باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام

0: الكبرى على 93.5.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز والسابعة ديوان افام. صباح الخير. مفتي الجمهورية التونسية يعلن أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب، فإن اليوم الجمعة 14 من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء على ذلك فإن يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجري الموافق ليوم 25 من أوت الجاري هو ذكرى المولد النبوي الشريف. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تطلق دعوة لتقديم الترشحات لفائدة المؤسسات التونسية المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال الزراعة الإيكولوجية وصحة التربة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحديد ومرافقة المؤسسات والهياكل الاقتصادية المبتكرة وتعزيز قدراتها التقنية والإدارية والتجارية، إلى جانب تعزيز نفاذ حلولها ومنتجاتها وخدماتها إلى الأسواق وتسهيل تشبيكها مع مختلف الفاعلين، بما يساهم في دعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس. في أخبار العالم، مقتل 4 أشخاص على الأقل في شرق اليابان جراء هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة في وقت متأخر من ليلة البارحة، مما تسببت في تعطل حركة المرور وخدمات مطارات وقطارات وفق ما أعلنت اليوم السلطات اليابانية. حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعت إلى مدنها المتوسط الشهري قرب نهاية الأسبوع، وذلك بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وادعاء كل منهما السيطرة عليه وفقا لوكالة رويترز. وشهدت حركة مرور سفن البضاء عبر المضيق ارتفاعا طفيفا يوم أمس، لكنها ظلت أقل من المتوسط اليومي للشهر والبالغ 12 سفينة. ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران، وأن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية التي لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل واستمرار الحصار في مضيق هرمز، بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع نورز المشراوي وكامل فريق ناس الديوان.

0: Radio NFR. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: السبعة سبعة دقائق، إن شاء الله نهاركم زين، صباح الورد والفل والياسمين للناس الكل اللي تسمع فينا. بداية أو بلوتو نهاية أسبوع موافقة للناس الكل. نحب نسمعكم أغنية، تخيلوا أغنية تدخل عليكم من أول نغمة بطاقة فرح، أغنية ما فيها كان بوزيتيف فايبس، خفة دلع وتفرهيد، وكل مرة تسمعها تحس روحك تحب تغني وتتحرك معها. نحكيه على يانا الصباح، الأغنية اللي خرجت عام 1970 ضمن فيلم كانت الأيام، بكلمات مرسي جميل عزيز وألحان بلي خامدي، وبقات حاضرة في الذاكرة العربية بحبها وجوها الشعبي وحيويتها الكبيرة. أما المفاجأة إنه الأغنية ما وقفتش عندها صباح. سنة 2005 رجعت بروح جديدة في ديوج مع صباح برولا سعد، واليوم باش نرجع نعيشوا نفس الفايبز ونعيشوكم ونسمعوا مع بعضنا هنا في الديو بين صباح ورولا سعد. حضروا رواحكم الجرعة فرح نوستالجية وبوزيتيف انرجي.

ولا اقولك طب وحبك.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Vous écoutez Diwan FM.

0: مفتونة بخزرة عينيها توصلنا للسبعة وستاش دقيقة. يصبح الورد والفل والياسمين من جديد. إن شاء الله نهاركم زين. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحياتنا لكم. شكرا على المتابعة. شكرا على الثقة في ديوان اف ام وفي ناس الديوان. نسلم على عزيز العوني في الإخراج التقني ووجدان العوني في الإخراج الرقمي. نسلم على أصدقائنا الكل. طبعا مانيش وحدي, معايا كالعادة سيد العميد. بونجور وإن شاء الله نهارك فل.
1: صباح النور نوروز الجميلة. صباح النور سي محمد.
2: صباح النور.
1: ذكرت الدرس نتاع السنة الثانية ابتدائي, أول كي تحل كتاب قبل وقت اللي كانت القراية قراية وكانت القيم تتقرأ في المدرسة, كانت كي نحلوا الكتاب أول درس يعرضك اسمه خيركم من بدأ صاحبه بالسلاء. اليوم تدخل القهوة حد ما يقولك صباح خير, الناس كل تخزر لك كأن ضيعنا أخلاقنا وضيعنا إسلامنا وضيعنا جذورنا. يا ولادي يراه إنسان كي يقوم الصباح أول حاجة يقول يا ربي الأعمال عليك والطلبة فيك وشدة فيك ويخرج بوجه مبتسم باش يلوج على رزقه الإنسان. ولكن أكل البشاشة اللي هي كانت تميزنا قبل, البشاشة وحسن الخلق والصباح النير, خاطر الصباح التونسي يراوي يطير برشا, الصباح عنده قيمة كبيرة برشا. اليوم والله نستغرب, وليت نستغرب الناس كل كانوا حد ما يعرف حد. خويا انا ندخل نقول صباح خير ناس كل ساعات واحد تفتي كاني يعني يقول لي
0: حاجه غريبه
1: منين تعرفني انت يعني راو ردوا بالنا. والله العظيم رانا معناها جذورنا وتقاليدنا وديننا احسن ما ثم في الكره الارضيه. اذا الصباح سرتو الصباح محلاك انسان يصبح مستبشر ويبصح معناك مديده للرزق ومديده ربي فهمتي, وما فيها باس كي يبتسم في وجه غيره ويقول له صباح الخير. كما قلت لك شوف السنه الثانيه في دايره اول درس هاو قعد منحوت عندي انا وسيدي وقتها فسرنا قلنا راو حرف في ديننا اللي يقول صباح الخير قبل صاحبه ذاك هو اللي ربح هذاك صدقه
0: ياخذ يعني عليها بالحق.
1: شوف ولينا
0: الاجر اي
1: ولينا توين ها وقفت رحابه امام باب المدرسه وقالت شوف من كنا وين صبحنا ايش تعملوا قدام المدرسه الله اعلم. عشان نقول لكم القيم راهي في العائله وراهي في المدرسه. ما تنساوش رانا ناس جبلنا على الأخلاق الحسنة وقاعدين نضيعوا فيها. الله يبارك فيكم. فكروا وتدبروا ما نقول وتدبروا ما يقوله ديننا الحنيف. تعرفوا محلها الصباح كتاب الناس تضحك في وجه الناس.
0: لفت أنت تقوم وتتنفس وصحتك لاباس والعزيز عليك وعائلتك معاك, هذا بحد ذاته النعمة من عند ربي الحمد لله. إن شاء الله ديما لاباس, إن شاء الله ديما صحتكم بخير, ديما متفائلين, وخاصة خاصة ديما عندكم الاستمرار في الإصرار للي الحاجة اللي تحبوا توصلوا لها. وإن شاء الله نهاركم فل. الناس الكل اللي تسمع فينا بونجور لارسيستو.

0: الله الله الله الله الله ينور عليك
1: بونجورات مره اخرى
0: صباح الله ينور عليك في صباح جمعه مبروك
2: عليك
1: كل صباح الحقيقه ديما متفرهدين ومتصالتين
2: صباح النور نور صباح النور سيد العميد صباح النور مرام صباح النور عزيز وجدان ليكيب الكل الكتيبه الناس كل اللي تبع فينا تثمينا لكلام سيد العميد بربي اللي باش يعرضني في الصباح في الشارع في الليل خويا قبل ما تحكي معايا يقول السلام وتفضل عيني نمدهم لك مش بربي قدش الوقت بربي وين نمشي قول السلام وخذ اللي تحبه الابتسامة بربي حافظوا على الابتسامة وبالرغم المشاكل ومشاكل والصعاب وهذوكم معناتها لي زوبستاكل الكل نحافظوا على الابتسامة مبتسمون قال الاخر رغم اداء العذاب هذيك دونك الابتسامة مهمة برشا ونحاولوا ما نخسروش العلاقات بينات بعضنا خاطر ولا غالب علينا الضغط اليومي وغالبين علينا مشاغل الحياة وكل دونك ساعات ينجم الواحد ينسى حاجات ما يتلهاش بحاجات ولا غالب
1: مرات هكا الله معناتها
2: ديو ايدي با دونك نحاولوا حاولوا نطولوا بالنا على بعضنا
0: اسمع تابعات الكلام نقول فيه ربما اروها سهل لكن كان تشوف ايش قاعد يصير في المجتمع ايش كان يصير قبل وش يستوى قبل واحد يطمش في واحد تخل فيه ما غير ما يشعر يقول لطف على اخويا سامحني هكا ولا ايش بيه حل عينيك يا سي الاعمى
1: يولي هو الغلط
0: باش نوريكم باش نوريكم كيفاش التحولات تصير في المجتمع من غير ما نفيقوا بها علاش علاش هذاك قال له لطف عليك سامحني وهذاك قال له ايش بيه حل عينيك يا سي الاعمى على خاطر لاباز الاصل الاخلاقي اللي تبناه في المدرسه وفي العائله قاعد يتلاشى هذاك علاش الرياكسيون تبدلت وذاك علاش نشوفه في التشنجات وعباد تعرك في الكراهب وعباد تعرك في الكيران وعباد علاش على خاطر لا باز الأصل القاعدة الأخلاقية متاعنا الله يسامح اللي غلطها غلط الدنيا وقلبها قال شنو واللي أنا نعاود ونأكد مش باش نستعرف به قالوا الزمان تبدل عمره زمان ما يتبدل عنا 700,000 الإنسان هو الإنسان اللي تبدل هو عقلية الإنسان وطريقة تأقلم مع المحيط ما تنجمش تقول الأخلاق ما عادش عندها بلاصة.

0: هبكم اللي مازلتوا كي حليتوا عينيكم حلو اعملوا طلة لتشانل يوتيوب ديوان اف ام والى فاش فيسبوك ديوان اف ام والى على اف ام ديوان اف ام بمختلف لي فريكونس نتاعنا. بالطبيعة ما ننسيوش الكتيبة شوي اخر نسلم عليكم بالواحد بالواحد ان شاء الله نهاركم فل. وبيان سور ديما تفعلوا معنا ما تنسيوش باش تقترحوا علينا مواضيع وإلا إذا عجبتكم أغنية معينة ولا تحبوا تسمعوا أغنية معينة بطبيعة ديما نحن نلبي طلباتكم إن شاء الله نهاركم فل. وهات نمشيو توت سويت لي بوزيتيف إنرجي. بوزيتيف فايبس وإلا بوزيتيف إنرجي باش نحكيو على اختتام الدورة 44 من مهرجان بوغرنين اللي صارت فيها البارح بادرة مؤثرة وجميلة جدا أثارت الإعجاب. شنو تفاصيل مرام؟
1: البارح في حفل الاختتام بمهرجان بوغرنين الفنان نور شيبة استدعى الفنانة القديرة حبيبة الجمهور التونسي القديرة موني نور الدين على ركح المسرح باش يكرمها وليقوم بتكريمها هو ومهرجان بوغرنين. وكرمها وقالها اللي انت امرأة عظيمة بتاريخك وفنك وأخلاقك، لحظة من أجمل لحظات الحفل، لأنه تكريم الفنان للفنان هو تكريم ذاكرة الفن التونسي ولأسماء صنعت أجيال من الإبداع كما الفنانة القديرة موني نور الدين. كما نتفرجوا في الفيديو الجمهور كان متفاعل برشا وكان سعيد برشا واستقبل موني نور الدين بكل حفاوة.
0: نسمع الإكستري.
2: أنا قلت يلزمني نكرم امرأة، نكرم امرأة بنصير نكرم أمي الغالية وربي فضلها قبل كل شيء وناناتي زادة الغالية وكل ذكر حياتي، ولكن يلزمني نكرم شخصية يعرفوها التوانسة ويحبوها وانا نموت عليها. حبيت نكرم تاريخ كامل، حبيت نكرم نجاحات، حبيت نكرم امرأة تاريخ سينما وتلفزة ومسرح وصبرت ومتعت التوانسة ويحبوها وتبقى هي ممثلة الكبيرة واللولة في تونس، السيدة الفنانة الكبيرة والقديرة موني نور الدين.
0: التكريم اللي جاء احتفاء بالمرأة التونسية بما تمثله من حضور وإسهام في مختلف المجالات في مناسبة وطنية تحولت خلال السهرة هذه إلى لحظة اعتراف بمسيرة إحدى أبرز الوجوه النسائية في الفن التونسي. سيد العميد،
3: مش إحدى، لا أنا عندي أنا أبرز بدون منازع، لأن
0: طبعا يعني ما فيش حتى شك.
3: أنا كيف نرجع لفرقة مدينة تونس وزوجها المرحوم وكيفش بدات وانتعدات وش مثلت، يعني أنا نتصور المرأة العظيمة هذه دخلت في اللاديان تحت وين سروا مش أسبوعي بركة نهاية المطاف، لكن كي ثبت يعني القدرة العجيبة متاع هالممثلة العظيمة اللي نعتبرها قمة هرم كبير في الفن التونسي واللي يعطيه الصحة اللي فكروا باش يكرموها، وان كان انا واحد من الناس نقول لازمها تتكرم في اعلى مستوى الدولة التونسية، لان يعني النوع هذا من الفنانين باش نحطوا اسمهم في تاريخ الفن والسينما والمسرح والتلفزة في تونس، يعني ونتمنى اني باهي خاطر احنا زاد قبل قصرنا مع زهرة فايزة، عاش تذكروها ولا الزهرة فايزة اللي هي جيليانا يعرف أم تراكي ناس ملاح
4: أم تراكي
3: معناها كيف كانت هرم كيف لكن من اللي مشيت ما تفكر أحد. أنا نتمنى زادة كيف أنه حتى فنانين اللي مشاو واللي معناها خلاو بصمة في تونس يتكرموا حتى بعد وفاتهم. ليش اعترافا بالجميل، يعني العبادة ذو ما مش كل مرة نسمعوا هاو فنان كبير معناها راقد في السبيطار وهزلوا بكبوكين اوار وشنو هو ومعناها وجاره
4: ولا بعد ما يموت يكرموه.
3: لا انا اليوم كيف نروح قفصه نتغاظ نشوف ناس اللي ناضلوا في مسرح الجنوب بقفصه، عبد القادر مقداد وحمزه واصحابي كل هذوكم الكلهم كي نشوف مقالهم اليوم نقول علاش ناس ضحات وراهم وقت المسرح كان المسرح صعيب وكانت الكلمه صعيبه. باش نقول لكم راهو شيء كبير اللي الفن في تونس في وقت ما كان هو القاطرة اللي هزتنا القدام. إذا من نور الدين يعطي صحة نور شيبة اللي كرمها، أنا واحد من الناس يلزم تتكرم وتتكرم وتتكرم مرارا وتكرارا وشوي معاه.
0: تحياتنا لنور شيبة وللقديرة موني نور الدين. محمد الارتيست
4: موني نور الدين على قد ما الواحد يحكي عليها وشوية. الحقيقة أنا باش نعطيك معلومة، السيدة منى نور الدين هي

0: جارة مماتي معناتها في شارع كرتاج. مماتي كانت ساكنة في شارع باريس في تونس العاصمة، بعديك نقلت شارع كرتاج، دونك هي كانت جارتها وكانت تحكي لي عليها برشا قديش مرأة راقية، قديش مرأة ناضلت باش وصلت عملت المسيرة هذه الكل. نحكيه على أبرز الأعمال اللي باش يقعدوا خالدين في الذاكرة التونسية. نحكيه على الخطاب علبي، بشوف لي حل جنب
1: سيبتي المحروس، نيم تاع روسيا، نيم تاع روسيا، عنبر الليل
0: برشا. انت تعرف الاسم الحقيقي نتاعها شنو؟ سعدية الوسليتي.
1: سعدية الوسليتي
0: اي مولودة عام 1900 ويقال عام 73، اما نتصور انا معناتها قبل 73، عام 37 23 جان في 37 ولقبت بسيدة الشاشة الأولى في تونس. مدام منى نور الدين تحسها كمعناتك الجرومير متاعك، معناتك كل ما تتفرج عليها تقول معناتها الجرومير متاعك، تقول فهمت أمك، تنجم تحس روحك تنجم تحكي لها كل شيء. عندها ابتسامة ساحرة الحقيقة. إن شاء الله ربي يطول في عمرها، وإن شاء الله يا ربي في العلالي أكثر وأكثر وأكثر. راهي بالحق فخر لتونس وفخر للمرأة التونسية وفخر للفن المسرحي والسينمائي في تونس.
1: أي منى نور الدين القديرة، منى نور الدين اللي شفناها سنة في رمضان في باب بنات في التلفزة الوطنية، شفناها زادة عام ناول في الحوار التونسي. الحقيقة الناس الكل تأثرت وتفاعلت بحضورها، الحقيقة حضور لافت وما يتنساش جملة، ونفرحوا جدا هكا كي نشوفوها ترجع بينا لأيامات هكا نوستالجي، حاجات نوستالجيك معناتها حاجات ذكرك بصغرك، تشوفها تتفكر الخطاب على الباب، تتفكر
0: النام تاع روسيا.
1: بالحق تحيتنا لها، تحيتنا لكل مرأة تونسية ساهمت وخليت هكا بصمة وأثر كبير. نمشي وفاصل وهنا رجعينا.
2: ابدأ نهارك مع الناس الديوان.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 7:34 دقيقة، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نسلم عليكم الكل كسوا في تونس وإلا خارج تونس. نسلم على كاتبتنا سامية سليتي، ستيفان، معز المنوبي، فدوى ديلي بيبي، فخري، حبيب بن صالح، رياض البجيوي، علي لوكيل، فاموس، أصدقائنا الكل، حلومة، أحلام أعمارة، إيمان البجيوي. نسلم عليك، نسلم على اللي يسمعوا فينا الكل. ويتمزلنا مكملين في البوزيتيف فايبز، حكاية أخرى مزيانة، صانع محتوى يتطور ويقوم بحاجة مزيانة برشا تثير الأعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة على الانستغرام. شنو التفاصيل مرام؟
2: صنع المحتوى التونسي زياد بوفض اللي عنده 59,000 متابع على انستغرام قرر انه يجند صفحة الانستغرام متاعه باش يدعم اصحاب المشاريع الصغرى والا اللي عنده حلمة ويحب يحققها ويحب يوصل صوته للناس وتسمعه. هو قام وقدم الدعم هذية والتسويق الرقمي بطريقة مجانية متطوع كما قلتي انت نورز، يخرج يرسلوا له العبيد وللناس يبرتاجيو معاه أحلامهم وهو يتنقل ويفاجئهم. زيدا شفنا فيديوهات لصاحب مشروع اللي عنده مشروع صغير، اللي عندها مشروع متاع كيك، اللي عندها مشروع متاع صناعات يدوية، حاجات هاند ميد، وكل هو كان يكمنجي من عندهم ويفاجئهم ويصور الفيديو
1: ويهبطوا في
2: الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يطلع فاير، العبيد تشوف تدخل باش تدعم صاحبة المشروع هذيك. وبالطريقة هذية هو ساهم في أنه يوقف على رجليها، يوقف المشروع على رجله، وإلا حتى أنه يتم أنه يكون معروف على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: هي أنه بالحق شخص يعمل كونت انستغرام يجنده تقريبا باش يقوم بالتسويق لأصحاب المشاريع البسيطة والصغيرة هكا ولي هاند ميدز كما قالت مرام. الحقيقة فيديوهاته برشا هكا ناس تفاعلت معاها وأثارت الأعجاب، خاصة هكا بعض المواقف المؤثرة، رينا دموع، رينا أحلام، رينا حتى تفاعلات من بعد من فيديو هكا كان بسيط جدا، كانت من بعد النتيجة مؤثرة برشا والناس هكا مشيت وشريت من عند الناس هذوما وتفاعلت معاهم. بالحق حكاية أثرت الأعجاب برشا. نبدأ معك محمد.
3: أنا واحد من الناس شريت الحقيقة من برشا عباد عمل معاهم مع انت الفيديو زياد. يمكن من اكثر الفيديو اللي مسوني البنيه اللي عندها كالونسيني نتاع الجو نتاع الياورت، خاطر معناتها بالحق راهو انت تحسها وصلت المرحله انه ساي حست الدنيا الكل مسكره
1: وضيقت.
3: معناتها الفيديو دار برشا ومشاولها برشا دي انفلونسور، ميم حتى اللي هما دي سبيسياليست في الفود وفي ستريت فود وما الى غير ذلك. ثم زاد البنيه اللي تعمل لي اكسسوارز اللي شريت من عندها حاجه حلوين على الاخر. شوف محلها تونس كيف نشجعوا بعضنا، خاطر كل واحد راهو فينا عنده حلمه معينه. معناتها اللي يحلم تولي عنده أنساني كبيرة مثلا متاع ماكلة، أنساني كبيرة متاع حوايج، أنساني كبيرة متاع ديزاكسسوار، اللي يحلم يولي فنان معروف، اللي يحلم يولي جور معروف، مهندس معروف. دونك ماذا بينا نعاونوا بعضنا، نبرتجيو لبعضنا، ما نحقدوش على بعضنا. يعني معناتها راهو ماهوش باش ينقص منك حتى شيء كي باش تنزل على البرتاج مثلا ولا كي باش تعاون وكذا، خاطر انت كل ما تحل باب راهو ربي يحلك مليار باب. معناتها خاطر راهو في الاخر معناتها ربي ما ينسى حتى واحد، والرزق بيد معناتها بيده هو، هو اللي باش يفرق معناتها الاقسام والارزاق في الاخر. دونك ماذا بينا الكل ندزوا مع بعضنا. اي سورتو كو راهو ثم جينيراسيون معناتها بالحق كلي معناتها تخدم القلب خلي اخر معناتها وتخدم في الحاجه هذيك بمحبه وتخدم فيها
1: برشا اتقان وبرشا صدق.
3: اتقان وكيما مثلا الكويزات اللي نعملهم انا في المرام برشا حب الحقيقه
1: نحضر
3: لها كويزات تعرف فهمتني. لا لا مرام باهي مرام
1: عنا عزيز مخرجنا العظيم.
3: شكون كيفك
1: بربي؟ شكون
3: كيفك بربي؟
1: شعونا
3: اسكت افمي
1: ما تتكلمش
3: اسكت افمي.
1: بالحق ما حليه جبر الخواطر. تحيتنا لزياد بفضل اللي يقوم بحاجة كما هكي. إن شاء الله نشوفوا مبادرات كما هكا خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. ديما نحن نشوفوا الجانب المضيء والإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي بالحق، على خاطر ناسرة ومن كلمة بسيطة ولا هكا أكت صغيرة على الأخر تشوفها أنت نجم تكون تافهة، أما راي من بعد عندها امباكت كبير عليه وعندها نتيجة ياسر كبيرة، خاصة كي تلقى ناس نجم تكون حتى عندهم شهادة عليا وما وصلوش وما معناها ما خدموش في الدومين نتاعهم وحاولوا انهم يلقاو الحلول وما يقفوش بالحق ما يعملوش انهم يستناو حتى يتم توظيفهم في الوظيفة العمومية وغيره، دونك لقاو الحل، وخاصة كي يلقاو ناس تقف معهم وتدز معهم وبالرسمي بكل هكا حب وبكل ثقة بشوية بشوية يوصلوا للي يحبوا عليه
3: ويعملوا في حاجات بنين
1: بنين
3: مش نورمال. معناتها راهو ما مع راهو ما عندكمش فكرة قديش ساعة ريتك الانساني هذيك متاع الجو متاع راي حاجة بنينة ياسر وحاجة والله يا سيد العميد تعرف في المتناول ساعة ماديا على الاخر. معناتها رانا نحكيه على 2000 فرنك وثلاثة الاف فرنك اللي احنا ساعات نحطوهم في حاجة يعني ما يلها معنى.
1: هذيك علاش لازمنا الناس هذوما اللي تلقاوهم كي تشوفوا هكا الناس من ضحكتهم من لبستهم من نظافة متاحهم من طريقة تقديمهم للبخدوي متاحهم يسالش اشريهم من عندهم، راهو مش كل شيء بالبهرج وبالحاجة
3: جبر
1: الخواطر اللي حكينا عليه مش كل شيء بالبهرج.
3: وبربي نحب نتوجه بتحية لهنا نتوجه بتحية لأمي اللي مش تعمل في جبر الخواطر تعمل في كسر الخواطرك الحكة هذيك كم تاع الحلوة القديمة هذيك عرفتها كل ما نجي نحلها ديما باقي نلقى فيها كم تاع الخياطة إبرة وخيط شيء نهار نحلها نلقى فيها حلوة
1: حلوة ولا حصر ولا حصر حاجة. يا حصر على جيلنا وأياماتنا بالحق هي. تحيتنا لأمهاتنا الكل تحيتنا لأمهاتنا اللي زادة تحطك الساشية معبية بالساشيات زادة في الخجينة ديك زادة
2: حكت
3: الجلاس
2: اللي فيها
3: جدانا عمري مريتها معبية ذيك في الدار
1: تحلم بها جلاس وهي جلبان
3: أحلام العصر. شوف أحلام العصر وأحلام المغرب والأحلام الكل الحقيقة ديما تحل جلبانة لوبيا فمتنطراتر فمتنيفول كيكا
1: محليهم بالحق محليهم تحيتنا لهم تحيتنا للتوينسة والأمهات التوينسة الكل. سيد العميد
4: لا أنا أعتبر العمل اللي قام به هو أعلى درجات المواطنة الفرد في خدمة المجموعة. أنا نقول يعطيه ألف صحة وبارك الله فيه على عم فيه لأنه سيد هذا أولا ذكي لأنه فاهم ساقبة كل شيء إيش معناها مجتمع وإيش معناها خلايا مجتمع وإيش معناها خدمة المجتمع وخدمة البعض للبعض. هذه النقطة الأولى. الثانية أنه ذكي زاد فهم اللي اليوم مشكلة يعني هذوما اللي المشاريع الصغرى مشكلتهم هي السوق. السوق صعب إذا كان هو يحل باب السوق للناس هذوما ديجا وعمل عمل كبير ياسر يرجع بالفايدة للأفراد وللمجتمع وللاقتصاد الوطني وكل شيء. أنا شنو مشكلتي؟ مشكلتي أن اليوم اللي غيظني أنه سيد هذا كان حل الكونت تاعه تلقاه بعض الآلاف أو عشرات الآلاف
3: عنده 50,000
1: أكثر من 50,000
4: شوية هذا بشوريكم الخطر الخطر وين؟
3: وأنا كونتاكتيت وراه
4: مش شوية ساعة خليني نكمل كلامي تتفهموني. سيد هذا حقه عنده 50 مليون مش 50,000 خاطر شوفوا الرقي والمستوى والعمل اللي يقوم به. بينما نحل كونت اخر تلقى في واحده تورينا فيما فاتنها فهمتني تلقى عندها 30 مليون 40 مليون هذا مؤشر على انه مازلنا بعاد لانه الاستفزاز هذا الغرائزي للانسان حق عنده صفر والاخر عنده 50 مليون نهار تتعكس انه اللي نتمنى على تونس نتمنى امثال السيد هذا بارك الله فيه يعطيه ألف صحه. الناس تفكر في الحرقة ويفكروا كان في الحرقة السيد هذا يشوف ايش فكر تريبلما باش هو ينفع معنا غيره ونأكد لك العمل اللي متاعه هذا راه عنده بيت في الجنة السيد هذا على خاطب الحق يفول فير بارك الله فيه ولدي يعطيك ألف صحة شد صحيح وإن شاء الله تكون قدوة لغيرك.
1: أي.
4: قدوة لغيرك
1: هام جدا بالرسمي. تحيتنا لصانع المحتوى اللي بالحق عنده محتوى محترم هي البرشة مؤثر إنساني ما يخموش برشة معناها ما يخموش كان في معناها المدخول الربحي ولا الفلوس بركة يخمو زادة في القيمة الإنسانية إنك باش تفرح شخص بأبسط الإمكانيات وأبسط الحاجات. تحيتنا ليهم تحيتنا للناس الكل اللي تسمع فين عندك باش تقول حاجة محمد
3: ما أحوجنا إنه نلقاو شكون يسمعنا نلقاو شكون ينصحنا. توا احنا نشوفوا معناتها الفيديو نتاع نتاع زياد يسمع الحكايه الكل ويحاول يعاون وينصح. راهو بالحق ثم برشا ناس في الحياه محظوظين انه ثم شكون ياخذ بيده
1: ويقف معاه ويدز معاه.
3: قلت انا مثلا كل يوم نجي نقعد مع السيد العميد الصباح ونقعد ونحكي, والحقيقه والله قدم لي في نصايح من ذهب. يمكن كان نعيش عمري مرتين معناتها حتى واحد ما يحكي لي الحاجات ذمه, ولا حتى واحد ما يفيقك على الحاجه هذه ويقول لك راك انت ولدي وهك وهك وهك ولازمنا نعملوا هك ولازم نعملوا هك. راهو بالحق ما احوجنا انه نلقاو شكون يعاوننا ويسمعنا وينصحنا. راهو مهم جدا, خاطر توا ولينا اللي تجي مثلا تقول له انصحني يقول لك يا خويا
1: توين عندي وسع البال, انا عندي حل روحي باش ننصحك.
3: انا بيدي راهو على زاد الكذب على ربي حرام. انا بيدي ساعات ما يكونش عندي معناتها وسع بال, وثم ناس فهمت انا مقصر معاهم. سامحوني راني ساعات بتاتر من ضغط الحياه ومن ضغط العمل, خاطر معناتها تعرفوا طبيعه خدمتي شنو, صباح وليل وواحد وكل. دونك نعتذر منكم وراني مستعد باش نسمع اي واحد ونعاون اي واحد باللي انا نقدر اكثر.
4: تعرف يا نورز راهو في بدايه الخمسينات والستينات اللي صلح المجتمع التونسي كانت الاذاعه دون سواها. راهو عام 56 ما فماش لا تلفزه لا حتى شيء. 56 57 حتى 67 كيفاش تعديت, كيفاش صلح المجتمع التونسي ببرامج اذاعيه كانت كلها تنادي على القيم وتنادي على الوحدة الوطنية وتنادي. وكان عنا إنسان نعرفه كان في الخرافات لكن كان يجي كل يوم يقوم بهالدور هذا الإذاعي لإصلاح المجتمع اسمه عبد العزيز العروي. أرجع لا احنا نعرفه خرافات العروي. لا أنا كان فيه كان عنده يوميا سبوت يجي يتكلم على الظواهر هذه ويجبد في المجتمع الفوق. هذا عبد العزيز العروي اللي هو راهو معناها أديب تونسي كبير وراه عنده تاريخ, ومنتمنى أن الإذاعات يرجعوه شوي, يرجعوا الذاكرة متاعه. مش التلفزة تعدينا كان في الخرافات, لا مش خرافات أي لا أنا كان فيك على نصايحه وعلى نظرته المجتمع حاجة كبيرة برشا. نتمنى أنه والله حتى الديوان نتمنى نهار يجبدونا معناها القاول سبوت متاعه والقاول اللي كان يقول فيه واللي هو احنا نعيشه فيه تو على انحرافات المجتمع كان يتكلم عليهم يوميا. إذا نراه دور الإذاعة دور محوري وإن شاء الله نقوم به على وجه الأكمل.
1: تحياتنا لإذاعاتنا الكل اللي تقدم في محتوى محترم ويليق بالمستمع. محليه كي تبدأ هكا تحكي بالميكرو, الميكرو هذا مسؤولية كبيرة, تبدأ تحكي وناس الكل هكا تسمع فيك, تسمع كان في صوتك في نبرة صوتك تحس بيك وتفهم بالرسمي أنت شنو تحب توصل. إسكو فرحان إسكو حزين, خير حتى من التلفزة رايت نجم نحن قليلا في مع الصحافة وعلوم الإخبار اللي تلفزة رايت نجم تكوفري برشا حاجات مثلا أغلاط وإلا حاجات هكا معينة بما أنه فما صورة الناس تتلهلك في الصورة متليش برشا في الصوت. أما الإذاعة والميكرو راهو مسؤولية كبيرة وكل كلمة تتقال وكل كلمة تخرج من المنبر هذا راهي بالحق قيمتها. تحياتنا المستمعين الكل وتحياتنا للثقة في ديوان اف ام وفي ناس الديوان. فاصل وهنا رجعينا.
0: ابدأ نهارك مع ناس الديوان.
5: تبليسيتي
6: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود, امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست, you can't resist.
7: سيف سني شعر في هنا
8: مش قول في اكوا بالانس في القنطاوي حمام سوزة وجديد احلى سنسيون للعباد في اطول دوكو جو في البلاد محبيحه وتفهيده تعطيك روح جديده تخليف القوي والريستورون والبيسين اللي بالموجه وبرشا انيماسيون حاسينو اكوا بالانس اتبحمه وجديد اتبحمه.
9: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنيه ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح, على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
10: الاكثر معلومات 71 79 66 79
9: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
0: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس
10: تحب صحتك تدوم خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
1: 50 دقيقة بعد السبعة رجعنا لكم في ساعتنا الأولى من ناس الديوان تحياتنا لكم أصدقائنا اللي التحقتوا بينا في الاستماع وهيت نمشي وتسويت لي توب ريتش
0: توب ريتش
1: في توب ريتش الحقيقة فيديوهات وصور تم تداولها بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لحريقة زرقاء كبيرة أكثر من العادة تخوفات وتساؤلات الناس تمشي للبحورات ما همش عارفين شنو حكايتها شنو الأضرار متاحة الفيديو يوصلنا من عند سماح مفتاح اللي كانت موجودة في سوسة بعثته لنا الحقيقة وعبرت عن استغرابها كيفها كيف مختلف وإلا المواطنين الكل اللي عبروا عن استغرابهم وتخوفاتهم نحبوا نعرفوا شنو حكايتها وشنو أضرارها مباشرة معنا الخبير في الشأن البيئي والمناخي حمدي حشيد مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة
11: نور أهلا بيك نور مرحبا بضيوفك ومرحبا بكل مستمعين ديوان اف
1: ام مرحبا بيك نورتنا حمدي شنو حكايتها الحريقة الزرقاء هذه الكبيرة اللي انتشرت الحقيقة بكثرة في برشا شطوط تونسية شنو المخاطر متاحة وشنو نجم نقوله للتونسة
11: هي حريقة معناها يعني مخاطر أستخدم الاسم الصيغة بتاعها خلينا نقولوا هي
1: شو مخاطرها
11: يعني يحكيوا عليه ليزوستومات المو هو اسمها العلمي ممكن ممكن قاعدة تنتشر توا صورها ويخرجوا فيها بحجم كبيرة شوية هذا تم يحكيوا عليه معناها يعني هو نوع موجود طبيعيا في البحر الأبيض المتوسط ومش حاجة جديدة معناها يعني لا موجودة أما شنو اللي قاعد يصير نوع دونك سخانة المياه البحر وليت عامل مهم برشا في انتشارها من فما يكون ارتفاع حرارة مياه البحر معناها تخلق ظروف ملائمة لنموها والتكاثر متاعها وينجم الفترات النمو والتكاثر تطويل معناها وتخلي معناها الحريقة تظهر خارج الأوقات ممكن المعتادة ومعناها الامتداد الزمني يظهر لنا على طول معناها دونك ممكن هو خليج جابس أكثر منطقة معناها ملائمة لها المياه وين تكون مياه ضحلة معناها قلية العمق ودافئة والإنتاجية البيولوجية العالية خلي المناطق هذيك تكون مناسبة أكثر لتكاثرها وظهور تجمعات كبيرة منها. كيف كيف نورس فما عامل وفرة الغذاء من الماكلة متاحة ولك متوفرة برشا. القناديل هذيك أو الحريقة قاعدة تستفيد برشا من وفرة خلينا نقول الفيتوبلانكتون والكائنات البحرية الدقيقة البلانكتون والفيتوبلانكتون كله من الوفرة متاحة والكائنات البحرية الدقيقة وبالتالي كل ما تكون شبكة غذائية متاحة كبيرة العدد متاحة ترتفع التلوث ممكن قاعد يساهم زاد عامل مساعد برشا في انتشارها لأنه خاطر تصريف المواد العضوية والمغذيات هذيك من خلال كالماء الملوث هذيك اللي تصب في البحر معناها مالوناس سونسيمون عليها معناها قاعد يخلينا نقولوا يساعد في الانتشار متاحة بالطريقة هذيك زاد فما عامل خلينا نقول ممكن الرياح والطيارات البحريه ساعات ما يكونش عندنا انفجار كبير في العدد لكن فجاه تلقى من المنطقه هذيك بعد نهارين ثلاثه ايام تلقى عدد كبيره منها موجوده ودائما يرجع العمل الطيارات والرياح جابتها من مكان اخر وتخليها تتكدس كانه في مكان صغير تلاحظوا معنا اللي هي عددها كبير برشا كيف كيف ممكن تراجع المفترسات نتاعها معناها الحوت اللي ياكلها الكائنات الحيه الكل اللي تاكلها معناها مش كان فكروا البحر راهو عندها معناها مجموعه كامله من المفترسات اللي معناها العدد نتاعهم قاعد يتراجع نوعا ما هذا يخلي يقلل معناها ممكن معناها عددها ولا معناها ما عادش ما فماش الكائنات اللي ممكن تضغط اكثر العدد هذاك وتحد منه وممكن العنصر الأهم اللي نحكي عليه أورز معناه اللي هو التغيرات المناخية بالحق معناه اللي موجات الحر البحري هذه كانت باتت طريق سريع الانتشار والتكاثر ومعناه وفرت بيئة ملائمة جدا على طول السنة كما قلت لك النبذة الحرارية خلينا نقولها بالصيغة هذه معناها غاية ولات أنواع والتوقيت والكثافة ما عاش كما قبل بالعكس ولات أضعاف مضاعفة هذا خلينا نشوفوها برشا يشوفوها ممكن في شطوط ما كناش شادوها قبل كون ممكن شادوها الداخل بالكل في أوقات معناها أسبوع أو أسبوعين معينين من السنة لا خارج الأوقات هذيك من جوان بدينا نشوفوا فيها معناها سخانة البحر هذيك معناها قاعدة
12: تتسبب
11: هدايا هدايا مجانية اللي باش تكون موجودة معناها على طول السنة مو بو زادة نقولوا الكثافة نتاعها ما تعنيش كثافة بيئية بالأساس أما زادة فما ظاهرة عالمية مش البحر الأبيض المتوسط فقط نقولوا جيلي فيش بلوم أو معناها عصر سيادة الحريق على المحيطات هذا اللي قاعد تحكيها الآن عالميا يعني مش في تونس فقط العالم الكل معناها قاعدة تتكاثر بطريقة ممكن رأي الحريقة ما جاش فجأة للبحر التونسي اللي موجودة من قبل جديد اللي يلزم نراقبوه ونفهموه هو سخانة المتوسط وتغير النظام البيئي اللي قاعدين يخليه مواسمها أطول وتجمعاتها أكثر كثافة من قبل.
12: هي معناها حمدي هل تعتبر الحريقة هذية أو النوع هذا بالذات خطير نقوله للتوانسة عادي معناها كي تلقاوها خطر الحقيقة برشا يعبروا على تخوفاتهم همش عارفين يعوموا ما يعوموش بما أنا مزنة في معناها ما شطرنيش قوت مزنة معناها في البحوراتنا عادية الناس تحب تعوم تحب تتفرهد دونك تخوفات نطمنوا التوانسة عادي مش عادي كيفاش
11: أكثر شوية من العادي هي موجودة لكن معناها ما متمسوهاش بعدوا عليها معناها حتى كل كيتو نتاعش على الشط معناها ما خاطر الراس غير ساعات يبدا يلعبوا بها ولا يلزم منها يحطها منها رد بالكم معناها حتى يميتها ما زالت عندها فاعلية معناها دونك تجنبها دونك هو معناها من عومه نكمل عومه على روحكم معناها فماش علاش معناها ماش في حالة كارثية معناها على الأقل أما معناها تجنبوا التعامل المباشر معاه حتى حية وميتة زوز حي وميتة جنبه التعامل مباشر معها معناها وبعده كريت منطقة فيها شريكة بعده شوية معناها
12: حمدي حشيد الخبير في الشأن البيئي والمناخي باش نستغل وجودك معنا الحقيقة ما نجمش نسألك على أحوال الطقس وشنو اللي استنى فينا في الأيامات الجاية بما أنه فما حديث على تساقطات فما ارتفاع وإلا انخفاض في درجات الحرارة وبطبيعة الناس الكل تسأل حتى في الكتيبة هل أنه فما معناها انخفاض وانفراج على مستوى درجات الحرارة
11: لا باش تستمر نازل ممكن في الشكل هذا معناها ممكن يقلق شويه الرطوبه تو المتزامن مع الحراره اللي خلات معناها السخانه تقلق مش موجود حر معناها كما اللي شدناها في جويليا لكن متوسط في الشكل هذا على الاقل الاسبوع القادم على الاقل مازال في الشكل هذا معناها ممكن تكون فما تساقطات مطريه في المناطق المرتفعات الغربيه من البلاد معناها في منطقه قاسلين وسيدي بوزيد معناها الكيات ممكن فما تكون بعض التساقطات المطريه بس اثناء ذلك معناها الطقس السؤال والتخوف ديما فهمه معناها تونس تبطن كالاسبوع الحراري الرهيب هذاك الاجابه هي ديما لا مش نرجعوا على الاقل السنه
12: الحمد
11: لله بالنسبه للسنه مش كون الطقس معناها شويه حراره مرفوقه بالرطوبه هذا اللي يخليها تقلق ونحملوها في الرياضه تتعدى لاباس معناها فما شيء موش عادي الحراره مازال في النسق أعلى شوية من العادي اللي معتدين عليه لكنها معناها ما توصلش موجات حر ومعناها كيما عشناها قبل
12: واضح
11: حاجة أخرى ذكرتها توا بالنسبة للحريقة معناها المداويات هذيك بالطماطم وكل الحكاية هذيك
12: لا لا حكي عليها برشا الدكتور سليم العسلي
11: حكي عليها هو
12: ميسالش ميسالش نعاودو نذكرو ميسالش ميسالش حمدي
11: التعامل الطبي طبعا فماش منع حكاية الطماطم احسن حاجة ممكن تعملها ما يبدا دافي شوية ما تحرز مش محلول دافي شوية على الاقل لازم تنظف البلاصه ما تحكيت الطماطم الواحد ما عنده حتى اساس مثلا
12: واضح حمدي حشيد الخبير في الشأن البيئي والمناخي شكرا على كل ما أفتنا به إذا الناس كل اللي كنتوا تسمعوا في المداخلة متاع حمدي حشيد ما نخافوش من الحريقة الزرقاء الكبيرة هذيك الرطوبة لنا أي نعوموا عادي نتفرهدوا بالنسبة للطقس كيف كيف درجة الحرارة تعتبر أعلى شوية من العادي لكن لاباس الحمد لله مانيش باش نرجعوا لنفس الموجة اللي صارت في جويليا سيسوا رواحكم إن شاء الله نهاركم زين نخليكم مع أخبارنا مع زميلتنا هدى الوصلي من ثم فلاش سبور مع زميلنا هاني البراهمي راجعين لكم في ساعتنا الثانية اقعدوا معنا في ناس ديوان وديوان اف ام باي باي
13: ابدا نهارك مع ناس ديوان
14: تبليسيتي ما فاتك شيء انجاحك ومستقبلك بينيديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في امسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في الصنطي في الاي تي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي. إيمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إيمسات 71 796 679.
15: تدلل شنو نحضر قبل القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار، على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
16: تدلل جيان ايام دللنا.
17: ديوان افام فلاش نيوز
18: موجز الثامنة ديوان فام. صباح الخير. وزارة الصحة استكملت بنجاح أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة شملت 1458 مترشحا، ونجحت هذه الخدمات الرقمية في تسجيل 1218 اختيارا نهائيا و237 حالة عدول وثلاث حالات غياب، وتمت وفق ترتيب الاستحقاق مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية المكلف بالموارد الطبيعية طارق الخزومي يفيد في تصريح لبرنامج منك نسمع يوم أمس بأن أسعار مادة زجوجو تحافظ حاليا على مستويات السنة الفارطة لتبلغ نحو 50 دينارا للكيلوغرام الواحد، فيما تخضع لزيادات طفيفة بحسب مسافة التنقل وتكلفة نقل المنتوج إلى بقية الولايات، مشيرا إلى تسجيل تراجعا في الكميات أو في الكميات المجمعة لعدة عوامل.
19: الأسعار حسب ما هو موجود ومتداول حاليا بحسن الحظ هي نفس أسعار السنة الماضية، من نفس الخمسين دينار، ربما زيادة طفيفة أو نقصان طفيف نظرا ربما لمصاريف التنقل ونقل المنتوج مثلا باش ينزلوه من مكتب الإسفاق. حسب ما المعلومات اللي وصلتني أنه ثم نقص في الكمية، صحيح هذا راجع للحراك تغيرت المناخي، لأنه نبت صنوبر الحالة بسدرة نستلم الحالة بسأنها سأن الأزجار الأخرى تتأثر بتغيرات المناخية. كذلك تناقص أيام العمل، سنة كانت الدنيا باردة شوي وكانت بعض السقطات، عملية جني المخروط ما يعبروا عنه شعبين بالكرب صنوبر الحالة ما تتمش في ظروف قاسية معناها نتاع مطر ورياح وظروف مناخية كبيرة، خاصة وأنه عملية الجني واستخلاص المنتوج هذا تتم في معظمها في غابات شمال الغرب من ديسمبر حتى المارس. معنا نعرف ونحن أن الطقس فترة هذه يكون طقس بارد يخلي تناقص في أيام العمل. كذلك العزوف، معناها ولت عديد العائلات خاصة أنهم يتنقلوا للغابات، في عائلات في مجموعات ولوا يعزفوا الناس اللي يخدموا في الخدمة هذه ولوا يعزفوا على العمل هذا.
18: المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة قامت بتلقيح 224,996 رأسا من الأغنام ضد الحمى القلاعية منذ بداية السنة وإلى غاية شهر جويلية المنقضي، وفق ما صرح به رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عبد الرزاق الماجري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في الشأن الدولي، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول أن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأمريكيين، بينما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية. وتتباين هذه التعليقات مع تصريحات ترامب التي يكرر فيها أن الهدف الوحيد من دخولها الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي حتى لو تطلب ذلك تضحيات اقتصادية قصيرة الأجل من الأمريكيين. السفير الأمريكي في طوكيو يعلن أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة اليابان على جزر الكوريل المتنازع عليها مع روسيا. وكتب السفير الأمريكي على منصة إكس: الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لأهم حليف لنا وفي اعترافها بالسيادة اليابانية على الأراضي الشمالية، مستخدما التسمية اليابانية للأرخبيل الذي زاره الرئيس الأمريكي أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس لأول مرة. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبجهة قفصة، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تتفرع تدريجيا نحو بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. والرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر قليل الاضطراب، فيما تشهد درجات الحرارة تراجعا طفيفا حيث تتراوح عامة بين 30 و41 درجة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع هاني إبراهيمي.
20: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
21: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه باخر اخبار الميركات، ورسميا ايضا الترجي بعد ما انهى مسلسل ريبيرو تنحكيهم بعد عليه، رسميا مسلسل يوسف البلايلي ينتهي بالنسبه لمصير ومستقبله مع الترجي، بما انه الترجي فجر اليوم كان اعلن على صفحته الرسميه رفع العقوبه المسلطه على البلايلي من قبل الفيفا بقرار من التاس، وهكا يتم تفعيل العقد اللي سبق وامضاه البلايلي مع الترجي الرياضي التونسي، عقد لمده موسم وحيد، بالتالي البلايلي رسميا على ذمة الترجي. ذكر أن الفيفا كان عاقب في فترة سابقة البلايلي بعام منع من اللعب، لكن في الأخر التاس تخفض العقوبة أو تنحي معناها العقوبة هذه. ذكر شيء ذي جاء بعد نزاع قانوني بين يوسف البلايلي وناديه السابق أجاكسيو الفرنسي. نواصل مع الترجي الرياضي التونسي، اعلن رسميا اتمام صفقه انتقال اللاعب البرازيلي ريبيرو للفريق. نائب رئيس الترجي والمكلف بفرع كره القدم شكر الوعر كان تحول الى طرابلس لاتمام الاتفاق مع نادي اتحاد طرابلس الليبي، وبالفعل الوعر وضع نقطه نهايه للمسلسل الطويل. هذا الصفقه شملت مبلغ مالي للاتحاد بقيمه 700,000 دولار، وايضا استرجع مقدم العقد اللي كان عطاه لريبيرو مع التفريط في خدمات جاك ديارا ولاعب كره الطايره بالنسبه ترجي خالد بن سليمان لفائدة الفريق الليبي. بالتالي ريبيرو هو الانتداب رقم 9 بالنسبة للترجي بعد الحاج محمود، منتصر السيد، عادل بالطيب، كاستي، ورائد الشيخاوي، مروان الصحراوي، يوسف بشا، والكاميروني مايل فيرنانديز بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. النجم الرياضي الساحلي مهتم بخدمات مهاجمه السابق عصام الجبالي، لكن الجبالي حاليا مطالب بفسخ عقده مع فريق الياباني جامبا اوزاكا في صورة قبول عرض الليتوال، فانه الجبالي باش يفسخ العقد نتاعو ويمشي للنجم الساحلي في صفقة انتقال حر. نذكر انه بالنسبة للجبالي كان جدد عقده مع جامبا اوزاكا في شهر جويلية الماضي لمدة 10 أشهر إضافية، دونك موضوع يبقى للمتابعة. اللاعب السابق لنادي الرياضي الأصفاقسي فراس الساكوحي تعاقد مع نادي النصر الليبي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الساساس. الساكوحي 27 عام يشغل خطوة متوسط ميدان، وهو ابن الهمهمة، انتقل للساساس الموسم قبل الماضي. عمر زكري وقع على بارح عقد عودته لناديها الأم نادي حمام الأنف. زكري 31 عام حاليا ابن الهمهمة، خرج من الفريق عام 2017 في اتجاه النجم الساحلي وقتها، ثم خاض عديد التجارب الاحترافية أبرزها نجران السعودي وأيضا اتحاد بن قردان في الرابطة المحترفة الأولى. شبيبة العمران تعاقدت مع المدافع الأيسر إلياس المجري بعقد لمدة 3 مواسم. المجري خاض عدد من التجارب في البطولة خاصة أولمبيك سيدي بوزيد، شبيبة القيروان، نادي حمام الأنف، وأيضا الأولمبي البيجي. المهاجم السابق للنادي الافريقي الدولي الليبي فهد المسماري توصل اتفاق رسمي مع نادي اهلي بنغازي الليبي. المسماري وقع للفريق الليبي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النادي الافريقي بما انه كان ما تحصلش على بعض الجرايات وايضا منحة لترشح للتشامبيونز ليج وبالتالي ينضم رسميا لنادي اهلي بنغازي الليبي. نمشي ونحكي على بعض المقابلات الودية اللي تلعبت البارح. الأولمبي البيجي ينهزم 2-0 في بوجم على كميتي أمام نادي رياض الأصفاقسي، هدفين كان سجلهم ديارا وأيضا ريان الدربالي. أيضا اتحاد بنقردان يفوز 5-0 على مستقبل حاسي عمر في مباراة ودية وتقدم ساقيت الدائري، ينتصر بنفس النتيجة 5-0 على القرعة الرياضية. المدرب التونسي جلال القادري واللاعب الدولي التونسي محمد أمين بن حميد انتصروا البارح مع فريقهم الحزم السعودي على أبها 2-2 في مباراة الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي دوري لوشن، وبن حميد كان لعب أساسي مباراة كاملة. فلاسبور قدم لكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانا فام بونات. بعد شوية ترجع لكم من أول رزوة كامل فريق ناس الديوانا.

0: بوبليسيتي.
1: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: في مونوبري ليزوفر امباتابل، وحتى 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيلايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم، ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه،
3: مونوبري ديما معك.
4: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
5: المزيكا نون ستوب على ديوان افام.

0: راديو نفام. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 19 دقيقة بعد 8، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو في تعويذ لزميلتي سماح مفتاح. إن شاء الله نهاركم زين أصدقائنا اللي التحقتوا بنا توا. التحق بنا لتعزيز الفريق كالعادة هاني البراهمي. صباح الفل.
2: صباح خير. صباح خير نورز. صباح خير.
3: بونجور هاني.
2: صباح خير محمد. صباح خير سيد العميد. صباح خير مرام عزيز وجداني ترجع لنا بعد غير
1: توحشناها. وي ان شاء الله نهارك فل هاني. شوي اخر عنا ناس سبور، لكن قبل كويز وقبلهم زعمة صحيحة.
4: زعمة صحيح.
0: زعمة صحيح.
1: حبيت نعمل لكم زعمة صحيح اليوم بما أنه جمعة، هكا شوية أخبار صحيحة وغلطة أي نفاجأكم، وبيطلب من أصدقائنا والكتيبة زيدة بما أنه عنا مديدة هكا على زعمة صحيح. بشكون نبدأ؟ سيد العميد أنت اللي باش تعين تقول شكون مع شكون من ليكيب باش نبدأ. باش خليك أنت آخر
5: تبدأ. باب هاني.
1: أني
3: أني
1: أني أني تحياتنا للدكتور سليم العسلي. تحياتنا كابتن خالد حسني.
3: أني توحشناك
1: والله. توحشناك طالياني. توحشناك دوك بيان سور. إن شاء الله طولوا علينا في أقرب الأوقات. نبدأ معك هاني. نميمة للبيع، مرأة تبيع أخبار الحي وتربح برشا فلوس، صحيح ولا غلط؟
2: متأكد اللي هي صحيح وفما برشا منها.
1: إذن الأخبار صحيح.
2: متأكد.
1: الأخبار صحيح. نميمة وليت مهنة. قصة امرأة كولومبية عمرها 67 سنة اسمها مريم أثارت الجدل بعد ما قالت إنها نجمة تشري زوز ديار من خلال نشاط غريب اللي هو بيع أخبار الحي والشائعات للسكان مقابل مبالغ مالية طائلة.
2: بركر
1: سيد العمي أنا منهم برشا بهم.
5: أي برشا أنا برشا. إحنا عنا رياضة وطنية اسمها تنسنيس.
1: وي
5: وفهمتني. ولوج على جارك ولوج على ذاك اش عمل له ثمش كوحات يلوز في زبلة جاره شكله. صدقوني نحكي لكم حكايات غريبة وعجيبة في البيت. باش يثبت ترى كلا الحمل علوش ولا يثبت في بقايا الكتلات يا ترى جاره كلا اسم الحق أو شيء غريب. الله يلهينا بحوايجنا ان شاء الله.
1: وبربي تحياتنا للي هكا يتبعوا فينا على لي ريزو سوسيو اي سورتو لي ستوريز اللي يدخلوا يتفرجوا. الناس نسعى لكم الخير يتفرجوا في لي ستوريز ميم با يحطوا جي ميم با يعملوا حتى هكا رياكسيون، فقط يتبعوا ولي وتلقاهم هما الويل هكا اللي يحطوا لك كالفيو ذيك ويشوفوا ويتبعوا فيك من اول ما تهبط ستوري، وهما لا حياه اللي من تنادي لا ميساج لا رياكسيون لا كلمه، فقط الناس نسعى لكم الخير ومحليكم انتم اللي ديما هكا موجودين هكا وفما حضور على لي ريزو سوسيو. الحضور الغائب نسميوه نحن. دونك تحياتنا لكم.
3: انا الفيو ما يقلقنيش الحقيقه. الفيو ما يقلقش عادي اعمل فيو، اما انك

0: النص نهار ونص, وعندك البوزن بتاع الفطور وترجع عن بعد وتخدم فم شوية زايدة في الليل. فهمت كيفاش؟
1: ان شاء الله تحط كرسي كيما نتاع كولومبيا,
0: والله تحط كرسي كولومبيا
1: داخل 67
0: شريت زوز ديار يا معلم. نورمال مول عندنا تبنينا في مني القناطر هذيا, والله العظيم
1: احنا مازلنا في الاماتوريزم, مازالوا ما يدخلوش منا فلوس, تو يولي يدخلوا منا فلوس,
2: وخاصه الناس اللي بالرسمي فاهمين الحكايه كيفاش. دونك ما عادش يهبطوا برشا الاستوريزم, ما عادش يبارتاجيو حياتهم الشخصيه, خاصه يخافوا من اول حاجه, يخافوا من العين, يخافوا من الحسد, يخافوا من الناس هذوما اللي يدخلوا يسقسيوا عليهم. دونك تحيه اليوم ما يسالش هيت نكملوا في زعما صحيح جوست هاني انت اختار شكون بتبيع سيد العميد باش خليه اخر واحد, مرام ولا محمد؟
1: مرام غاتسه خليني نفاجئوه.
2: نحكيه على شخص بيع الهواء النقي لنجوم هوليوود, والمفاجاه انه اصبح مليونير. هنا برشا بيع وشراء, متأكدة الخبر صحيحة؟
3: متأكدة, لأنه في برشلونة وصلوا يبيعوا في التيران هذيك الحشيش متاع التيران, يحطوه في مانيتها دي بوكس وكل, ويتباع الجازون ويتباع بالدولار. وحتى في حفلة من حفلات كايني ويست الهواء والفضلات والكل يبيعوا فيهم, وفي زواج متاع تايلور سويفت زيدا الفضلات متاع البوبيل, معناه نحكيه على اللي بوبيل يبيعوا حاشيكم الصباح يبيعوا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك ام شور اللي هو صحيح الاخبار.
2: زيد خمم
0: زعما
2: زيد خمم خليها, خاطر هي حكيت على الجازون, انا نحكي على الهواء النقي لنجوم هوليوود. زيد خمم ما يعني تتسرعش. هي الفقره ذي انت اول مره تشارك فيها, نعاود نفسر لك اللي هي فيها اخبار صحيحه واخبار اخبار غلطه. دونك انت تحاول هكا تطلع الاخبار صحيح ولا غلط, ميساج ما تسرعش وما تقارنش بحاجات اخرى هي ما عندها حتى علاقه بالهواء النقي اللي حكيت عليه في هوليو. زيد خمم ما تزربش.
3: يبيعوا الهواء اللي في حفله كايني ويست باش ما يبيعوش الهواء النقي.
2: جد صحيح, معناها
3: جد صحيح,
0: ترى فيه ولا ترمي بنفسك في عرض البحر.
2: حق ما تزربش. اخر اخر اجابه
3: اخبار صحيح ولا غلط؟ نحس صحيح. ليه غلط؟
1: صحيح. قول
2: امشي امشي امشي, هي يعطينا الاجابه.
3: ليه صحيح صحيح, ليه صحيح صحيح,
2: مش حبيت نغلطك شيء.
3: ليه تعمل لي هكا؟
2: حاولت حاولت مصحة غريبة المشروع يربح منه أموال طائلة. شاب قرر جمع الهواء من مناطق جبلية نائية وتعبئته في زجاجات أنيقة تحمل عبارة هواء نقي خالٍ من التلوث, وترحل البيع على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت. أمل بمفاجأة جات بعد شراء واحدة من نجوم هوليوود الدبوزة هذية, وبشوي بشوي انتشرت الحكاية وجنى أموال طائلة.
4: أهل عقول في راح. والله يعطي صحة لعداء عليهم برجولية شابولي حصار لهواء في دبابز ويبيع فيه. شوف معناه السذاجة تو ذم الجماعة الأغنياء والمشاهير في آخر حياتهم اللي يعملوا نامبورتوكوا, يعمل أي شيء. الآخر حب يطلع للفضاء ويدفع 20 مليار, الآخر ضرف إيش يعمل, الآخر ضرف إيش تعمل. هذا كله من جنون المال وجنون العظمة وجنون
0: تايلاند.
4: يبيع علم في الهواء. تصور احنا قبل
0: يبيع في الرياح للمريك
4: اكزاكتومو, وكان اشوف جدودنا يتندروا بجماعة هذوما يقول لك يبيع في الهواء لها المراكب. اذا هذا هو بالحق يعطيه الصحة اللي عداها عليهم. برافو برافو عليه.
2: به محمد.
0: ايوه.
2: امرأة تتبرع بالكلمة نتاعها رئيسها في الخدمة من بعد يتم فصلها, خبر صحيح ولا غلط؟
0: غلط.
2: الأخبار صحيح الحمد لله. الحمد لله حصلت وغلط الحمد لله. أنا راني نفرح كي تطلعوا غلطين ما.
0: بربي
2: وي
0: غلط يا انشراح.
2: بيان سور في عام 2011 انضمت امراه لسلسله المتبرعين بالكلي بعد ما عرفتها انها مطابقه معناها الكلوه نتاع. خليني نفسر لكم عاد الحكايه بشوي. دونك المرأة هذه انضمت للسلسلة متاع الناس هذوما اللي باش يتبرعوا على أساس للمدير متاعهم. هي طلعت مطابقة من بعد كعطته هي وتبرعت بالكلوة متاعها, وخرت شوية, قعدت اون بيريود معناتها باش رجعت تخدم. كيف هي وخرت في الإجازة المرضية متاعها تم فصلها رغم أنها أنقذت حياة عارفها.
0: مانيفيك الحقيقة والله, محلاها محلاها
1: عارف مانيفيك
0: حتى. عارف يقتل ذي فابني والله مش نرمال. معناتها هي
1: أنقذت
0: هي منعت له حياته
2: وهو خليها للشر.
0: فهمتني مطردها معناها. والله برافو والله الحقيقة. أنا نقول له فهمتني برافو يعطيك ألف صحة الحقيقة.
1: شعوز يرقيها طرد
0: لها ورقاها وفسخها جملة. لقد استفدتوا برصيدكم هذيك.
2: يلا نكملوا بآخر خبر مع سيد العميد. طلق مرته على خاطرها تتوخر باش تحضر له الفطور والعشاء. سيد العميد.
4: نعم.

0: عاودي عاودي.
1: سيد العميد دونك هي مراه طلقها راجلها على خاطر توخر باش تحضر له الفطور والعشاء.
0: عندنا برشا في تونس والله بالحق والله يكلف.
1: والحكايه تحديدا في نيجيريا راه خبر صحيح ولا غلط؟
0: قلت لك عندنا منه كداس ذاك جماعه المرضى روح للدار ويكسر الدنيا وين العشاء وما طابش العشاء يقلب الدنيا وفما شكون اللي يطلق اصلا. اذا في نيجيريا ممكن صحيح.
1: دونك صحيح
0: صحيح
1: الاخبار صحيح.
0: أنا قلت لك عنا ترانت منهم.
1: ونوافقت محكمة نيجيرية على طلب طلاق تقدم به مواطن بحجة اللي مرته القديمة كانت تحضر له في وقتها الفطور والعشاء وكيف عاود عرس بمرأة أخرى. المرأة هذه كانت مهملة وما هيش لاهية بيه وما هيش تحضر له في مكلته. نقلت فرانس 24 عن وكالة الصحافة الفرنسية قول الزوج أمام المحكمة خلال جلس الاستماع: لا يوجد سبب يدفعني للاستمرار في علاقة مع امرأة جوعني.
0: بارك الله عليه بارك الله عليه فاهم فاهم
2: الله لا يجوع
0: والله شيء مآسي ومهازل حتى في فرنسا 24 عداه ويتندروا يتمسخروا عليه بلغتنا احنا والله شيء حشم.
1: كل مره نسمع غرائب وعجائب. اذا كملنا زعمه صحيح وكل نهار جمعه ان شاء الله تلقاو زعمه صحيح. نمشي وفاصل وراجعين مع كويز لغنيت
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
4: بوبليسيتي سوبر سيستا اجرى رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 31 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ناس الديوان. تحياتنا لكم وما كنتوا تسمعوا فينا. تحياتنا للكتيبة اللي تفعلوا معنا كالعادة في فقرة زعمة صحيح. وبطبيعة بش يزيدوا يتفعلوا معنا في كويزات لغنيات.
0: كويز
1: يلا محمد بشكون نبدأوا؟
2: قرب اللي قاعدين يسمعوا فينا كله بالكتيبة وكالعادة ولا لا يقطعنا عادة. نبدأوا بسيد العميد.
1: يلا
3: شد عبد الحليم. لا لا الموسيقى جزائرية صحيح ولا وردة
2: ثبت سيد العميد
3: والله ربما

0: انا كيف غبت عليك نهار وقتها فهمت توحشتني ولا ايه
1: دي ورده ولا مش ورده
0: لا مش ورده انا نعطيتك انديس انا كيف غبت عليك نهار توحشتك وانت توحشتني
1: نعرفش سلوى محمد قال
0: سو
2: فخري لومانس طلع الاغنيه
0: هي لقبها محمد واسمها
1: سعاد محمد سعاد.
0: ايوه
1: ايوه
0: و
1: لا مانيش مانيش
0: وحشتي
1: لا لا ما الحق خشينا ما انا مانيش باش في القاموس

0: صعيبة ذي شوية على سيد العميل داي في كل
1: يوم بصوتها رايح إنما
0: وحشتيني. يلا تحيتنا الفخري وحبيب بن صالح وبن سلمة زيدة اللي طلعوا الاغنيات. يلا شكون توا
2: مرام
3: ومحمد
2: اوه على مرام هاي اقصد
1: عبد الحليم حافظ بدون حتى شك عبد الحليم حافظ بدون شك
2: تليفون كونفيسكي.
0: برافو لحبيب بن صالح والبن سلمى اللي طلعوا الاغنيه. اي بالطبيعه سيد العميد انت
1: حكيوا على الكتيبه
3: زي الهوى
0: لا
2: زي
0: قريبه
3: زي
0: لا
1: يا ده الهوى
2: زي الهوى صحيح
3: زي الهوى
4: زي الهوى يا حبيبي
2: برافو عميقه طلع

0: برافو لا لا برافو لا لا برافو
1: والله ثم ظلم ظلم في الدنيا تو السيد هذا علاش يسمع اللبنانيين ودرشكون يسمعوا فيهم ويخسروا الطاقه الصوتيه نتاعو في اصعب الاغاني. ما شاء الله عليك يا محمد بالحق والله نتمنى انه بالحق تاخذ حقك
2: ان شاء الله يعطيونا حقنا
1: هي اخوي ماكينات ماكينات
0: برافو برافو
2: ان شاء الله يعطيونا حقنا في تونس الساعه ان شاء الله يعطيونا حقنا في تونس الساعه وحق
0: البر
1: السماعه قد يعرفوا تو شكون محمد سعيد والله
2: في تونس تشوف الوضعيه نتاع الثقافه شنو الحمد لله وكا
0: يلا نكملوا الكويزات
2: اني
3: هاي
2: يا اخوي
3: اعطيتني انديس انت البر بديتوا لي بالكليب معنا
2: بالكليب
1: عربي هذا ولا سوري؟
0: لا
3: سوري نورمالمون زيدنا شوية عزيز
2: نعطيك انديس باش نعطيك انديس
3: نعطيني
2: خمس
3: مارون فايف
2: باهي مارون فايف الغنية
3: لا صعيب
2: بيبي اي
3: ما برايسلس
2: برايسلس

0: تحية لفخري لومانس اللي طلع الأغنية. يلا نكمل محمد
1: نرجع مع سيد العميد. يلا برافو عليك
2: يا حليلي من عينيك
1: يا بنت الفلاح يا بنت الفلاح.
0: مبدوة
1: مباهي. أوكي

0: العبلات.
1: اي الاخر هذيك اخر واحده غناها
0: من غير ليه.
1: الله عليك من غير العميد. الله رماني
2: برافو
1: بحراني كون انساني وقال لي انساني.
0: لا روعه يا

0: الصيف.
1: برافو
2: برافو
1: برافو، يعطيك الصحة.
2: من غير موسيقى
1: سلطنت المستمعين،
2: من غير موسيقى ومن غير حتى إفي. راهو الصوت اللي قاعد يتعدى من غير حتى إفي كما هو طبيعي.
0: كله لايف الحمد لله. ومالك كان جينا في الليل رانا الجريش محلول أكثر
1: ما شاء الله عليك. ما شاء الله، يلا نكملوا.
0: هاي مرة ماي لا امان
3: فكر
1: يا هاني خلاها،
4: بس مش انه فل على الاوتيل، ترك البلد وفل.
1: ما عرفت هاي
0: لك شو حبيبي،
1: لا
3: بنتي ما عرفت
1: هو قال لك
3: قلت لك الغنيه
1: مش تجي باي او مش نسهل لك، مش نسهل لك لحظه
4: لسه في
1: مالها
4: ليه تصدمت اللي هي سهله
1: اوكي يلا اعطينا حاجه.

0: ما سبتني امشي ودموعي فايني يومها امشي للسماء.
1: إليسا اللي باش تكون في اختتام مهرجان قرطاج الدولي غد والسبت اللي سولد اوت والناس الكل بالحقيقه تستنى في حفلتها عندها معجبين
2: تحداها تاخذ بقت محمد وتغني الاغنيه اللي تغني فيها من غير حتى افيه ولا موسيقى
1: تشوفوا
2: العجب والعجب
1: سولد اوت ديجا
3: والله ما تكفي اغنيتها محلاهم
1: واحساسها يلا نكملوا محمد
3: تراتين غنية النورز هكا خلينا نبدلوا شوية الامبيونس ترى

0: احمد سعد
1: لا
2: مصري هو هيبة
0: مصري هيبة
2: اللي في
1: ما عرفش لا لا عدا وجدان
2: لا لا ما عرفش اصلا
0: خلينا
2: نعاود ليه انت اسطح من غادي
0: انا عاود
2: اللي في هيبة
1: لا لا مش اللي في مش اللي في غني فيها مرة
2: مصرية
1: ايه
2: ما عرفت ايش
1: رو
2: روبي
1: ايه
2: لا الغنية ما نعرفهاش
1: مش
2: لا
1: مش مغرورة
2: مش مغرورة

0: بين اعطيك اسم الفنان وانت طلع لي الغنيه.
1: سين الجسم.
0: سين الجسم.
2: مانيش نطلع ما غيرك. نعرف زوج الاغنيات مستحيل نطلع.
0: باهي. انت مثلا مثلا نقولوا انت باش تبوح لحبيبتك يعني معناتها بحبك. تقول لها راني نحبك قد النجوم وقد البحر وقد ال
1: سمع.
0: السماء
1: بحبك.
2: أول مرة نسمع الأغنية.
1: أكش تسمعها كوي.
2: أقسم بالله.
0: حط الأغنية.
2: أول مرة نسمع.
3: بعمري ما رح اشتغل.
2: وأنا بعمري ما سمعت.

0: اللي طلعت الفن الفن على الوكيل كيف كيف ماهر بن جمعة كيف كيف تحياتنا لكم. شكون كملوا؟
1: نعم غنية مرام غنية انت وغنية الكاتب يا مرام يلا
0: يا ليلى وينك
1: حمدو حمدو ربي

0: يلا نكملوا محمد
1: نورز. يلا غنية النورز.
0: هو مرسي وجدانا ما انا ما نعرفش الاغنيه. عرفت الفنان
1: اليسا
0: هذه؟ عرفت نفس الفنان اللي حسيتولي البارح يظهر لي راه
2: توليت.

0: نكملوا بغنية الكتيبة.
1: كتيبة يلا.
0: لا لا لا لحظة لحظة خلي مو ما يجاوبوه. فيت النفسي برافو. عطينا
2: من أروع الأغاني.

0: يلا عرفوني تسمعوها بعد أخبارنا التسعة. نمشي وفاصل وهنا رجعينا.
1: ابدأ نهارك مع الناس ديوان
2: تبليسيتي
3: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مسهلها اللي تستحق الكل من الإلكتروميناجي فريجيدير ماشينة لافي كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات
1: مونوبري ديما معك
4: في توتو سبور السولد عنا ياسر كول ولي رميز يوصلوا حتى ل 50% سبور ولا شيك بار ولا صغار ودي مارك انترناسيونال و 100% اوريجينال يو اس بولو لاكوست خاك سوريرهم مي لافاش تستناو يجيو بحدينا في واحد من لي 8 ماجازان تاعنا في تونس سوسا وصفاقس ولا ادخلوا على سيت ويب tutosport.com.tn وخليو جوكم ديما كول.
1: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
0: 49 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ناس الديوان وهيت نمشي وتتسويت لي ناس سبور.
1: ناس سبور
0: يلا ناس سبور هيني شعنا اليوم
5: نحكيهم بعد شوية على زين الدين زيدان المدرب الجديد المنتخب الفرنسي اللي استحب خلاف ستاف نتاعو واستحب شخص تم بعد نعرفوا شكونه بالضبط الشخص هذا اللي المنتخب الفرنسي وعنده معاه قصة طويلة لكن خلينا نبداو من تونس.
6: يطلعش مرة الفريق قبل
5: لا لا هذاك ديجا هزو
6: ديجا هزو
5: ديجا موجود ديجا لكن فما شخص الحكاية أكثر طرفة معناه من أنه مجرد مساعد مدرب فما شخص آخر في الستاف الموسع النجم نقوله ولا الليكيب متاع المنتخب الفرنسي. على كل نحكيه من تونس البارح بعد نهاية مسلسل ريبيرو البارح في النهار وتوقيع العقود رسميا مسلسل آخر في التاريخ والبارح كان يوم حاسم بالنسبة للترجي هذا التونسي بما أنه أيضا مسلسل يوسف البلالي انتهى رسميا البارح تقريبا بعد نص الليل ترجي هذا التونسي دونك نحكي على فجر اليوم الصباح تقريبا كان أعلن صفته الرسمية أنه التاس محكمة التحكيم الرياضي رفعت العقوبة المسلطة على يوسف البلالي من طرف الفيفا وبالتالي البلالي يتم تفعيل العقد متاعه اللي كان أمضاه مع الترجي ويصبح على ذم الترجي لمدة موسم. شنو هي الحكاية كيفاش بدأت؟ يوسف البلالي معاقب منذ شهر مارس الفارط معاقب من طرف الفيفا لمدة سنة كاملة على خلفية خلاف ومسألة قانونية بينه وبين فريقه أجاكسي الفرنسي الفريق السابق اللي كان لعب فيه في 22-23 دونك شنو صار من بعد تعاقب بعام لكن طبعا وكما أي لاعب معناه عنده الحق أنه يمشي للتاس لطلب تخفيف العقوبة. يوسف البلالي مشى للتاس ووقتها بطبيعته ملعبش معناه نهاية الموسم الفارط مشى للتاس لتخفيف العقوبة. ترجي شنو عمل بعد الاتفاق معه وبعد المسلسل اللي صار مشى للتزاير ورجع كنا حكينا هنا وغيره ترجي رجع لبلالي فاتفق معه على أنه يوقع عقد لكن ما يتصبش العقد ذي إلا بعد ما يخرج القرار نتاع التاس لانه قرار التاس كان منتظر انه يخرج بدايه شهر اوت لكن ما نعرفوش الدات وقتاش وانه التاس في حالتين يا اما تخفف العقوبه يا اما تخلي نفس العقوبه بالتالي يرى كان في مارس الجاي. فالترجي شنو عمل وقع العقد لمده موسم واحد ويقول انه وقتها باش يفعل العقد هذايا بعد خروج والافصاح على قرار التاس. البارح يجي قرار التاس بايقاف العقوبه بالتالي البلالي من اليوم اصبح مؤهل على ذمه الترجي الشيء اللي خلى الترجي طبعا يفعل العقد هذا بالتالي مسلسل طويل برشا وطويل برشا بالنسبة للترجي ينتهي رسميا يوسف البلالي رسميا في الترجي رغم أنه فهم محاولات حتى توم فريق مدير العاصمة الجزائري خاصة البارح تحدث المدير الرياضي متاعه الناطق الرسمي جمال بالعمري يقول أنه البلالي نجم يكون معنا وأنه حتى نشوف العقوبة لكن هذا مش صحيح لأنه البلالي اتفق مع الترجي واقع والدليل أنه الترجي البارح نشر البلاغ هذا على صفحته الرسمية ويوسف البلالي رسميا على ذمة الترجي في الموسم المقبل.
0: ورغم هذا هاني الحقيقة ماريناش برشا تفاعلات من محبي ترجي محبي يوسف البلالي بعد امضاء العقد ممكن على كما كنت تحكي المسلسل الطويل معناه واللي صار الكل. سيد عميد
6: والله يا شقول لك طبعا ديما مبدلش كلامي راه خاطر مرة أخرى حاولوا لي كلامي أنا نقول بلالي يرجع للترجي اسمه يعرف حجم الفريق هذايا يعرف حجم غول إفريقيا يعرف حجم تاريخ أكثر 100 عام يعرف الناس اللي عدت بالترجي اللي هما كبار القوم. راه نتكلم على نجيب من مراد، على طارق ذياب، على تميم، على معناها ناس
7: معناها الهادي برخيصه يرحمه،
6: يعني ناس يسمو العام هذا اللي باش يعديه يعديه هو يعرف رايه الفريق هذا اللي يلعب معاه وما تكبرش عليه وما يعمل حد شيء باش يسيء للترجي. خاطر مره اخرى قلبوا لي كلامي ودرا شنو، لا لا لا نعاود ونعاود ونعاود. انا وقت شوف انا نحب قاف القفصه، لكن كي تلعب الترجي الرياضي التونسي مع باسم تونس باسم علام تونس هو اللي اكبر مكشخ. وقت تونس ترجي تلعب في افريقيا ولا تلعب في اي مكان باسم تونس نولي اكبر واو اهلي كل يعرفوا نولي. علاش؟ خاطر الفريق هذا ما عندناش كيف وراه. نتكلم انا على حجمه، على القابه، على تاريخه، على التاريخ النضالي، على كل شيء راه. هذاك علاش انا نقول ما يلزمش جمهور ترجي يخزر معناها من زاويه ضيقه، بالعكس يلزم يخزر فريقكم على انه راهو اقوى فريق تخلق في تونس واكثر فريق هز الالقاب وناس كل تذكر الملحمه. انا نهار تقريبا باش نخرج من التلفزه نهار اللي ربحت الاهلي 3-0 وكالمظلمه اللي صارت معناها ظلم. انا وقتها ناكد لك اني ما عندك حتى فكره شنو احساسي كان هذاك. علاش نقول
7: تاريخي هذاك؟
6: نقول وقتها ما فيش البلايلي راه. وقتها الترجي ربحت 3-0 ورفعت المظلمه اللي صارت في هنا ما كانش موجود، وجابت ماتش من احسن ماتشات اللي صاروا في تونس بلعبيه الترجي. اذا انا راهم يزموا ينظروا نظره، وهو زاد يلتزم وشد ثنيه وينضبط، لانه كما قلت لابس ماليو الاحمر واصفر اللي هو معناها حاجه كبيره، تاريخ كبير، ورد باله رد باله باش ما تعاودش تكرر حاجات اللي صارت قبل.
0: واضح. هاني كملوا معك.
5: نمشيو لزيدان. زيدان شكون الشخص اللي استحب المنتخب الفرنسي؟ خلينا نحكي لكم ساعه الحكايه. الشخص هذا اسمه روبرتو فالفو. الشخص هذا هو طباخ يعرفه زين الدين زيدان من سنوات طويلة التالي، من عام 98 تقريبا وحتى قبل. كيفاش عارفه زيدان؟ زيدان كان يمشي برشا للريستوران هذا متاع السيد هذا روبرتو فالف، وقت كان عنده ريستوران هذا وكان يحب برشا ماكلته، كان كليون فيديل معناها عنده، كان ديما يمشي للريستوران متاعه من عام 98. من بعد كي تلمون زيدان ولا فان بالسيد هذا وياكل كان عنده الكل لمدة طويلة، شيء اللي خليه وقتها يمشي يقترح في المنتخب الفرنسي عام 98 في نفس العام، يقترح عليهم وقتها هو لاعب يقول لهم كانت نجم معناها تجيبوا سيد هذا يكون طباخ أيضا في المنتخب الفرنسي. ما كانش طباخ أول، وقتها كان في وسط الطباخين معناها والكل، واستجابوا له وقتها وجابوه عام 98 نحكي لك مع المنتخب الفرنسي. كي يخدم في المنتخب الفرنسي قعد من عام 98 حتى العام 2004. داير الطباخ هذا عمل معاهم كاس عالم 98، عمل معاهم أورو 2000، عمل معاهم كاس عالم 2002، وعمل معاهم أورو 2004، ومن بعد خرج. دونك عدى فترة طويلة. اليوم مرة أخرى زين زيدان وقت يصبح مرة هذه مدرب، هو صاحب القرار الأول، يقرر يجيب روبرتو فالفو سيد هذا الطباخ لك المرة هذه كطباخ أول في المنتخب الفرنسي لكرة القدم، وجابه وأصبح هو الشيف الرسمي بتاع المنتخب الفرنسي. هنا نفهمه قديش فما معناها إخلاص نجم نقولوا بين زوز أطراف معناها من قبل، وما تبدلتش الأمور رغم سنين والكل، والسيد لا هو ماكلته تبدلت ولا هو تبدل، ولا زيدان زاد نسى ماكلته ولا نسى اللي صار. هذوك مزو الصور اللي نستفرج فينا على فيسبوك على يوتيوب، صورة عام 98 وصورة عام 2026
6: كان عملها ممرض تونسي هذية في تونس. يا ولدي مشى فلوس يزو طرف طرف والله ما شفت هما غاد في فرنسا صفقوا قال لي واعطيه الصحة واحنا، وكان عملها ممرض تونسي يا ولدي يا فلو ماكله والله يا عظيم ما يخرجوه انا ما
5: هذا قص زيدان وروبرتو فالفو طبيخ جديد المنتخب الفرنسي. جوست التذكير راه زيدان معاه مدرب سابق النادي الافريقي دافيد بيتوني مساعد مدرب، وايضا معاه واحد اخر مستاف واحد من اللي خدموا في النادي الافريقي، نحكي على فريد ثابت الجزائري الفرنسي خدم في النادي الافريقي ايضا، وموجود تو مع زيدان في الخليه نتاع الاحصاء في المنتخب الفرنسي. دونك بالتوفيق ليه، معناه مش سهل معناه مدرب من اصول عربيه يتولى تدريب المنتخب الفرنسي.
0: واضح. هاني شكرا ليك على كل ما قدمتونا كي العادة. تلقاو هاني
5: عندكمش انتم الساعة طباخ ميسالش عندكمش حد تاكلوا عنده متبدلوش
7: ثم ثم برشة الحقيقة ثم ثم
5: سمي.
7: موجود
0: دون ذكر التفاصيل يعني
5: خلي سمي
7: أنا عندي مثلا عندي
0: الاسم متاع الصديق صحيح.
7: عندي حما صاحبي هو عنده يعني معناته ريستوران معروف قدام
0: تحياتنا الحمى.
7: تحياتنا الحمى في باردو
5: قدام الكياس.
7: قدام الكياس صحيح. قدام الكياس بجنب المادة
5: صحيح.
7: ثم برشة برشة برشة في الحومة زيادة جانر ملاوي وجانر جوا ذاك الكل الحقيقة. فمتانا في ديل الحقيقة اليوم. أنا زيادة صاحبي صاحبي طارق في بنزرت زادا كيف كيف الدوير البحر نتاع بنزرت المارينا فهمتني. نحب الماكله انا خويا, نحب الماكله اللي بلبنينه.
5: مانيش وكيل, حكيت على الطباخ خاطر حكيت خاطر نحب الماكله ومانيش وكيل.
7: انا مانيش وكيل ونحب الماكله اللبنينه خويا في بالك.
0: وتمخميخ
7: شهر رمضان تبدا تبدا يبدا خويا الشهاوي وكذا. انا ساعه ثم ثلاث حاجات في شهر رمضان كان ما نلقاهمش على الطاوله نقوم.
0: معروفين ديجا
7: الشوربه
0: البريكه
7: البريكه اي كان نوعها سواء بالعظمه ما يقلقش, وخبزه بالزيتون.
5: هذه كانت رحلتي من السبور للناس الكل.
0: يعطيك الصحة هاني. هذه كانت ناس سبورت القواني كالعادة اثنين وثلاث وخميس وجمعة في ناس الديوان. نخليكم مع أخبارنا مع زميلتنا هدى الوصلي ثم راجعين في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان.
1: ابدأ نهارك مع ناس الديوان.
2: تبليسيتي
3: مليون فيبر تي تي فيبر الكل, فيبر اللعب الفرجه الخدمه, فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا ادابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
4: تدلل تدلل
3: شنو نحضر قبل القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار. على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما لافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
4: تدلل
5: جيان ايام دللنا.
8: Vous écoutez Diwan FM

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز والتاسعة. ديوان اف ام صباح الخير. انزلاق حافلة تابعة لوكالة أسفار ليبيا صباح اليوم خروجها عن مسارها، وذلك على مستوى النفاتية التابعة لمعتمدية بنغردان بالطريق السيارة أ1 باتجاه تونس، وفق ما أكده مصدر رسمي من الحماية المدنية بمدنين لمراسلة ديوان فام. والمصدر ذاته يؤكد تسجيل 22 إصابة دون وفيات، مشيرا إلى أن الحافلة على متنها 46 شخصا، وأنه تم نقل 16 مصابا في مرحلة أولى إلى مستشفيات بنغردان ومدنين، وتسخير 5 سيارات إسعاف وشاحنة نجدة بالطرقات للتدخل. يوم الاثنين القادم الموافق ل 17 من أوت الجاري يمثل آخر أجل لإداعة التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ سابق. وقالت الإدارة العامة للأداءات إنه في حال تزامن اليوم الأخير لإداعة أحد التصاريح الجبائية مع يوم عطلة أو يوم راحة، فإنه يمكن إداعة التصريح في اليوم الموالي دون دفع خطايا تأخير. المجلس الجهوي بصفاقس تدارس إمكانية اعتماد نظام الحصة الواحدة في بعض المؤسسات التربوية بهدف التخفيف من الضغط المسلط على أسطول النقل المدرسي وتحسين ظروف الدراسة لتلاميذ الجهة، وجاء ذلك خلال جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة. أعلن فيها المشاركون تعهد وزارة التربية بتخصيص اعتمادات بقيمة 20 مليون دينار لدعم المندوبيتين الجهويتين بصفاقس 1 وصفاقس 2، إلى جانب رصد 9 ملايين دينار إضافية لأعمال الصيانة وتوفير التجهيزات الضرورية. في الشأن الدولي، الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تحذر من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يرتكبه المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك الحصار والعدوان المتواصل منذ عدة أيام على بلدة قصرى جنوبية مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن ذلك يأتي امتدادا لجرائم القتل والاستيطان والضم وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، واستهداف المخيمات ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وزير الحرب الأمريكي يعلن خلال زيارة إلى بنما أن الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات برية ضد مهربي المخدرات في أمريكا اللاتينية، وذلك في إطار توسيع نطاق حملة الضربات الجوية التي تستهدف قوارب يشتبه باستخدامها للتهريب في المياه الدولية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 16 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. كنتوا تسمعوا في كيرا ليك أشك غنية تركية بتبيع مش مفارق حطيناها باش نحكيو شوي آخر على تركيا. لكن قبل عنا ضيف خاص جدا، ضيف جينا من بلاصة بعيدة برشا، ضيف بالحق عزيز علينا برشا. باش نخلي لك الكلمة سيد العميد قدمه لنا.
2: شوف، من أحب الناس إلى قلبي وأحب الناس في الكتيبة، خاصة أهالينا اللي بعاد واللي يشموا علينا في ريحة البلاد، وتكلمت عليه عديد المرات، قلت الإنسان هذايا اللي ما يفلتش حتى حصة واللي هو مفعم بالمشاعر على بلاده وعلى حبه للبرنامج هذا ولعميد توفيق ديدي، سي خالد بن حفصية جانا من كيباك.
1: مرحبا بيك سي خالد، نورتنا. مرحبا
2: سي خالد، مرحبا بيك فريمو. ملا مفاجأة عملها لي الصباح، شيء يفرح. أنا قلت رأي الكتيبة أهلي وهو عن صدق، هو الإحساس اللي بيني وبينه كان ملاي بالحضن. والله العظيم تقابلنا كأنه معناه نعرفوا بعضنا معناها من عشرات سنين، لأنه فعلا فعلا الكتيبة رأي أهلي، وخاصة أهالينا اللي في الخارج واللي هم بعاد الكيباك. قداش مسكين يقعد 12 ساعة في الطيارة بشوصل الكيباك ويحكي لي هو أمنية حياته. شنية أمنية حياتك؟
1: مرحبا بيك ساعة قبل كل شيء سي خالد بن حفصية، نورتنا، نورت ناس الديوان. شكرا. محليك، محلى كلامك، محلى ضحكتك، محلى متابعتك الدائمة لناس الديوان. شكرا على الثقة، مرحبا بيك.
3: يعيشك نورت. قبل كل شيء حبيت نشكر كل الفريق على رأسهم سماح، ربي يبارك لها، والسيد العميد ذاك قدوتي في الحياة.
2: بخليك أخوي
3: نورز.
1: عيشك
3: على تقدم برشا ان شاء الله عليك.
1: شكرا.
3: دكتورنا الكابتن هذوما عائلتي، ذي معناها تو قاعد ثانيه في كندا، قصرتوا علينا الغربه. انا نحكي على روحي، في خدمتي في ثنيتي كي نبدا نخدم ديما معاكم ساعتين كل يوم. هذوكم كي يجي نهار الجمعه سيد العميد، كي يجي نهار الجمعه نقول وقت يجي نهار الاثنين
2: سي شارعتك.
3: معناها يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم، قصرتوا علي الغربه.
2: انت يعطيك الف صحه.
1: قديش عندك في كندا؟
3: 7 سنين.
1: شنو تخدم؟
3: 7 سنين. انا في الاصل تقني سامي في الميتي ميديا، اما كندا تحلك الابواب. بدلت الاختصاص الكل، وليت في الدومين تاع الترانسبور، وحليت انتربريز تاع
2: ما شاء الله عليك
3: في الترانسبور.
2: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك والحق. مثال اما اقول لكم، ما هو توا هو راهو بين انا وياه عرق عرق، خاطر هو جريدي، انا قفصي هو جريدي حدا بعضنا، وامنيه حياته انه يرجع لبلاده. هذا مساج الجماعة اللي تحب تحرق هاو في أعلى المراتب ويعيش في عيشة مترفهة في كندا، ولكن شنو حلمه؟ قل له منتي سي خالد.
3: أي نرجع لتونس. معناها أنا كنت من معناها كنت نحب نخرج، وكانت معناها الفكرة كما أي شاب توا نشوف فيهم يتكلموا الخروج وتونس لها كل شيء. أما كي تخرج وتبعد عليها البلاد هذه الطيبة والأرض هذه، معناها أنا تفهم قيمتها. صحيح عن ظروف صعيبة، صحيح كل شيء، أما راو ما تجيش في معناها قاعدة في تحت شمس تحت بحر. سيد العبيد أنا البارح نعوم ونقول الحمد لله،
2: شفت
3: شنو النعمة اللي أعطيها لنا ربي، شنو
1: إن شاء الله ربي يوفقك سي خالد بن حفصية. نورتنا، نورتنا سي زوين.
2: إن شاء الله
3: فرحان برشا بيكم، فرحان برشا. حبيت كان موجودة سماح، وكان موجودة
2: مثال
1: طبعا تسمعي،
3: وبارك الله فيكم وكملوا بربي وصلوا.
1: يعيشك يعيشك، مرحبا بيك سي خالد بن حفصية، نورتنا. تحياتنا لناسنا في الغربة، تحياتنا لجاليتنا الكل في مختلف دول العالم، نورتونا. تحياتنا للكاتبة، شكرا على المتابعة وعلى الثقة. تحياتنا لسهيل عبد الجواد قاعد يكتب، سهيل عبد الجواد من الرياض يسمع فينا، عصام حبحاب من فرنسا زيدة. تحياتنا لأصدقائنا الكل. فاصل وهنا جايين
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد

وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوانا فام. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 22 دقيقة بعد التسعة رجعني لكم في ناس الديوان. تحياتنا لكم، شكرا على المتابعة. في الفترة هذه وأحنا في منتصف شهر أوت، برشا متلامذة ناجحين في البكالوريا ما تقبلوش في التخصص اللي حبوا يتوجهوله، نظرا وأنه المعدل والسكور متاعهم ضعيف وما وصلهمش لتحقيق حلمتهم. هذاك علاش اليوم جددنا الدعوة للسيد أسامة بن حليمة، خبير في التوجيه الجامعي ومختص في الخدمات الطلابية ومدير ومؤسس مكتب جوناي للدراسة في تركيا. ومعانا زيدا السيد منعم البيهي، ممثل عن جامعة اسطنبول ميدي بول، باش نحكيه أكثر على فرص الدراسة في تركيا وإمكانية الالتحاق بالسنة الجامعية اللي تبدأ في شهر سبتمبر. مرحبا بيك سي أسامة.
2: عسلامة، مرحبا بيكم.
1: نورتنا، مرحبا.
2: يعيشك، الله ينورك. فرحانين برشا بالدعوة مرة أخرى بحضيكم، وفرحانين بالحضور في راديو ديوان فام.
1: مرحبا بيك. مرحبا سي منعم.
3: اسلام، مرحبا،
1: شكرا على الانفيتاسيون. مرحبا، نورتنا، مرحبا. نبداو معاك سي اسامه، هي تعرفنا بروحك وباجونس جوناي للتخرج لتركيا.
2: انا اسامه بن حليمه، مدير ومؤسس مكتب جوناي للدراسه في تركيا. دارس في كل من تونس، لاتفيا وتركيا، متحصل على منحتين للدراسه بالخارج مموله من الاتحاد الاوروبي، متخرج من 4 جامعات وثلاثه دول مختلفه. كنت زاده ريبريزونطون على الجامعه اللي قريت فيها في تركيا كيما سي منعم. بالتجربه اللي اكتسبناها افتتحنا مكتب جوناي في 2021، وهذه سادس بروموسيون، سادس عام. ان شاء الله مش يخرجوا معنا الطلبه في السنه الجامعيه 2026 2027. اجونس جوناي هي اول اجونس في تونس مختصه بالدراسه في تركيا. نتعاملوا مع اكثر من 20 جامعه تركيه خاصه، من بينها جامعه اسطنبول ميدي بول، نضمن لكافه التلاميذ الناجحين في البكالوريا والطلبة التسجيل الجامعي في أي تخصص بأي معدل وبدون أي شروط. فوالا.
1: سيمون عمال باهي، ممثل عن جامعة اسطنبول.

0: والميديبول.
1: بالنسبة للتخصصات عندنا أكثر من 130 تخصص في جامعة ميديبول، توسكي ميديكال، بزنس، أرشيتكتور، بسيكولوجي، دونك أي حاجة لوج عليها الاتيديون بشرقها موجودة عندنا كيما قلت لك 100% أون أنجلي. ميديبول ماهيش كان يونيفرسيتي، ميديبول يعني براند كاملة، عندنا دي كلينيك باسم ميديبول، عندنا كوميونيكيشن كومبانيز، عندنا بارت في الاندستري في تركيا زادة. دونك من أكبر الجامعات، عندنا أكبر كامبوس في تركيا يهز أكثر من 60,000 طالب. كيف كي كيما قلت لكم احنا بارت من البروغرام اسمه ايراسموس اللي هو ايشانج يونيفرسيتير لوروب، دونك عندنا اكثر من 60 بارتنيريا مع دي يونيفرسيتي بريفي في لوروب، المانيا، فرنسا، ايطاليا، برشا دول. دونك ليتيديون نجم يمشي يعمل هذيك ايشانج يونيفرسيتير، بيان سور يكون غراتوي. يونيفرسيتي نتاعنا هي تعمل تتكفل بكل شيء من المشي نتاع الطالب للفوايه نتاعو غاديك لكل شيء. دونك دوما لي زافونتاج نتاع القرايه في جامعه اسطنبول ميديبول.
2: فما فونتاج اخر سامحوني،
0: تفضل.
2: جامعه ميديبول علاش نحبذها برشا؟ لانه عندنا برشا طلبه يخدموا في الاداره نتاع الجامعه اون باراليل مع القرايه، بار تايم جوب. دونك جامعه ميديبول تعطي فرصه لطلبه غوناي للشغل في البارت تايم ولا ستودنت جوبس في الجامعة، كما صار مع سيمون عم قبل. دونك الجامعة تقدر برشا النيفو متاع طلبة توانسة. نعطيه في سبيل المثال، ونحب زادا نقدم تحية لأمنة اللومي، طالبة سجلناها عم ناول من السنة الأولى وما شاء الله عليها، يعني متفوقة في الدراسة، اختارتها الجامعة كممثلة وتشتغل معهم في الإدارة، تقدم كونتوني مزيان برشا، كيف عاونتنا برشا في التسويق للتظاهر اللي مش نحكيو عليها. وتحية زادا لوالدتها مدام وفاء اللي ما تتوقفش ديما على شكرنا وعلى التواصل معنا وعلى الاعتراف بالجميل، لأنه بالحق هذه هي الهدف متاعنا في الأخر. شنو هو؟ أنه ليتيديون ينجح في قرايته، يضمن مستقبله، يكون ناشط وأكتيف في تركيا، والبارون زادا يكون زادا راضي وساتيسفي بالخدمة متاعنا مع أولادهم وصغارهم.
0: به في هذا الكل، هل أنه بعشرة معدل وبسكور ضعيف ممكن لأي تلميذ ناجح في الباك يسمع فينا توا ينجم يقرأ معكم في تركيا؟
2: هو بالنسبة لتركيا علاش نقوله وجهة مميزة، لأنه سون فيزا سون كونت بلوكي، نحكي على حاجة مضمونة. توا برشا تلامذة وطلبة يجوا بعدين يقول لي أنا ترفضت في بلاد أخرى الفيزا الكونت بلوكي، بابا ما نجمش يلمد دونك لي فريم تاع الكونت بلوكي. بالنسبة لهذا كل ومش يكون دونك مضمون، ما نسحقوش لي فيزا الكونت بلوكي. بالنسبة للمعدل زادة بعشرة معدل الطالب يتحصل على شهادة القبول في أي تخصص يحب عليه، سيرتو توا بيريود توجيه الجامعي في تونس. برشا يكلموا فينا يقولنا ما تحصلناش على التوجه أو الحلمة اللي حابين نعملوها توا في تونس، قل لهم حلمتكم تنجموا تحققوها مع غوناي في جامعة اسطنبول ميديبول في تركيا. دونك دراسة تكون مضمونة، وأجونس غوناي تهتم بجميع مراحل دونك دراسة في تركيا، من توجيه جامعي، انسكريبسيون يونيفرسيتير، بريباراسيون دي دوسيي دو سكولاريتي، توفير والبحث على السكن، وميم لي بينوم نعاونهم حتى باش يخدموا يقراوا ميتون بارت تايم جوب في الجامعة ولا خارج الجامعة، اي اوسي نجيو لتركيا ونتبعوهم ونعملوا سويفي ولا كومبانيومون تاعنا في تركيا.
0: وفي هذا الكل كيفاش ينجموا تلامذة ناجحين في الباك هكا باش يلحقوا توا يسجلوا مع غوناي في جامعة اسطنبول ميديبول؟
2: حكم توا احنا في منتصف شهر اوت تقريبا كلية شدت اختها، هذاك علاش نجموا نعطيهم فرصة أخيرة، هذيك علاش دعوة إلى كافة تلاميذ البكالوريا أو تلاميذ ناجحين في البكالوريا سواء هذه السنة وسنوات الفارطة، الطلبة زادة والأولياء باش يحضروا بحذنا في مكتبنا في صفاقس، مقر المكتب في صفاقس، في اليوم المفتوح جورني بورتو فيرت مع مكتب غوناي وجامعة اسطنبول ميديبول، باش يكونوا حاضرين في المكتب في يوم مفتوح، نقدموا لأي تلميذ أو طالب شهادة القبول والتسجيل الفوري والقبول الفوري مع تخفيض خاص بالحاضرين في الجورنيه هذه، باش يلتحقوا بالسنة الجامعية الجاية من غير ما يمضيوا اني بلونش. دونك بور ايفيتي السنة البيضاء او باش دونك يتوجهوا للي بلون بي، نجموا نمشيو في بلون غارونتي اللي هو تسجيل في جامعة اسطنبول ميديبول في اي تخصص يحبوا عليهم نهار الاثنين هذايا ان شاء الله، يوم الاثنين القادم 17 اوت من نص نهار لثلاثة، ما حابينش نحطوها صباح وكم من نص نهار باش اللي يتوجه بحذنا لصفاقس يدا بلاسي بحذنا موجودين من نص نهار لثلاثة، مش يكونوا حاضرين معنا كما قلت لك ممثل عن جامعة اسطنبول ميديبول، نحكيو نوجهوا ننصحوا، وين فوا طالب يقتنع بالفكرة يقدم فقط الوثائق كوبي من البكالوريا، شهادة الباك، رولوفي نتاع الباك، الباسبور، حتى كان باسبور مش حاضر بطاقة تعريف، دي كوبي يجيبهم بحذنا لاجونس ويخرج بالاكسبتاسيون نتاعو ويلتحق ان شاء الله بالجروب اللي مش يخرج في سبتمبر.
0: يعني اصدقائنا اللي يسمعوا فينا توا نطمنوهم ونقولوا معناها نهار الاثنين الجاي اللي يجيب مقر الاجونس غوناي يتقبل بنسبة 100% ويطلع في يقرا في تركيا ابارتير من شهر سبتمبر.
1: كما قال سي وسام القبولات يعني بالوقت تطلع،

0: في وقتها يجيو مرحبا بيهم في صفاقس يوم الاثنين 17 اوت. وحاجه اخرى يعني لافونتاج كونه انا وسي اسامه كنا دي ستوديون في تركيا, دونك باش نحكيو لهم بار اكسبيريونس على الحاجه اللي عشناها على الاكسبيريونس نتاعنا كدي ستوديون وكممثل على ميديبول وكسي اسامه اللي هو صاحب شركه جوناي.
1: باهي برشا يسألوا والناس تحب تعرف بالنسبة للتلامذة الناجحين في الباك ولا الطلبة اللي ما لحقوش على الغونتخي في سبتمبر, هل أنه فما حل باش ما يعديوش أني بلانش؟
0: بالطبيعة نجموا يسجلوا معنا يدخلوا يقرأوا معنا في السمستر الثاني باش ما يضيعوش معنا عام كامل. يدخلوا يقيدوا معنا يقرأوا في أموات فيفغيي آخر جانفي أو الفيفغيي, يدخلوا السمستر الثاني ديكالي شوية باش ما يضيعوش العام تاعهم الكل معنا أني بلانش, وان دوزيام أني يكملوا
2: إضافة صغيرة كمثال بالنسبة للجامعات التركية تعتمد أو دونك تتبع المنظومة الأمريكية, المنظومة الجامعية الأمريكية سيستم أمريكان. سيستم أمريكان فيش رونتري واحدة كيما تونس رونتري سبتمبر, فما رونتري سبتمبر اللي توا نحكيو عليها وفما رونتري ديكالي اللي هي تكون في شهر فيفري. أي تلميذ ناجح في البكالوريا أو طالب في أي مستوى جامعي ليسانس ولا ماستر يحب يقدم ويقرأ من وسط العام من غير ما يمضي سنة بيضاء ينجم يلتحق بالرونتري ديكالي إن شاء الله في فيفري. هذه فرصة كبيرة وكبيرة برشا.
1: هي يعطيك الصحة سي أسامة, نخلي لكم تفاعلات سيد العميد تفضلي.
3: لا أنا باش نتكلم من جانب جيوستراتيجي. تركيا حبينا ولا كرهنا اليوم قوة ضاربة قوة عظمى, وأنا كنت متأكد مش هذا باش يصير باش تولي هي تاخذ الرولاف على اوروبا. اوروبا في حاله نزول حاد, يعني الناس في المانيا وفي فرنسا يعرفوا الشيء هذا, ثم هبوط حضاري معناها وهذه حركه التاريخ. بينما ثم قوى اخرى قاعده تصعد. انا مشيت شفت ما صدقتش اللي شفته, مشيت الاختصاصي انا على الاقل الصناعات العسكريه نلقاها وصلوا المستوى مذهل. انا مشيت الاصل سان, مشيت الكوش, مشيت لاكبر شركه نتاعهم, ما صدقتش النهضه الصناعيه والتكنولوجيه اللي صارت. اذا هذا ما نجمش يكون من غير تعليم. اذا راهو التعليم اللي مش راني نعمل في البيبليسيتي, انا نتكلم توا قلت لكم من جانب جيوستراتيجي بحت معناها محايد. راهي تركيا ودول اخرى كما تركيا جماعه البريكس بصفه عامه راهم باش ياخذوا لا روليف على اوروبا وامريكا, راهو هما المستقبل. راهو اليوم الذكي يعرف التران منين ماشي, يعرف ياخذ التران صحيح مش الغلط.
2: ما كلهم دي بريفيزيون
3: اكزاكت. انت تعمل في بيستي نفهم صح وبارك الله فيك. اما نتكلم فيك اللي باش يمشي تو ياخذ وجهه تركيا راه مش غلط. ليش؟ لانه المستقبل حابين ولا كرهنا راه للقوى الصاعده هذوما, لانه التقنيات والمستوى اللي ريتو مذهل ما لا يصدق. اذا اللي باش يمشي يقرا تو بطبيعة حال هالتقنية ذيك ما تجيش من غير جامعة, من غير علوم, من غير معناها اكزاكتومون من جامعات تصب فك كل شيء اللي شفته انا معناها مستوى نتاع شركاتهم اللي تصنع في السيارات, في الشاحنات, في يعني في الدبابات, في الاجهزة الدقيقة. نتكلموا على رادارات, نتكلموا على شيء على طائرات مسيرة اليوم وصلوا حتى الطيران النفاث. اذا راهو اللي باش يمشي لتركيا وانا مش منحاز, انا نقول راهي هذيك هي صح. ديما ياخذ انسان اللي هو طالع مش اللي هو هابط. وجماعه اللي في المانيا بداوا يحسوا تو بداوا يتلموا يقول لك شنو الحكايه قاعده تتغير الامور الى اسوء شنو الهدره. هو ذاك حركه التاريخ, ما تنجمش تقول ايه ولا لا. الذكي الذكي ياخذ اثنين صحيح.
1: بيه تفضل سي أسامة. فما خاطر برشا أصدقائنا يسألوا فينا في الكتيبة عندهم برشا تساؤلات وبرشا استفسارات بخصوص الموضوع هذا. تفضل جوست خليك الكلمة
2: على طول الموضوع هذا. أنا كما قلت لك سبقت ودرست في لاتفيا وفي تونس, وكي قريت في تركيا اكتشفت برشا حاجات جديدة وبرشا حاجات متطورة في التعليم الجامعي وفي قطاعات أخرى. وأنا زادة جيبري الانيسياتيف باش نفتح مكتب جونايرا ونحكيه على أول أجنس تختص فقط بالدراسة في تركيا, لأن نحفقوا دونك الوجهة هذه. وكيفاش جات الفكرة؟ لأني كي قريت في تركيا لقيت الجنسيات الكل حتى ليز أمريكان ليز أوروبيان اللي جاي من دول الخليج كل يتوجهوا لتركيا, ويقول لي أنا نقرأ في جامعة نفسها موجودة فرع آخر في أمريكا بأسعار أكثر برشا, وانتم تعرفوا التعليم في أمريكا غالي برشا. هذاك علاش دونك يتوجهوا لتركيا لجودة التعليم لرخص في الليفغي متاع القراية والمعيشة. هذاك علاش قلت علاش لما تكونش الانيسياتيف مني أنا, وتقريبا يولي وتوانسا يطلعوا عن طريق مكتب يوناي لتركيا. وهذا يشنو صار والحمد لله ونجحنا فيها. وهذا زاد بفضل أنه تركيا تهتم وتركز برشا على مجال أو قطاع التعليم الجامعي.
3: البارتناريا ما بينكم وبين الصناعات، البارتناريا بين الجامعة، بين الجامعة والمختلف اللي كومبلكس اندستريال
0: موجودة. نحن عندنا بارتناريا مع من أكبر شركات معنا في الدومين تاعهم، مثلا سامسونج، تسلا، ميكروسوفت،
3: من غير ما نقولوا الأسامي.
2: شركات عالمية.
1: فايزة سارة تقول لو تسألكم سيمون عموسي أسامة، هل أنه فما دراسة متاع ماجستير؟
0: موجود الماجستير عنا. الماستر انا عام ونص سونتيز ولا عامين بالتيز. معناها سكيما قال لك سيستم امريكان عنا عندي كريدي تكملهم تاخذ ديبلوم تاعك كيف كيف عنا دكتوراه.
2: فما افونتاج كبير بالنسبه للماجستير كان تسمحوا الماستر كور دو سوار، دونك كنا نحكيو على الخدمه والقرايه او ميم طون، دونك الطالب ينجم يخدم ويقرا او ميم طون. حتى بالنسبه نرفعوا حاجتين الاكسبيريونس والاكسي في الموند بروفيسيونيل اون باراليل مع القرايه، اي اوسي نعاونوا لي بارون تاعنا في المعيشه تاعنا والمصاريف المعيشيه كيف كيف القرايه تكون اون انجلي. وحاجه اخرى مهمه بالنسبه للماجستير انه ليتيديون يدفع فقط السنه الاولى بالتقسيط بالفاسيليتي، لا دوزيام اني سورا 100% غراتوي.
1: يسالوا فيكم زيدا على الفوايه كيفاش باش يكون.
2: والله بالنسبه لكل جامعه فيها لي فوي يونيفرسيتير، احنا من دورنا كيما قلت لك قرينا حسبنا لي ديتاي كل بالتجربه نتاعي، هذاك علاش وفرنا للطلبه امانويل دو غيد في نومبر كبير نتاع دي فوي كسوا بور لي زوم اي بور لي فام. وكيف كيف عندنا زاده دي اجونس دانترميدياسيون ايموبيليير، شركات وسطات عقاريه تركيه اللي توفر للطلبه مساكن حسب الاختيار نتاعهم، اس 0 اس 1 اس 2 اس 3. تقول انتي او ليتيديون يوصل اول عام كيفاش باش يكري اون كولوكاسيون ما يعرف حد. احنا كاجونس عندنا جروب ندمجوا الطلبه في الجروب هذايا يتعرفوا على بعضهم، وهذا اش صاير توا في الوقت الحالي في المكتب نتاعنا. الجروب توا لي ستوديون يتعرفوا على بعضهم، ومن هكاك كل واحد يخرج مع شكون بينوم واللي يرتاح له، حتى لي بارون يتعرفوا كل ودو تيل فاسون يخرجوا في تركيا افيك اون بون كومباني.
0: والحاجه الباهيه كونه يقعد يتبع معناها يعمل فولو اب لي ستوديون كيما تشوفوا لي فيديو، معناها يجي يوم اكتوبر يعمل ريونيون بلي ستوديون تاعو يشوف شنو ناقصهم واش زايدهم. دونك هذه حاجه تصور
2: وهذا كيف لدينا علاقه مع الجامعات. احنا تو الجامعات كي نمشيو نقابلوا مثلا مديرين للجامعات او دونك مكاتب العلاقات الدوليه بالجامعه، يقول لي عبرنا مارينا اجونس جيل تركيا وتبع الطالب، رانا اون ريزيرف اون سال دو ريونيون في الجامعه ونجيو في شهر اكتوبر بعد ما يوصلوا الطلبه الكل ونحضروا بحذاهم نعملوا ريونيون اي ميم طون نعملوا زاده دي جورني برا من الجامعه دي جورني دانتيغراسيون بور لانتيغراسيون دو ليتيديون. فوالا
1: اخر سؤال متكرر الحقيقه يسالوا فيكم الشهيد معترف بها لنا ما تعرف بها نورمالمون
2: بطبيعه ليتيديون يرجع لتونس يقدم على مطلب ايكيفالونس معادله ويتحصل عليها وينجم يخدم بها في تونس. وديما نقولوا للطلبه ثينك بيك، نحاولوا ديما نفكروا في كل شيء، مش اوكي نجموا نرجعوا لتونس وبلادنا ونشجعوا الطلبه باش يرجعوا لبلادنا، مي ديما نقولوا سي ان ديبلوم انترناسيونال ريكونو على شال انترناسيونال، تحب تمشي به لامريكا للاتحاد الاوروبي لدول الخليج. عندي برشا طلبه واصحابي لانه نقعد ديما بعلاقه طيبه وبتدفعات مع الطلبه، دونك طلبه اللي يتخرجوا من تركيا ينجموا يتواجهوا لأي ديستيناسيون يحلموا أو يطمحوا باش يخدموا فيها ويعيشوا فيها من بعد.
1: شكرا لك سي أسامة بن حليمة، خبير في التوجيه الجامعي ومختص في الخدمات الطلابية ومدير ومؤسس مكتب جوناي للدراسة في تركيا. نخلي لك كلمة الختام سي منعم البهي، وهيت نذكروا مثالش بالأرقام كيفاش ينجموا يتواصلوا معكم.
0: بطبيعة مرحبا بالزيتيديون تاعنا، كما كنا نقول إن شاء الله يوم الاثنين 17 أوب باش يكون عندنا أوبن داي مفتوح للزيتيديون لي بارون من نص نهار لما ثلاثة في مكتب جوناي في صفاقس. دونك أي اتيديون أي بارون يحب ياخذ استفسار أكثر مرحبا به. القبولات بالوقت تتعطى، فما تخفيضات زادة نجموا يتعطاو. دونك نستناكم إن شاء الله
2: التخصصات.
0: في جميع التخصصات
2: في مقر مكتب جوناي صفاقس، طريق سكرة كيلومتر 3.5 بجانب كلية العلوم بصفاقس. بالنسبة لأرقام الهاتف تجمو تتواصلوا معنا لمزيد من التفاصيل 28 600 810 وإلا 51 600 201 51 600 201. مرحبا بكم ناس كل نهار اثنين هذايا لو 17 اوت من نص النهار لثلاثة في مقر مكتب جوناي للحصول على القبول الجامعي الفوري في جامعة اسطنبول ميديبول بحضور ممثل عن الجامعة. ومرحبا بكم وبالتوفيق للناس كل.
1: شكرا لك مرة أخرى سي أسامة بن حليمة، شكرا لك سي منعم البهي ممثل عن جامعة اسطنبول ميديبول، منورتونا ومرحبا بكم. فاصل وهنا رجعينا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: بيبليسيتي
6: سيف سني شعر في هنا
7: مش حول في أقوى بلاش في القنطاوي حمام سوسة وجديد أحلى سنسانسيون للعبيد في أطول دوبوغو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة مخلف القوي والريسترو والبسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون عشانه أقوى بلاش اتبحبه وجيد اتبحبه

0: أتحدى العالم توصلنا للتسعة وثلاثة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في ناس الديوان. يلا ذي أغنية التقطوقة معك محمد. شنو حكايتها؟
1: أتحدى العالم اللي هي من أشهر غنيات الفنان أمير الطرب العربي صابر الرباعي، اللي هي من كلمات هاني عبد الكريم ومن ألحان الراحل خالد البكري، اللي هو صنع معناتها لحن برشا أغاني قعدوا في تاريخ برشا فنانين كما صابر الرباعي وكما أصل نصري وغيرهم. دونك الحكاية متاع أتحدى العالم اللي خرجت عام 2004 انه صابر الرباعي ما كانش باش يغني اتحدى العالم، وكان مش حب عليها الغنيه الجمله. كيف سمح له خالد البكري؟ سمح له بالعود. صابر الرباعي قال له معناتها ليه مش هي، قال له اعطيها فرصتها انت زيد اسمعها وشوف. كان بلغتنا من الاول مكيكس معناتها مش حابب عليها. بعديك كيف تسجل لو تيموا اون ستوديو قال بون ينجم يجيب منها ربي يعني معناتها الغنيه، وسجلها. قعدوا يلوجوا على الألبوم، واللي هي راي كانت اخر غناية تسجلت في ألبوم اتحدى العالم. قعدوا يلوجوا على الاسم متاع الألبوم، شنية بش نسميه وشنية بش نسميه. تذكروا اللي هما سجلوا اخر غناية اللي هي اتحدى العالم، سميوا الألبوم بكلمة اتحدى العالم. ياخي هي اكثر غناية في ألبوم ضربت. اتحدى العالم ضربت وعملت البوز يعني مع تبلوغتنا توا، هي اتحدى العالم اللي واجهت أزمة قانونية شهيرة مع الموسيقار الياس الرحباني، وين اتهم الملحن انه هو سرق حاجات من اللحن متاع المقطوعة الشهيرة متاع الياس الرحباني فيفا ماريا، والقضاء وقتها منحها اني تداول شوية. من بعديك تفضلت معناتها الأمور وكل والكليب بيان سور المعروف اللي صوروا هادي البجوري، وين تكلف في حدود 80,000 دولار الكليب ذاك. دونك هذه قصة الرجل الذي تحدى العالم، واللي غنى تحدى العالم، واللي ما كانش بشي غناها يا أخي غناها، وكانت من أكثر الأغاني اللي مازالت حية إلى يوم الناس هذا. تاع الفنان صابر الرباعي بتوزيع جديد بأفكار جديدة وهذا هو.
0: سيد العميد قل.
2: والله من أروع الأغاني نحبها، وكن نسمعها
0: مؤثرة مؤثرة.
2: لا نفكر مرتي
0: تحياتنا المدام سميحة جديدة،
2: خاطر لا ثم أغاني بعينها يتعرف نبدأ في الكهرباء ونقولها ذو مرام ليك أنت. إذن حد العالم من أروع ما معناها ما غنى صابر الرباعي، فهمتي؟ وهي في الألبوم تاعينا في الحاجات اللي اسمح بيا ما أروعك وشيء، خاطر ما عنديش طريقة أخرى باش نعبر زوجتي على الشيء اللي تعمل فيه، وأنه هل على الأقل أغاني يعبر ما في داخلي، فهمتني؟
0: وأتحدى العالم هي مثال أنه لازم نعطيه فرصة لكل حاجة هكا نشوفوها، ما تعطيش أهمية نشوفوها حاجة بسيطة وما نراوهش بعين كبيرة، لكن من بعد تكون نتائجها ناجحة وباهرة جدا. من أتحدى العالم مش نسكم العالم آخر، عالم الشمال الغربي، منطقة هيلة بش يحكينا عليها سيد العميد في شوف محلنا.
3: شوف محلنا
2: نواصل في معرفة يعني القرى المنسية والرائعة ومعناها وحبنا لبلادنا يحتم علينا بش نعرفوها الكل ونتمتعوا بها. القرية هذية وقتاش عرفتها كنت ضابط إشارة واللوج على مكان مرتفع باش نحط فيه محطة الربط، ما تعرف احنا جماعة الإشارة الترانسميسيون دي ما نلوج على ما كانش في خلدي اللي في الخريطة. القرية اللي مشيت لها وقتها الارتفاع نتاعها 1174 متر، يعني قرية معلقة في كيلومتر ومية الفوق. وقت اللي وصلت الكسرة ما صدقتش الشيء اللي شفته. أولا ساعة المكان روعة المكان، لأن يعني وقت توصل الكسرة ترى المحيط بها الكل، ترى مكثر اللي هي بعيدة 20 كيلومتر. القرية هذه موجودة 178 كيلومتر على تونس. شنو اللي فيها استثنائي هذه؟ أولا ساعة هي قرية أمازيغية قديمة عمرها عشرات القرون، يعني وتعاقبت عليها حضارات كبيرة، اللي يدخل الكسرة من داخل يشوف الألوان وشوف الحجارة اللي مبني بها الطرقات وشوف نوعية البنايات يفهم اللي هي قرية استثنائية تعاقبت على الحضارة البونية، الحضارة الرومانية، الكل تعدوا عليها بعد إسلامية، تلقى الأثار متاع الحضارات كل موجودة. وخاصة جمال اللي زالية طرقات مبنية بالحجر، مبنية بالحجر المربع وبالألوان، شيء يعمل الكيف. إذن فيها زادة نلقى حصن بيزنطي قديم، لأن تعرفوا قبل البيزنطيين يلوجوا على الأماكن المرتفعة والمحصنة، إذا الحصن هذايا يزم تولوا به شوية خاطر زاد فيه شوية إهمال. خويا طارق تلفت له الحصن البيزنطي لأنه من أثار تونس القديمة، فيه متحف العادات والتقاليد، الناس محافظين على تقاليدهم، فيه لباس العروسة، فيه الخصوصيات نتاع المنطقة بصفة عامة والنسيج المحلي نتاع البلاد هذيك. البرة شوية شتلقى، شوفوا الصور اللي عندكم في شيء لا يصدق تقول في كندا ولا دراوين، شلالات شلالات شلالات، معناها جمال صارخ. شوفوا الصور نتاع الشلالات ومياه الموجودة في كسرة، راهي بالحق منطقة رائعة رائعة رائعة، دايرة بغابات، الغابات نتاعها فيرج مازال إلى حد الآن، الحيوان الأسطوري اللي قاعد يتلاشى في تونس اللي هو الضبع مازال موجود في غابات كسرة. إذن مرة أخرى نقول تستحق الزيارة كسرة، تستحق، لأني ما ثماش قرى في العالم راهو الارتفاع نتاعها كما هكا 1174 هي أعلى تقريبا أعلى قرية في تونس، راهو جمالها خلاب، راهو ناسها طيبين، يستحقوا زيارة. وزيد حاجة أخرى، احنا توا في آخر أوت، فيها جبة عندها كرموس، وزاد كسرة عندها من أحلى كرموس موجود في تونس على الإطلاق. إذن استحق منا مشية مش بعيدة على العاصمة، هزوا وليداتكم يتمتعوا بتونس، يتمتعوا بهالمناظر الخلابة اللي مش كالحمامات راي وسوسة وبنزارة راو عنا الداخل، تمشي وتنبهروا.
0: واللي يحب يمشي يرتح مخه ويبعد على ضوضاء المدينة ويرتاح
2: وياخو
0: كان البوزيتيف فايبز وانرجي يمشي الكسرة. شكرا لك سيد العميد. كلمة محمد قبل من
3: كالعادة نحب نثمن كلام السيد العميد. القرية هذه اللي هي قرية جميلة برشا، قرية كسرة اللي هي من ولاية سليانة، هي مخزون حضاري وطبيعي عريق جدا، وألهم العديد من الكتاب أبرزهم الكاتب الكبير محمود المسعدي في كتابه مولد النسيان بوصفه الجبلي الفريد، معناتها وصف الجبل والشلالات ذوما بوصف جميل جدا، معناتها افهموا أنت تلمو مزيانة وتلمو جميلة. نحكي على قامة كبيرة كما محمود المسعدي اكتب عليها كتاب كامل،
0: محليها كي بلاصة هكا تلهمك وتكتب كتاب، وإلا تتلحن غنية، وإلا تكتب حاجة ما تتنسيش. كمان نشوف محلينا، نمشي وتتسويت لأستوس بونوس. أستوس بونوس، برشا ناس يسمعوا فينا الحقيقة ما وصلوش يمشي ويصيفوا، ما عندهمش بيجي للفلوس متاع، معناها متاع مصيف، متاع بحر، متاع تفرهيد، ناس ولات على عصابها. نحبوا نعرفوا كيفاش نجموا نصنعوا صيفنا بأبسط الإمكانيات. تحضر معنا مدربة الحياة أو الكوتش دو في كريمة دبيبي، مرحبا بيك، نورتنا فينا ست ديوان.
4: عايشك، صباح النور، صباح الفل والياسمين على أحلى مستمعين، وشكرا لك يا نورز على الاستضافة.
0: مرحبا بيك كريمة دبيبي. قبل كل شيء الحقيقة برشا ناس يقول لك الناس الكل حك راسك ولي كوتش دو في، درشنو كوتش دو في، هبط دي فيديو ولا دي ستوريز واحكي مع الناس راني كوتش دو في، هات نفسرو انت ساعة قبل كل شيء شنو قريت بالضبط، كيفاش وصلت انك تسمي روحك كوتش دو في، قبل ما ندخلو في اصل الموضوع.
4: شكرا لك على السؤال، على خاطر هم وهم جدا كما حكيت يا نورز، برشا ناس تسمي رويحها دي كوتش. بون لو كوتشينغ انا قريتو دونك في مدرسة اكسيلانسيا انستيتيوت انترناشونال اكريديتي بار لاي سي اف اللي هي الاتحاد الدولي للكوتشينغ، دونك قرينا عملنا معناها دي سيونس دو كوتشينغ اوبزيرفد، عملنا بير تو بير كوتشينغ، عملنا عدينا دي زيكزامان باش وصلنا نسميو رويحنا دي كوتش دو في. عملنا زادا بليزيور فورماسيون دو ديفلوبمون بيرسونيل، والبرنامج كان طويل وطويل برشا، دونك مش نامبورت كي يجي ويسمي روحه كوتش دو في. فوالا اش معناه الكوتشينغ؟ الكوتشينغ يعني انك ترافق الناس، سي ان بروسيسوس داكومبانيومون باش معناها بور اتاندر لور اوبجيكتيف. لوبجيكتيف هذاك ينجم يكون معناها يل شيرش لاكسيون، يل شيرش لا رياليزاسيون معناتها نتاع حاجه، كيما انه يتواصل سو كونيكت معناتها الويم.
0: فوالا نمشي موضوعنا وأصل الموضوع لليوم. الحقيقة برشا توينسا على صابهم ما لقاوش كيفاش يتفرهدو، ما فماشي بيجي بين الخدمة بين الدار بين الصغيرات، في هذا الكل يقول لك سايي براتيك مون الصيف وفي والعطلة وفيت وبش نرجع نجري، هاي غونتخي سكولير هاو أعياد هاو كذا هاو مصاريف، كيفاش نحن نجمو في هذا الكل نصنع صيفنا بأبسط الإمكانيات؟
4: شوف يا نورس، المشكلة هي إنه إحنا عنا مفهوم مغلوط للصيف. برشا ناس ماشي في بالها الصيف يعني إني نعمل فواياج، نمشي لليزوتيل، نمشي نعمل خرجات ريستوران، فهمت كيف؟ هذا المفهوم مغلوط. لازمنا أول حاجة باش نبدأو نخدم عليها هي إنه نبدلو لا ديفينيسيون تاع الصيف. الصيف سيت ان مومون نجم أنا مثلا نحطو للعائلة. الصيف زادة كيف كيف سيت ان مومون إني نقرب أكثر من أفراد عائلتي، إني نستمتع بالراحة متاعي، إني نلقى اللحظات الجميلة اللي بالحق في أكور دو لاني ما نلقى لهش وقت. معناها نخدم على البريزانس، يعني الحضور متاعي. كيفاش هذا؟ كما حكينا أول حاجة يزمنا نكون واعين اللي راهو مش هذيك المفهوم، ومالوغزما اللي دعم شيء هذا هو مواقع التواصل الاجتماعي. تراف الناس الكل تعمل في الليفواياج، تراف الناس الكل تهبط في التصور، ما يلزمكم تعرفوا اللي راهو كل شخص اللي هبط لك تصويره مزيانه فما حاجات قبل لك الصوره هذيك وبعدها هو يهبط كان في الحاجه
0: مش كل شيء حقيقه.
4: فوالا، مش كل حاجه معناها حاجه حقيقيه. سو كيفي هذا تغيير مفهوم الصيف، النقطه الاولى باش نكونوا احنا واعيين. النقطه الثانيه نبعدوا على المقارنات الاجتماعيه كلكسوا عبر معناها مواقع التواصل الاجتماعي والا جيراننا ولا اللي نعرفه، ما خاطر كل واحد وامكانياته، كل واحد وظروفه، وكل واحد زيدا وعائلته معناها الخاصه. به شنو نعملوا احنا باش يتعدينا صيف باهي؟ الصيف الباهي راو انك تبني ذكريات جميله مع الناس اللي تحبهم. دوك تنجم انت بحضور جميل انك تسمع الشخص هذيك اللي تحبه كلكسوا تي بارون، صغيراتك، معناتها شريك حياتك، صحيباتك، معناه هذا الكل وقت تكون انت حاضر وتستمتع بهك اللحظة. الحضور اش معناه؟ انك تكون تسمع، انك تكون معناها مركز مش موجود بالجسد متاعك كهو، عقلك ماشي في بلاصة أخرى. كيف كيف زيدة راو قلة الإمكانيات ما تعنيش ان انت ما تقدرش تعدي صيف مزيان. هذه حطيناها في بالنا، أور أراو كل إنسان قادر إنه يعدي معناها صيف باهي ومتألق ويخرج منه معناها مرتاح بالباهي. به فما حاجة أخرى الناس مش في بالها اللي معناتها الراحة ما تجي كان في الكونجي، وهذا زاد مفهوم آخر مغلوط يلزمنا نصلحه. أنت أوكور دو لا سومين متاع الخدمة، أوكور دو لاني يزمك ديما تخصص لوقتك أوقات راحة قصيرة ومنتظمة. علاش؟
0: كيفاش ومن الى؟ اعطينا التفصيل بالضبط.
4: باهي اوكي، هذيك سا ديبون انت والشخص
0: والتزاماته،
4: وانت والتزاماته ووقته وايضا معناتها المتاح لي وامكانياته. فما برشا حاجات وبرشا عوامل معناها تختلف من شخص الى اخر. لو فات انك تخصص وقت يومي او اسبوعي للراحه، انت ما عادش تبني في ذهنك العطله الكبيره متاع الصيف باش تكون لي عطله مثالية، عرفتك اللي علق عليها الامال متاعه الكل ويبقى يستنى فيها على اساس باش تكون هذيك احسن عطله في العام.
0: يعني لهنا نجم نقولوا اللي ما نعليوش سقف الطموحات برشا. الانتظارات بلوتو، ما نحكيش على الطموح يعني المستقبل.
4: ما هو شنو يعمل؟ هو يأجلك الراحة، يأجلك الراحة، يأجلها للي مش في بال وقت يوصل للصيف مثلا راهو سيئ، معناه باش ناخذ العطلة المثالية باش نحقق فيها اللي نحب الكل، باش نعمل دي فواياج، باش نتفرهد، باش هو عنده الحق راهو باش يرتاح، عنده الحق في الجو، عنده الحق باش يغير الجو، لكن في نفس الوقت ما ندوش معناها توقعات فوق الامكانيات نتاعنا، لازمنا نكونوا واقعيين ونحطوا ساقينا على الارض.
0: فوالا اخر حاجه بايجاز كنت هكا تعطينا اسوس للناس اللي فيسه هكا ما عندهاش وسع البال، فيسه ما تتنرفز وتتغشش، كيفاش نجموا نتحكموا في اعصابنا باقل مشاكل وباكثر معناها وسع بال بايجاز؟ خاطر ما عندنا وقت.
4: مش مشكلة تدلل يا نورس. بالنسبة للمهارة هذه نسميها الثبات الانفعالي، ودي تابعة شنو؟ تابعة مهارة كبيرة اللي هي الانتليجنس ايموسيونيل. شو معناها الثبات الانفعالي؟ وقت اللي انت تتعرض الموقف مثلا يستفزك، يكون لك كيما ستيمولوس باش معناتها يخليك تفقد اعصابك، تتغشش، تعمل رياكسيون بعد باش تندم عليها. انت لهنا شو معناها الثبات الانفعالي؟ انك تتحكم في هك المشاعر هذيك. وقتاش توصل انك تتحكم فيها؟ تعرف اللي هك المشاعر هذيك ما جاتش من عبث، فما حاجة وراها، فما حاجة حركتها. دونك انت ديما فوالا راهو في الاول الحديث سهل، اما يلزم ديما الخدمة بتيتا بتي كل مرة. مثلا المرة هذه شديت روحي شوية، المرة الجاية باش نشد روحي احسن. بالتكرار يولي السلوك هذاك عادة، فوالا يولي عادة. وكل مرة كل ما نكون انا واعي فوالا هذه يعمل لي ستيمولاسيون، دونك المرة الجاية نفيق عليه عمل لي ستيمولاسيون، نسأل مشنو منين جيني معناها الشعور هذاك، شنو هو المصدر نتاعو، ونحاول نخدم عليه بتي تبتي نوصل اني نتحكم في انفعالاتي بقدره ربي.
0: يعطيك الصحه عايشه كريمه الدبيبي كوتش دوفي، نورتنا مرحبا بك في ناس الديوان، ان شاء الله ترجع بحضينا في وقت اخر. نحن نكونوا كملنا حلقتنا لليوم في ناس الديوان، خليكم ان شاء الله مع زميلتنا جيهان سليني غدوه ونهار الاحد ان شاء الله في ويكاند على الكيف، نرجع لكم ان شاء الله نهار الاثنين في ناس الديوان. وتو نقول لكم يلا بون ويكاند وتمتعوا بالويكاند.
5: ابدا نهارك مع الناس الديوان.
6: ببليسيتي
7: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: عرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام فلاش نيوز
1: مجلس العاشرة. ديوان فام عسلامة. الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشاد يقول خلال تدخله صباح اليوم في برنامج ناس الديوان إن درجة الحرارة لن تشهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترات القادمة على غرار موجة الحر في شهر جويليا المنقضي. في المقابل قال إن هناك ارتفاعا في الرطوبة، كما توقع تساقط كميات من الأمطار بالمرتفعات الغربية خاصة بولايات الجسرين وسيدي بوزيد والكاف.
2: لا باش تستمر نوزت ممكن في الشكل هذا، معناها ممكن يقلق شوية الرطوبة توا اللي متزامنة مع الحرارة هي اللي خلات معناها كالسخانة تقلق، مش موجة حر معناها كما اللي شدناها في جويليا، لكن متواصل في الشكل هذا على أسبوع القادم على الأقل مازال في الشكل هذا. معناها ممكن تكون فما تساقطات مطرية في المناطق المرتفعات الغربية من البلاد، معناها في منطقة قاسلين وسيدي بوزيد معناها والكيف، ممكن فما تكون بعض التساقطات المطرية باستثناء ذلك. معناها تخوف ديما فهمه، معناها تبطن كالأسبوع حراري الرهيب هذاك. الإجابة هي ديما لا، رغم مش نرجعوا على الأقل سنين بعد سنين باش يكون الطقس معناها شوية حرارة مرفوقة بالرطوبة هذا اللي يخليها تقلق وكذا ونتحملوها في الرياضة تتعدى لاباس. معناها فما شيء موش عادي، ترى مازال في نسق أعلى شوية من العادي اللي معتدين عليه، لكنها معناها ما توصلش موجات حر ومعناها كيما عشناها قبل.
1: المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني يقول في تصريح لمراسل ديوان فام إنه تم تعزيز وحدة الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات طبية حديثة وضرورية لضمان أفضل ظروف التكفل بالمرضى على غرار جهازين لمراقبة ومتابعة الوظائف الحيوية للمرضى مجهزين بنظام دار انقطاع التنفس.
3: في إطار برنامج وزارة الصحة لدعم تطوير النشاط الجراحي، تتواصل جهود تعزيز وحدة الإنعاش الجراحي الإيواء وتدعيمها بتجهيزات طبية حديثة وضرورية لضمان أفضل ظروف تكفل بالمرضى. تم دعمنا مؤخرا بزوز أجهزة لمراقبة ومتابعة وظائف الحيوية للمرضى لسكوب، مجهزين بالكابتر أبني، مجهزين بنظام إنذار انقطاع التنفس. أنا نحب نذكر أنه الوحدة هذه فيها تجهيزات متطورة، فيها 4 أسرة حديثة للإنعاش مع 5 أجهزة للتنفس الاصطناعي مع جهاز إيكوغرافي متنقل هوت جام متطور. تعتمد الوحدة هذه الملف الرقمي اللي هو زاد كيف يمكن متابعة الحينية لوضعية المرضى، خاصة الفحوصات التكميلية في المخبر ولا الأشعة ولا المفراس.
1: في الشأن الدولي، السلطات الألمانية أمرت قرابة 1800 شخص بإخلاء منازلهم في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن امتد حريق اندلع في غابات في المنطقة الغربية نحو قرية قريبة من الحدود مع بلجيكا. كما أجلت السلطات الفرنسية 525 شخصا من إحدى القرى عقب اندلاع حريق في غابات صنوبر بمنطقة يالاند جنوب غرب البلاد. السعودية تعلن عن بدء التفعيل الرسمي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بما يمثل الانطلاقة الفعلية للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد في مقر قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع رباب الفرجاني في سامر فايبز.

0: Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: إلا 10:05. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعي ديو وانا فهم. يا صباح النور، جمعة مباركة للناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا، طريق سليمة لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مرسي للناس اللي يختاروا يسمعونا على الفريكونس متاعنا واللي يختاروا يتفرجوا فينا على الستريمينج متاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا من توا حتىش للنص نهار، سويتين زمان نرجعوا فيها على الأخبار اللي حكيتوا فيها بتفاعلاتكم مع الأراء نتاعكم، المختصين اللي يعطيونا النصائح والمعلومة الصحيحة بطبيعة الحال. يوم عزيز في الإخراج وجدين في الإخراج الرقمي بالوراثة الرجال، اليوم عند فامي عوني. مرحبا الأخوين عزيز وجدين، ومعكم عربي بألف جاني من قدام الميكرو. مرسي الناس الكوليكا، يعطيكم الصحة وربي يفضلكم. دونك نبدأ بالفايب الحلو عزيز توت سويت في الأولد باد كولد. Old but gold. المواجهة متاع اليوم تقريبا من قبل ما نبدأ الحصة قاعدة تتحسم على الستوريتنا في الانستغرام متاعنا في الباج اوفيسيال متاعنا. دونك خاطر الاقتراحات حلوة برشا، باش نبدأ الاقتراح الأولاني، وردة في أوقاتي بتحلو.

فوالا هذه الاقتراح نتاعنا الاولاني، ما يقابلها في الاغاني العالميه هنا اغنيه اليوم من اشهر كلاسيكيات الديسكو في العالم. نرجع بكم 1978 فريك اوت.

علاش قلت لكم تقريبا تحسمت من قبل ما نبداو الحصة. السونداج كيما تعرفوا تعودتوا بينا يهبط بالصباح على ستوريتنا وتفوق رهيب الاوقات بتحلو لي وردة. دونك مازال حتىش لل 11 انتوا بختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد الاخبار في ستوريتنا على الباج نتاعنا بيان سور انستغرام دي وين فام. باش نبداو بالموسيقى, باش نبداو بجديد, باش نبداو بسلطان الطرب وكانه ما كانش غايب الفتره اللي فاتت. غنيته الجديده تمني على الحبايب سلطان الطرب تتسويت على ديونا.

منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

0: فايبس. العشرة وعشرين دقيقة رجعنا لكم، زلنا مواصلين معكم حتىش للنص النهار. ترقى سلامة لكم الناس الكل وإن شاء الله تكونوا بخير. دونك كما قلت لكم من اليوم في مختلف فقراتنا متنوعة برشا، وعندنا زادة الضيوف متاعنا. مش نحكي لكم على حاجة الحقيقة ياسر ياسر مزيانة، حاجة ياسر حلوة. في العادة نحكيو على الحملات اللي تصير في الشوارع، على شطوط البحر، أما ظهر لي عمرنا ما خممنا شنو صاير تحت البحر، شنو موجود تحت القاع، شنو الحاجات الخايبة اللي تنجم تضر الثروة السمكية وتنجم تكون تهديد، والمش تنجم هي تهديد للنظام البيئي. وهذا اللي صار مؤخرا بين 7 بليتو و10 اوت في جربة. البروجي حلو برشا، وهي اول ميسيون، اول مهمة لجمع معدات للصيد للشبح ولا الشبحية. كما قلت لكم صارت في جربة. احنا الحقيقة نحبوا برشا لي بروجي من نوع هذايا، وديما نحكيوا على المبادرات هذايا. اي سورتو المره هذه سبيسيال، خاطر باش نحكيوا على القاع تحت الماء تحت البحر، وديما نحكيوا على الثروه السمكيه قديش مهمه مع التغيرات المناخيه. شنو صاير بالضبط؟ دونك حاجات كيما هكا تنجم تعاوننا نفهموا ليكو سيستيم متاعنا ونحميه. خاصة أكثر تفاصيل على المهمة هذية وعلى البروجي هذية معنا اليوم ضيفتنا، عضو في الجمعية التونسية لتصنيف الكائنات الحية والمناسقة بتاع البروجي اللي باش نعرفوا عليه أكثر التفاصيل، سلمى الزريبي. يا صباح النور، مرحبا سلمى.
1: باش الفل دابا،
0: أهلا وسهلا. شنحوي لك؟
1: الحمد لله، شكرا على
0: الاستضافه. ربي فضلك، الله يخليك. وخليني نقول للمستمعين اللي يدخلوا الاستريمينج نتاعنا، خاطر باش يعملوا كيف على التصاور اللي هبطتهم انت في الكونت نتاعك على الفيسبوك نتاع البروجي نتاع الميشن هذيا. الحقيقه حاجه ياسر حلوه. سلمى يعطيكم الصحه على اللي قاعدين تعملوا فيه. الناس اللي ربما ما عندهاش فكره على شنو صار في جربه، باش ناخذوا معاك اليوم تفاصيل، وسورتو تفسر لنا شنو هو البروجي هذيا وشنو الاهميه نتاعو.
1: إيه، أول حاجة يعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: الله يخليك.
1: الناس اللي سمعتينا الكل، اليوم مش نحكيه على إنكسيون نوبل عملناها في مشروع إيكودير. نحن الجمعية التونسية لتصنيف الكائنات الحية، جمعية علمية تخدم على الشأن البيئي والمحافظة على التنوع البيولوجي البري والبحري.
0: أيوة.
1: ونحاول نخرج المعلومة العلمية من المخبر إلى العموم باش تكون مفهومة بطريقة سلسة وبسيطة.
0: مليح.
1: وفي إطار الجمعية عنا مشروع إيكوغير. المشروع هذا يخدم على المعدات الصيد الشبحية وإلى الأشباح. هما معدات الصيد بجميع أنواعها، كما نحكيو على الشباك، نحكيو على الدرين، نحكيو حبال، ليزانسون، أي نوع من معدات الصيد اللي يبقى في قاع البحر يصطادوا بطريقة نهائية، ما عندهمش نهاية، فهمتوا؟ ما في رقابة. دونك المعدات الصيد هذوما يضروا الحياة البحرية نتاعنا، كيف سواء النباتات وإلا الحيوانات. وإحنا في إطار المشروع هذايا، parmi les activités اللي عنا، عنا الأكتيفيتي هذيا نتاع الكوليكت دي زونجان دو سيش فونتان، لمين المعدات الصيد الشبحية من قاع البحر. عنا توا زون برانسيبال نخدمو عليهم في المشروع هذايا، اللي هو كيما نقولو خليج جيب
0: بصفة
1: عامة وبصفة خاصة. عنا جربة أول ديستيناسيون. مشينا كيف ما شفتوا التصاور المديرين هذوكم، مشينا للجزيرة جربة.
0: أيوة.
1: بالشراكة مع جمعية أديت بلونجي وجمعية تونسي، اختصنا في جربة في عمق 26 متر، وحاولنا نلمو لي زونجان دو سيش فانتوم، هذوما معدات الصيد المتروكة ولا المهجورة ولا اللي مصيشين في قاع البحر. خاطر احنا كي نراو فوق الماء ما نجموش نراو حتى شيء، ما نعرفوش اللي ثم حياة كاملة تستغيث تحت الماء. مي اون فوا تلبس المعدات نتاع الغوص وتهبط باش ترى حاجة أخرى. دونك احنا كي هبطنا لقينا ديفيلي مطيشين عندهم مدة، ثم حبال، ثم شيم، ثم ليزانفون، ثم زادة درين هيكم الحديد اللي هما راهم ديستيني هذوكم اللي يصابوا بهم الكراب بلو.
0: ايوا.
1: دونك احنا المهم نتاعنا انه نلموا هذوما ونحاولوا نوصفوا قاع البحر هذاك باش نحاولوا معناتها نحميوا التنوع البيولوجي نتاعنا. ففي وسط واحدة من الدرين هذوك لقينا زوج حيوانات يستناد شكون ينقذهم.
0: جيتوا من توما فوالا.
1: الحمد لله. ايوه. والحمد

0: تفاصيل، مي للناس اللي تسمع فينا تو يقول لك المعدات هذوما ولا معناها الشباك ولا ليزامسون ولا غيرها هي تحت الماء، ممكن ضاعت، ممكن تكسرت وطاحت، ممكن تم التخلي عليها وتركها في المنطقه هذيا، قديش تمثل اختر على معناها على الثروه السمكيه، على الماء تحت البحار، ما تحت الماء في الاعماق، دونك شنو المشكله اللي هنا؟ هذه هي الهدف معناها.
1: هو المعدات الصيد المتروكة ولا المطيشة هذوما في حد ذاتهم هما مشكل. احنا خليج جديد بس يعاني من برشا مشاكل، من المشكل هذايا، هذايا مشكل عنده وزن زادة، المشكل هذايا يعاني منه عالم أجمع، مش كان تونس كهو، في العالم أجمع فما المشكل هذايا، ويك علاش فما تمويلات وفما دي زورغانيزم يخدموا على الحاجة هذايا، باش يحاولوا ينقذوا الحياة البحرية من الخطر هذايا اللي هدد فيهم. واحنا في معناتها اون كونتينيتي افيك ان انسيان بروجي لايف نوت تورتل، معناتها ليكيب اللي خدموا عليه قاموا بنشر ورقة بحثية.
0: أيوة.
1: فيها ان كود دو كوندويت يخدم على سلوك الصيد المستدام في تونس، يعني شنو ينجموا يعملوا. لزوجتي الكل كوزارة كبحار كجمعية تخدم على البحر، الورقة البحثية دي صار نشرها باللغة الإنجليزية. احنا في المشروع هذية حاولنا في الفاز اللولانية الورقة البحثية هذية ننشروها على أوسع نطاق ونحكيه مع الجهات المختصة الكل، معناتها نفكرهم بطريقه سهله انه كيفاش نجم يتصرفوا مع المعدات هذيا، على خاطر اذا كان احنا باش نبقاو جست نعملوا في دي ميسيون دو كوليكت ماناش باش نحميو البحر من المعدات هذيا،
0: صحيح
1: ميسيون دو كوليكت وحدا ماهيش كيفيه. دونك نشر الوعي على الخطر هذيا حتى البحر في حد ذاته.
0: وهذا اللي كنت نقوله لك سلمى، من مثلا كجانب مثلا نتاع نكونوا الناس الكل تكون واعيه، مثلا البحر ولا الصيادين ينجموا يساهموا حتى في الابلاغ، دونك اذا فما معدات تفقدت ولا ضاعت ولا تكسرت يعلموكم، فهل فما طريقه باش يتواصلوا معاكم باش نخفوا العبء الحقيقه، خاطر يدوا حدا ما تصفقش، وكيك تكون انتم عندكم فكره كبيره في عود ما تبارك الله البحر معناها كبير، دونك تبداو تمشيو ديريكت للمهمه في حد ذاتها، وكيك تكون العبء يتقسم على الناس الكل. نتصور خير
1: تتفق. احنا في اطار المشروع هذا احنا يعني نفهم اتيتاك الجمعيه التونسيه لتحفيز الكائنات الحيه مبرمجين انه باش نعملوا مع المنصه مع بشراكه مع شركاء امتنا في المشروع هذا. المنصه هذه تحول اي انسان بحار والا مواطن عادي ولا اي حد شايف معدات صيد شبحيه ضايعه يبلغ على المنصه هذه، وهكيك على الاقل فما كما نقولوا ان كونكونتراسيون دو باز دو دوني وينجموا الناس يشوفوها، واللي ينجم من شيرته يمشي ينظفها ولا يلمها ولا يهزها بالعكس باش يساهم في الحفاظ على الموروث البحري نتاعنا.
0: سي بيان. سلمى، بالنسبه للمعدات اللي لقيتوها البارح في الليمات اللي فاتت في جرب، شنو باش يصير لها من بعد؟ فما اعاده نقولوا احنا رسكلا، فما اعاده تدوير، شو يصير لها بالضبط؟
1: احنا في المشروع نتاعنا ما حكيتش على الانشطه الكل، مي عندنا جميع الانشطه اللي عندنا باش نعملوا معناتها انتيوب دو ريسيكلاج.
0: ايوا
1: الدونجان اللي باش نخرجوهم باش نعطيهم حياه اخرى، ملي كانوا هما جوست معناتها ديشي نعطيهم حياه اخرى نصنعوا بهم حاجه. وكنت معناتها باش تكون ان شاء الله مع جمعيه في قرقنا ان شاء الله باش نعملوا الاكتيفيتي هذيا. اللي خدمناهم في جربة خذينا معناتها بعد ما خرجنا عملنا ان سويفي سيونتيفيك، خاطر احنا نصوم اون اسوسياسيون سيونتيفيك ما نكفوش حد لمين كهو، يعني عملنا عليه سويفي سيونتيفيك كامل، ومن بعد باش نخرجوا لي رابور نتاعنا وباش نوريو حتى للدايور دو فون تاعنا الامباكت نتاع هالمعدات هذوما باش نلقوا بعضنا الحلول. خذينا معناتها لي دوني سيونتيفيك وان شاء الله الورشه نتاع الريسيكلاج باش تصير ان شاء الله في قرقنا.
0: ان شاء الله على قريب وديما نتابعوكم باش نعرفوا التفاصيل. سلمى، بدينا بجربه، فما بلايص اخرين في المشروع باش يكونوا معناها موجودين ولا كيفاش؟
1: اول ميسيون عملناها في جربه وكانت ناجحه والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: ثاني ميسيون باش نعملوها في الشابه ومن بعد عندنا قرقنا.
0: ايوه مانيفيك. سلمى، نقولوا فما شكون سمعونا اليوم من بحر، من صيادين معناه من غواصين زي كيف اللي يعطيهم صحه ليكيب الكل اللي كانوا موجودين معاكم، الى ان تحضر البلاتفورم اللي حكيت عليها نتاع الكوميونيكاسيون، كيفاش ينجموا يتواصلوا ويعلموكم على حاجه كيما هكا؟ كيفاش ينجموا يحكيوا معاكم؟
1: احنا الصفحه نتاعنا مفتوحه للجميع.
0: طبعا
1: اتيتاكس ما تكتبوا في الفيسبوك اتيتاكس موجوده، عندنا سيت ويب، عندنا باج انستغرام، فما رقم التليفون، كل شيء موجود. بالعكس هذا كان غران بليزير اللي يحب يتصل بينا

0: سينو عندنا الشريك نتاعنا الجمعية التونسي.
1: اي
0: عملنا معهم تقييد شراكة، ينجموا حتى يبلغوهم هما والناس تعرفهم ديجا. يعني الطرق موجودة وفما المنصتين هذوما اتي تاكس والتونسي، ينجموا في أي وقت يبلغوا، واحنا إن شاء الله في الظروف تتلائم نقوموا بالعملية هذه.
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة سلمى الزريبي، وما فماش مخير من الوعي أعتقد سلمى. أنا مش خليلك ونفسح لك المجال تختم وتوجه رسالة للناس اللي تسمع فينا، خاطر قديش مهم النجمو نكونوا الناس الكل واعيين ونكونوا انجاجي زيدا كيف كيف، ونحافظوا على البيئة متاعنا في البر في البحر وين تحب انت. دونك سي حاجة ياسر في مهمة برشا الحقيقة.
0: تتفي احنا جاكي شفت البوبليكاسيون ما نخدموش وحدنا، ديما نخدموا بالشراكه مع بليزيور انتيتي كيكسوا دي اسوسياسيون دي كلوب دو بلونجي مع البحارة خاصه.
1: ايوه
0: هما النواه الاساسيه
1: صحيح.
0: في الخدمه على البحر ما نجموش نخدموا بلاش بيهم، دونك نعول على الفهم نتاع الناس الكل، مجهود نتاع الناس الكل، خاطر ما بعضنا نجمو نقدموا. انسان واحد ولا جمعيه واحده ولا وزاره واحده ما تنجمش تقدم، لازم نضافوا الجهود نتاعنا باش نجموا نحميوا البحر نتاعنا. وراو ما نداء البحر نتاعنا يستغيث ديجا، الناس كلها تلاحظ موجة سخانة من برشا عوامل، دونك ما بعضنا باش نحاولوا نحافظوا على الموروث البحري الطبيعي نتاعنا.
1: ان شاء الله. يعطيك الصحة سلمى الزريبي، ميرسي بوكو، بلغ تحياتي لليكيب الكوليكا والناس القايمين على البروجي. والله ميرسي بوكو، يعطيكم صحة الناس الكوليكا. دونك سلمى الزريبي عضو في الجمعية التونسية لتصنيف الكائنات الحية ومنسقة مشروع ايكو جير اللي كنا نحكيو عليه، قديش مهمين لي بروجي كيما هكا المبادرات هذيا، مش كان فوق الارض كهو زيدا كيما قالت سلمى بالحق البحر نتاعنا يستغيث. دونك ما يكفيش من البلاستيك والحاجات اللي تترمي على الشط، نلقاوها في البحر، نلقاو الحاجات اللي تتنسى ولا تتكسر. نحكيو على معدات الصيد الشبحيه دونك اللي موجودين في قاع البحر، مهم جدا نلقاو عبيد تخدم في خدمه كبيره كيما هكا، ولازمهم الحقيقه دعم كبير. احنا وصلنا معكم حتىش للنصف النهار، فاصل وراجعينا.

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
1: Summer Vibes. العشرة وستة واربعين دقيقة رجعني لكم وصلين معاكم حتىش للنصف النهار شوي آخر جيكم أنيس الغول في ديجيتال ويفز زيدا كيف كيف هدى وصلي في آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية. لكن قبل هذية ديما نفكركم بالمهرجانات والسهرات اللي تنجموا تابعوها تحضروا لها. نمشي بكم السوسة المهرجان السوسة الدولي دورته 67 اللي بدأ من 17 جويلية و حتىش ل 15 اوت دونك غدوه. واليوم عندكم اخر العروض اللي تنجموا تستمتعوا بها. شفنا وكبنا الناس الكل مهرجان سوسه اللي كانت فيه عروض متميزه كوميديا مسرح فن طرب حضره صاريه ما تتنساش. دونك عندكم اليوم لو 14 وعندكم غدوه لو 15 اخر النهار تستمتعوا بسهرات اللي مازالت. دونك لهنا للحجز والاتصال واكثر معلومات تتصلوا بهم على 73-213-800 على ذكر الموسيقى والسونداج متاعنا والحاجات الحلوة والحسن كنت اقترحت عليكم زوز غنيات. وبصراحة بصراحة مستمعين من قبل ما نبدأ الحصة السونداج كان حسمة لأنه برشا ناس صوتوا لوردة بيانسور في أوقاتي بتحلو اللي اخترتوها انتوما. دونك تسمعوها بعد أخبار لحداش سينو مواصلي معكم حتىش للنصف النهار. موزيكا عزيز بيان سور باش نكملوا نسمو البلاي ليست الحلوه اللي كنت محضر هنا اليوم. حبيت نفكركم اللي اليوم جمعه دونك تحضر بحذنا المختصه في البستنا وام بالحاج كل ما يخص الحديقه والجرد نتاعكم الحلوه والعالم الورود والنباتات والروائح الجميله. على موضوع حلو برشا تكتشفوا بعد شويه مع ام بالحاج اللي ديما موجوده معنا وتعطينا المعلومات والتفاصيل على الموند الجميل هذا. يلا احنا موزيكا نرجوكم بعد الحديثة. Summer Vibes.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. التونس والشباب التونسي تألقوا مرة أخرى سور لاسين انترناسيونال دو لا روبوتيك في نجاح الفريق الوطني التونسي دو روبوتيك في الحصول على المرتبة الأولى وربح كأس دون ليبروف دو بروغراماسيون روبوتيك وهذا كان بمناسبة مشاركته في كأس العالم المفتوحة واللي تم تنظيمها في الصين. إذا الشباب التونسي حقق أداء متميز في مختلف فئات المسابقة حيث حصدوا 45 ميدالية نوعت ما بين الذهبية والفضية والبرونزية وهذا وفقا للجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا والمعروفة بالاتا اس تي. بيرفورمانس أبطال 14 شاب كلهم دي مونغ دو لا تي اس تي واللي مثلوا تونس في هذه المسابقه الدوليه. ولما نضيفوا ال 45 ميداليه جدد يصبح عدد الميداليات المحسوده بار لا تي اس تي في هذه المسابقات 695 ميداليه وهذا يدل انه فما اون سيرتين ريغولاريتي دي بيرفورمانس تونيزيان وماهوش فقط الحظ او بعض الفلتات من الشباب اللي كانوا شاركوا وساعدوا في الفوز بالالقاب والميداليات. باسمي وباسم كل تونسي اذا نحب نحيي هؤلاء الشباب وكل من اثرهم وساهم في تفوقهم على باقي المتبرين من شتى انحاء العالم. المخبر الصيني دونكو نجح في الوصول إلى سرعة تعادل سرعة الطائرات لكن على مركبة أرضية تجريبية تتحرك اون ليفيتاسيون وسرعتها كانت 800 كيلومتر في الساعة. ان فيكولا سوبستونتاسيون مانيتيك يوزن 1.1 طن عمل اون اكسيليراسيون غير عادية واور نورم وقت التجربة صارت على طريق طوله 1 كيلومتر وتابع للابوغاتوار دونكو في الصين. فيكولا اكسبيريمونتال انتقل من التوقف الكامل إلى 800 كيلومتر في الساعة في 5.3 ثواني فقط. اكسيليراسيون جنونية ورقم قياسي جديد وصلوا له المطورين الصينيين لتجربة دو نوفيل تكنولوجي دو بروبولسيون الكترومغناطيسيك ودو فريناج اولترا اوت فيتاس ولحد الان نجحوا تماما في ذلك. لونجا على شكل قطار لكن اون ليفيتاسيون اي بين هواء وفضاء ما يمسش الطريق او البيست وما يستعمل حتى عجله لكن عنده دي بوبين يولدوا مجالات كهرومغناطيسيه اللي ترفعها فوق الارض بصفه سحريه. سيستم يعمل كيما اون فرونت دو جيونت متحكم فيها بكل دقه. من النقاط السلبيه لهذه التكنولوجيا انه اقل غلطه تنجم تكون كارثيه بور لونسومبل دو لا كونستركسيون. فمثال الفرق بين الطرق لازم يبقى أقل من 0.5 ملم وهذه حاجة كازي امبوسيبل. قطار سريع جدا باش ياخذ وقته أكثر مع المطورين لتحسين درجة سلامته والتقليل من الاستهلاك في الطاقة. شركة سبيس إكس أي آي تطلق غروك بوت تطبيق يسمح بنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين على أجهزة الايفون والماك أنوتي بويسون لولد قلق كبير وحتى ماسك قال أنه خايف من هذا الذكاء الاصطناعي ووصفه باللوجيسيال مالفيان وأنه إصدار فكرة مش باهية بالكل. غروك بوت تطبيق يسمح بخلق دي بوتيز أجون أي آي على الماك اللي نجم يقوم بعدة أعمال حقيقية ويمكن التحكم فيهما من جهاز الايفون مباشرة. الهدف واضح هو الكونيكسيون دي بوت لكل ما يتعلق بأعمالنا ويقوموا بديتاش بيان بريسيز في بلاصتنا ويمكن أيضا قيادتهم من خلال دو سامبل روكيت اون لونغاج ناتوريل. زادا علموهم عاداتنا وروتينا اليومي وبعد ما يشوفوا ان فلو دو ترافاي مرة واحدة فقط فإنهم باش يفهموه ويطبقوه بشكل مستقل ويوليو حتى يتوقعوا احتياجاتنا المستقبلية. الغريبة في الابليكاسيون أنها تشارك عدة وكلاء في نفس الوقت اللي يتبادلوا الأفكار وينجموا حتى يتحدثوا مع بعضهم في الميساجري دو جروب ويتقاسموا العمل ويستعملوا الحاسوب وتطبيقاته الكل وينجموا يتصلوا بالمستعمل كان لما التاش تتحقق وتنجح ويستناو كان الفاليداسيون في ديزاجون اي بالعشرات على اجهزه كمبيوتر المستعملين يتحكموا في كل شيء 24 ساعه على 24 ساعه خليوا العديد من الانترنت يوصفوا كل من سيركز هذا التطبيق على جهازه بالمجنون. هذا كل معنا جماعه هذه في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد دينا دي بروشان افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على دي وانا فام ديسي لا باسي ان تري بون ويكاند ستي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
5: منك نسمع صوتك تسمع
6: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
5: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز
7: موجز الحديث عشرة. ديوان فام عسلامة. سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي تعلن في بلاغ أنه تقرر إفاد فريق فني من وزارة الداخلية التونسية لتأمين تنظيم أيام لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقة التعريف الوطنية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالإمارات، وذلك لمدة 10 أيام على النحو التالي: بالنسبة لأبناء الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية التابعة للسفارة وتحديدا أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تم تخصيص 5 أيام، وذلك من 1 إلى 5 أكتوبر القادم. وبالنسبة لأبناء الجالية التونسية المقيمة بباقي الإمارات التابعة للدائرة القنصلية العامة بدبي، تم تخصيص 5 أيام، وذلك من 6 إلى 10 أكتوبر. ودعت السفارة كافة المهتمين بالانتفاع بهذه الخدمة لإعداد الوثائق المطلوبة الموجودة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك. الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشاد يقول خلال تدخله صباح اليوم في برنامج ناس الديوان إن عدة عوامل ساهمت في انتشار قناديل البحر الزرقاء في الشواطئ التونسية على غرار ارتفاع درجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط ووفرة الغذاء الخاص بها الناجمة عن تلوث المياه وتوفر المواد العضوية، التي قال إنها أدت إلى إطالة فترات نموها وتكاثرها لتتجاوز المواسم المعتادة، داعيا إلى تجنب لمسها سواء حية أو نافقة.
8: هو النوع موجود طبيعيا في البحر الأبيض المتوسط ومش حاجة جديدة، يعني لا موجودة. أما شنو اللي قاعد يصير؟ كانت مياه البحر واللي تعمل مهم برشا في انتشارها، من ثم يكون ارتفاع حرارة مياه البحر معناها تخلق ظروف ملائمة لنموها والتكاثر متاعها، وينجم الفترات النمو والتكاثر تطويل، معناها تخلي معناها الحريقة تظهر خارج الأوقات ممكن المعتادة، ومعناها الامتداد الزمني يظهر على طول. معناها ممكن هو خليج جابس أكثر منطقة معناها ملائمة لها المياه، وتكون مياه ضحلة فما وفرة الغذاء، معناها الماكلة متاعها ولات متوفرة برشا. القناديل هذيك معناها الحريقة قاعدة تستفيد برشا من وفرة كل فيتوبلانكتون كائنات البحرية الدقيقة. التلوث ممكن قاعد يساهم زاد عامل مساعد برشا راهو في انتشارها، لأنه خاطر تصريف المواد العضوية والمغذيات هذيك من خلال الماء الملوث هذيك اللي صبته البحر، معناها مالوناس اسونسيلمون نحكوا عليها، معناها قاعد خلينا نقولوا يساعد في الانتشار نتاعها بالطريقه هذيك. ما سواش بعد عليها ما نحطك القطعه نتاعها على الشط جنبها كامل عمو على روحكم، ما نفهمش علاش ما نفهمش في حاله كارثيه معناها على الاقل، اما معناها جنبه التعامل المباشر معاه حتى حيه وميت.
7: وفاة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الأسبق وسفير تونس لدى فيينا محمد الحبيب حداد وفق ما أعلنت اليوم وزارة الفلاحة. في أخبار العالم، منظمة أطباء بلا حدود حذرت من أن استمرار تقييد إدخال المحروقات وقطع الغيار إلى قطاع غزة، حيث قالت أنه يعرض حياة آلاف الفلسطينيين للخطر ويهددهم بالموت أو الإصابة بأمراض خطيرة. وأوضحت المنظمة في بيان أن سعر زيت المحركات ارتفع بنسبة تفوق 20 ضعفا خلال الأشهر الستة الماضية، ليصل إلى أكثر من 1300 دولار أمريكي للتر الواحد بحلول نهاية جويلية المنقذية. وزير التجارة التركي يقول إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 45% عام 25 و2016 خلال أول 7 أشهر من العام الحالي. وأشار الوزير التركي إلى وجود 6 معابر حدودية تعمل بين البلدين في الوقت الراهن، مشددا على الأهمية الحيوية لممرات النقل والتجارة والتجارة العابرة والطاقة التي تربط تركيا وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط والخليج. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا السيف يحلى ديوان فام صوتكم على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فام صوتكم

0: 11 و12 دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتى شلل نصف النهار كيما قلت لكم أول الحصة اليوم نهار الجمعة دوم تحضر بحضينا ويقيم بالحاج بالورد نتاعها والفايب وك الضحكة المزينة. مرحبا وي مش عاويلك
1: سبا سبا
0: الحمد لله أين لبيس والمستمعين نتاعنا زيدا لازمهم يثبتوا معنا شوية وركزوا اليوم خاطر والله سنفع على الاخر الموضوع يسر يسر سباتيكو يسر محلي النباتات نتاعنا ولا الورد هل ينجم يعبر على شخصيتنا؟ هل النجم نختاره؟ كيفاش تصير العملية؟
1: أكيد أكيد بتبيعة معناها كيما الإنسان يرتاح مع إنسان معين كيما نبتة ترتاح مع إنسان ما ترتاحش مع إنسان آخر كيما نبتة ترتاح مع الناس كل شخصيتها هكيك كيما إنسان يرتاح مع النبتة الكل كيما إنسان ما يرتاح مع حتى نبتة معناها أوفا النبتة راهو كائن حي خلقها ربي سبحانه حطها سخرها في حياتنا منها اللي باش ناكلو منها منها اللي باش تحسن لنا حياتنا في الطبيعه منها اللي باش تصنع لنا الاكسجين منها اللي باش تعيش معنا جوست نفسيتنا تاثرنا على نفسيتنا تهزنا المورال ولا تطيحنا المورال ولا اللي هي
0: وتعاون
1: وتعاون اكيد ما تنجمش تكون كان باش تعاون سيغتينما معني انا ما نمنش من العباد اللي ما نمنش اللي يقولوا ثم شكون يقولوا بلانتيت ما تحطهمش في الدار بلانتيت ندرشناي ريكاكتوس ما لازمهمش يدخلوا للدار نخل ندرشناوا اكل بالنسبه لي انا نبتة خلقها ربي مسخرة موجودة في حياتنا تحترمها سي سيغ تحترم الاسباس اللي باش تحطها فيه سي سيغ تحترم لانفيرونمون وين باش تحطها اي اما راهي مسخرة ليلك باش انت تستعملها وهي تستعملك وتعيشوا مع بعضكم في في العالم هذايا الجميل
0: متفقين متفاهمين
1: معناها هذايا موضوعنا نتاع الحلقة هذايا انا معناها بالنسبة لي الحاجات الاولى اللي نقولوا كيف عبد يقول انا راني نحب نختار نباتات باش نحطهم في الدار ولا باش نختار نباتات باش نحطهم باش نستعملهم ولا باش نختار اللي انا نكون كومبانيون تاعهم كيما باش تختار قطوس تعيش معاه ولا قط كلب
0: صحيح
1: حيوان اليف باش تعيش معاه باش تختار نباتات انك انت تعيش وتقاسم حياتك تقاسم الاسباس نتاعك معاه
0: أيوة.
1: بالنسبه لي انا لازم نردوا بالنا من الاسباس وين احنا باش نحطوا النبته هذه اذا كان عندنا جرده لبرا حاجه اذا كان عندنا جرده باش نحطوها في وسط لابارتمون تاعنا ولا في وسط الدار فيلا ايتاج فيلا با امبورت شنو الداخل معني سي ان بلانت انتيريور سي ان اسباس انتيريور ولا سي ان اسباس اكستيريور بيان سور هذوما زوز حاجات تختلف بي. اذا كان احنا باش نختاروا النباتات نتاع الاكستيريور هذوكم حاجه اخرى عالم اخر كان عندك سينيا كان عندك جرده كبيره كان عندك جرده صغيره كان عندك اسباس معمول بالبلار لبرا هذوكم الكل حسب الاسباس نتاعك بيان سور باش نختاروا
0: بي.
1: دونك حسب المساحه اذا كان احنا باش نفكروا مساحه نتاع الدار باش نفكروا دو فاكتور دو باز اللي هما لو فاكتور لوميير والفاكتور مساحه اسباس فوليوم الفاكتور لوميير عندنا الناس كل اول حاجه نعملوها نقول لك دار مشرها دار ضاويه دار مهويه معني شبابك فيها كبار
0: اوكي يدخل لها برشا ضو
1: يدخل لها برشا ضو ثم بلايص اللي تدخل فيهم ضو ديريكت كيما البلايص الغربيه البيوت الغربيه ولا صاله غربيه ولا كبير بورت فينيتر كبير يبدا غربي هذيك الاسباس سودست وعندنا الاسباس وين ثما لا لوميير دي انديريكت معني الضاويه مي ما فماش دي ريون سولي ديريكت وفما لي اسباس وين هما لي كوان سومبر اي لي كولوار كوان سومبر معناها بلاصه تحت الدروش ما فيهاش حتى شديك ما فيها حتى شيء كولوار بتبيعته كولوار ان جينيرال في تونس كولوار يبدا في وسطه بيبان منا ومنا بتبيعها باش يكون اظلم والاسباس معني هذوما زوز الاكثر زوز اسباسات اللي صعيب ان الاختيار نتاع البلانتيت فيهم اللي هو الاسباس سود است الاسباس الغربي وين تغرب الشمس في بلادنا سورتو في تونس معني في تونس فما بلدان اخرى سود است ماهوش ما يقلقش اما احنا بلادنا معناها تونس راهو لو سود است والبلاصه اللي تغرب فيها الشمس خايبه اختيارها صعيب شويه ولي كوان سومبر اي لو كولوار بتبيعها معناها الاختيار نتاعهم صعيب
0: شويه
1: باش نعطيو دي زاستوس دو باز بالنسبه للاسباس اللي هو فيه سوداست والبلاصه الغربيه نختاروا 99% من لي بلانت يكونوا دي كاكتوس
0: ايوا
1: والا يكونوا دي سوكولانت اللي هما دي اسباس بلانتيت سامحني اللي هما تري تري اكزيجانت في الضوء تحب الضوء تحب شمس ديريكت تحب القايله سبحان الله
0: بلانت تاع الصحراء عندي حب خاص للي كاكتوس
1: هي بلانت نتاع صحراء تحب هذيك مستانسه بيك عاشت هكيك عندها ملايين سنين عايشه هكيك يا خويا اسباس عندك فيه تغرب فيه الشمس اختار دي بلانت دي كاكتوس واختار دي سوكولانت
0: اوكي
1: بيان سور نجم نعطيو شويه هكا معناها دي سبيس موجودين ولا دي فاريتي موجودين عندنا في تونس, اما ديما ننصحكم امشيو للي بيبينياريست اللي قريب لداركم اللي قريب للزون اللي انت عايش فيها, راه هو يعرف
2: ينصحك
1: يبدا
2: أكثر.
1: عنده دي سبيس اللي بار اكسبيريونس نجحوا له ولا هو اللي جايبهم ولا صارت لهم ملتيبليكاسيون في تونس ولا دي امبورتاسيون, هذيك هو يعطيك لاسامي بالضبط ويقول لك كيفاش تسقي ويقول لك كيفاش كل شيء. اما نحن انا باش نحكي معاكم تاو بالفامي معناها مجموعه النباتات اللي هما لي كاكتوس اي لي سوكولانت
2: والبلايس
1: هما في الاسباس سوداست اسباس الغربي
2: الكوان
1: سامبر ولي كولوار نختاروا دي بلانت اللي ما يقلقهاش الظلمه اوكي والبلانت اللي ما يقلقهاش زاده انا بون ساقيين بالنسبه للساقيين حاجه تختلف بالشخصيه اللي باش نحكيوا عليها من بعد معناها توا نحكيوا على الاسباس
2: نحكيوا
1: على الشخصيه نتاع العبيد اللي عايشين في الاسباس هذاك. بالنسبه للي كوان سامبر انا ننصح بالزاميوكولاس اللي هي زد زد زي زي بلانت تتسمى والا لي سانسيفيريا بنويح سانسيفيريا ما يهمها في شيء
2: تقلقيش
1: ما فهميش شمس ما فهميش سقيين ما فهميش تراب ما فهميش محبس محبس مكسر تنده الزاميكولاس والسانسيفيريا يعني ما عنديش حتى مشكل ما عنديش حتى اكزيجنس
2: دونك
1: بحاجه بهين على الاخر. وعندنا البلانت اخرى اسمها اسبيديسترا, الاسبيديسترا اللي هي النبته الحديديه مسمينها تنده اسبيديسترا مطر دهن حسيل وبنيه
2: حربيه هذيا
1: لما عبيد تدهن تعمل في البلفيريزاسيون نتاع ديليون نتاع كذا هي شيخه
2: ما تقلقيش
1: اون ديغي ماكش معاها
2: مش موجود
1: عايشه حياتها اللي توتافي اوتونوم وامورها ميغله. دونك هذوما اللي ثلاثه البلانتيت المهمين اللي نحطوهم في لي كوان سونبر. وعندنا لي بلانت اللي نحطوهم في les espaces وين ثم لا لوميير انديريكت اللي هو الضوء المتوسط الشمس غير مباشره اما الضوء المتوسط معناها زاويه كيما لي سالون تاعنا الكل نتصور في بلادنا في تونس زاويه اما ما فماش شمس ديريكت ما فماش دي غيون سولي ديريكت. هذوما ما ننساوش اللي لي سباس معناها النباتات اللي تعيش في لي سباس هذوما على باز على باز راهم مستنسين يعيشوا في ظل لي بلانت الكبار معناها سو سون با دي بلانت انتيريور 100% معناها لازمهم هواء يدور لازمهم اون بون ايراسيون بيان سور الساقيه نتا نحكيو عليه من بعد والانتروتيان تاع لي بلانت نحكيو عليه من بعد مي اون ميم طون لازمها اسباس اللي هي هواء يدور نجمو نحلو الشباك في النهار نجمو في الشتاء ميساش نحلو الشباك بالشهاد لان الهواء السيركيلاسيون تاع الهواء يدور في الصيف كيف كيف ميساش كان نحلو لها الشبابك تاع الدار توا الصيف قايله 50 نهار كامل مي بون نحاولوا ديما نحلو الشبابك تاع الدار باش نهاويو سي بيان بور لا بلانت سي بيان بور نو ميم. في البلانتيت هذو ما نحطو لا ستيريلتي نحطوا لابوتوس نحطوا لي مونستيرا لي مونستيرا مثل البلانتيت هذوما اللي كيما قلت لك هما في الطبيعه ناتورالمون يعيشوا تحت لي بلانت الكبار دونك تلقاها موجودين في الـ في الـ في الـ في لي فوري تروبيكو ولا في لي فوري اللي فما اون فيجيتاسيون من فوق دونس على الاخر فما شجرات كبار على الاخر وهما يعيشوا اون دوزيام نيفو لو دوزيام نيفو هذوك هما احنا اون لي ادابتي ودخلناهم عندنا ورديناهم دي بلانت انتيريور mais هما على باس سون دي بلانت اكستيريور ويعيشوا البر اوكي
2: حيوة.
1: دونك هذيا بالنسبه للحسب المساحه نتاعنا دونك حسب لو فاكتور لوميير
2: اي المساحه نتاع الدار والاختيار لو نقلبوا توا العكس الحجم نتاع النبته قد
1: صحيح لهنا على حسب المساحه نتاع لو فوليوم نتاع لا بلانت والفوليوم نتاع الدار. يعني هوش معقول انسان عنده ساله 2 متر على 2 متر يجي يحط فيها اون ستيريل ديال اللي هي لوازو دو بارادي اللي هي بلانت وهي ما شفت انا عاود نرجع لكم كل سيونس نقول لكم راهو 2 متر 63
2: حافظوها حافظوها مستمعين
1: دونك ماهوش معقول ماهوش معقول سالا نتاع عبد 2 متر على 3 متر وتجي انت تحط بلانت اللي هي في ليتا ادولت نتاعها 2 متر و80 مسكينه وين باش تعيش البلانت باش تفك لك الدار باش تفك لك السالا
2: باش تخرج انت وتخليها هي
1: خليها هي تعيش هي تخلص لك ريتا صحيه تصيق وانت تخرج معك تعيش البر. وماهوش معقول زاد انسان عنده ساله اللي فيها 10 متر على 10 متر السالون تاعو بسم الله ما شاء الله ويجي يحط كعيبه كلوروفيتوم قدنا هكا مش معقول معناها انفان راهو الاسباس والبراتيك نتاع الاسباس معناها نعملوه على حسب احنا كيفاش باش نعيشوا في هذا
2: احتياجاتنا الخاصه زيد
1: احتياجاتنا الخاصه. اذا كان دار نقولوا احنا 10 متر على 10 متر ومي عايشين فيها 15 عبد سي ناس بلس 5 عايشين فيها برشا عبيد ناس داخله ناس خارجه ناس كذا مش باش نحطوا لها زيد بلانت اللي هي كبيره برشا اللي تاكل برشا اسباس واللي اللي تعاد يضربها اللي تعاد يحاول فيها من بلاصه لبلاصه نقلقوها. دونك لو شوا نتاع البلانت راه ديما نقولها فما عبيد يقولوا لي اتيان هاني داري حضرت ايجا ايجا ايجا شوف لي البلانتيت لي اسكن في دارك حط الموبل نتاعك شوفوا رواحكم شنو خدم كليماتيزورك اعمل شهرين ثلاثه شهور في الدار كيما هي حط الموبل كيما انت قاعده تعيش فيها الدار كيما قاعده تعيش في الاسفر افهم روحك ومن بعد نجي ونعملوا لي بلانت نتاعنا.
0: اوكي
1: تو سامبلمون. فما عباد اللي نقول لهم ليه ما تعملش بلانت، انت انسان ما تمشيش مع البلانت. يرحم والديك شري بون بلاستيك ما ننصحش بها زيد. اعمل حط كرسي كسوينغ هذاك، حط درجيحه، حط حاجه اخرى نتاع ديكوراسيون.
2: العباد وشكون هذوما؟ هذوما اش بيهم شخصيتهم؟
1: تسافر برشا.
2: اوكي
1: الناس اللي تسافر برشا والناس اللي ما يوسعش باله اون جينيرال، اي والا مثل لي مامون ديبوردي اللي عندها برشا صغار، اللي تسافر برشا، اللي تلقى خدمتها دوموندونت. اما ارحموا هالمامون هذيا، ارحموا العائله هذيا، ما تجيبوا لهمش بلونط وما تعطيهمش بلونط. وحنا توا باش نحكيو، معني هزيتني توا الديسكسيون اللي من بعد، هي انه باش نختاروا البلونط على حسب الشخصيه وحسب العبيد اللي عايشين في الاسباس هذاك. معني نجم يكون عابد دارو صغيره قدنا هكا، هكا دويره صغيره محليه ناس بلس 1 ولا الزيرو ولا اللي هو، ويحط بلونط ماشي مع الكاركتر نتاعو، ماشي مع البراتيك دو لاسباس نتاعو، ماشي مع الريتم دو في وليجين دو في نتاعو. دونك تبدا البلونط شيخه، هي ايبانوي، هو ايبانوي، امورنا به وجونا به، وحنا
2: الامور مريقله والامور هينيه
1: ونشعر بسعاده.
2: أيوة.
1: دونك في الحكايه هذيا انا معناها نصيحتي ديما ان قسمت لي كاركتر نتاع لي بيرسون معناها بار دي كاتيجوري. لا كاتيجوري الاولى اللي هي الانسان الدقيق والمنظم، انسان يسكن في الدار وهو انسان بطبيعته تلقاه اون جينيرال يخدم فينانسي، يخدم كونتابلي، يخدم هكا منظم دقيق، يحب البلانط نتاعو تكبر بوقت معين، تمشي في في ستيل معين، يحب لي فورم، لي فورم جيومتريك. معني اون جينيرال علاش ننصح لهنا بالفيكوس ليغاتا؟ لا فيكوس ليغاتا اللي هي بلانط مستويه، الطخون تاعها يمشي مستوي ما تكبرش ياسر، ولا ورق نتاعها يمين يسار يمين يسار، هي بيتها منظمه، بلانط منظمه محليها. ثم اوسي لا سانسيفيريا سيلندريكا، لا بلانط هذيا هي سيلندر مستوي، ما تعمل ورقه اخرى الا ما الورقه الاولى توصل لادولت للي تاب ادولت نتاعها. بلانط منظمه، بلانط عارفه روحها شنو تحب
2: تحترم النور نتاعها.
1: والانسان اللي هو هكا منظم ودقيق، لا بيرسون اللي بيرفيكسيونيست في ستركتور نتاعو اون جينيرال تمشي مع البلانط هذه، يبدا شيخ حسوا انسان
2: مستمتع.
1: ايبانوي معها.
2: اوكي فوالا نايس.
1: دونك لا جام نجم يكون مراه ولا راجل،
2: بيان سور
1: هو راه مش معناها فوالا الوحده. الحاجه الاخرى اللي هو الانسان الشخص الهادئ، لا بيرسون زين ولا بيرسون ابيزي، اللي يفكر لك مثال في الايجين دو في، يفكر لك في ماكله هيلثي. يقول لك انا نحب حاجه كي بيوريفي لاخ، انا نحب بلانط اللي نخليها تعيش على راحتها تعمل سكيل فو. العباد هذوما اون جينيرال اون لوغ بروبوز لي سباتيفيليوم. لي سباتيفيليوم محلاها لي تري بيوريفيكاتور دير، تعطي ورقه تعمل ورقه بيضه هكا كيما الصحفه هكا صغيرونه، وفيها هكا فازه صغيره معناها ورده نتاعها صغيره، هو بكلها خضراء فيها دي تيج محليه مريقهم كبار، وميم طون تعمل كولور بيضه مره في العام تستمتع بها شيخ.
2: اوكي مرتاحه يمشي جا انت تحكي وانا سي بون
1: فوالا،
2: حسيت روحي تنفست
1: بلي عندك سبيسيفيك. البلانط الاخرى اللي نجم نقترحوها للعبد هذيا سون لي فوجير، اللي هو السرخس بالعربيه فصحى نتاعنا. سي تيج تعمل سي بلانط تعمل هي هكا سنتري، وتعمل اوراق تك منظمين، وكل ورقه خارجين منها اوراق، معني كل تيج خارج منها اوراق صغيرات منظمه سنتري مريقله، تتحط في الكوام، تحبش تكوني فرحه ياسر، ما تحبش كيما العبيد الزين كيما العبيد لابيزي
2: سترونغ اندبندنت جوبي
1: شيخه هكايه، تحب على روحها تسقيها مره في العشر ايام، مره في 15 يوم،
2: ايوه
1: وتنسيها وتخلي على روحها.
2: اوكي
1: ثم العبد الحاجه الاخرى اللي هي ياسر مهمه، وفما معني اللي هي العبيد لاتونسيوني اللي هما لي جي اون جينيرال سو سون لي مامي سو سون لي مامي اللي تحب هي تبدا عندها حاجه صغيره اللي هي بها، عندها بيبي، عندها اون فامي اللي هي بها، هي عاشت حياتها الكل سو بيرسوناج كيما لي باباز دا فما لي غران باباز دا كيف كيف، سي ان بيرسوناج اللي عدى حياته الكل ديجا اللي هي بالعبيد.
2: صحيح
1: اون جينيرال العبد هذه كي باش تشري له بلانط اللي ما تحبش السقين راه باش يقتلها، خاطر هو ما غير ما
2: يحب يتلهى بها. صحيح هو موجود في داخله من غير ما يشعر،
1: هو مستانس عنده سنين الله يعرف يتلهى بالعبيد. دونك العبيد هذو ما انا ننصح اون جينيرال تعطي النعناع، اي الكلي، الحبق، تزرع له تعمل له ان غرو جاردينيه نتاع وحدك، جاردينير كبيره هكا، تحط له فيها المعدنوس، تحط له سلق، تحط له البازيليك، تحط له كعبه مايس تزرعهم. وهو ان بلوس شفت سورتو لي مامي كي تبدا هي عندها وحده نتاع بازيليك في الدار، تولي تعمل في البيستو، تولي تعمل في السستومات،
2: تولي وحدها في الدار وبنين على الاخر
1: تحس روحها الي اوتونوم شيخه، عندها حبقاتها، عندها نعناعاتها، عندها الكليل، عندها زعتر، عندها معناها اون جينيرال لي بلانط اروماتيك اللي حتى هما لي بلانط هذوما راهم يحبوا السقيين، هما

0: عطر ونعناع وسقين وش تعمل بونبون كيف وتبدا شيخه وتبدا امور امريكا
1: ما شاء الله. فوالا هذوما الشخصيات المختلفه. اكيد فما حاجات اخرى كل مره نتعمقوا فيها في هذا الكل. انت وام وكي كلموك الناس وكل ما شاء شنو اكثر الاخطاء اللي تراوهم غالطين وهي تخلينا ننصحوا العباد باش ما يعملوهمش؟ أيوة بيان سور باش نتفاداو كارثه.
0: سؤالي المفضل هذا ديما تسالني انت في كل اخر سيانس وانا تعطيني ميكرو اوبن مايك
1: تفضل
0: ناخذ راحتي ونتحدث. بالنسبه لي زوز حاجات مهمين على الاخر ديما نختاروا البلانتات اللي ما يطلبوش برشا برودوي شيميك. شنو معناه؟ معناها البلانت اللي هي ناتورالمون بطريقه وكي باش تضطر تجيبها عندك للدار لازمك تداوي وتوكل وتعمل لها لي برودوي هذوما وتعطي لي زانبيكا وتعطي علاش انت تحاول فيها من بلاصتها وتحط فيها في بلاصه اخرى ومن بعد تقعد تعطي فيها في الدواء باش هي تعيش. خليها تعيش في بلاصتها في ارضها في طبيعتها وانت جيب بلانت اخرى اللي ما تستحقش اللهوه هذيك الكل سورتو لي برودوي شيميك. انا مش كنت في الدار لي برودوي شيميك. ثم دي برودوي كي سون توكسيك على الصغار, توكسيك على القطط, توكسيك على الكلاب, توكسيك علينا احنا. معناها دو بريفيرونس اون ايفيت او ماكسيموم لي بلانت كي نيسيسيت التدخلات باللي برودوي شيميك وباللي بيستيسيد وزانسكتيسيد.
1: مهم برشا وإن خاطر إن القطة وتعليق يحكي على الناس اللي تربي ديجا حيوانات مع الشواء متاع النباتات كيفاش
0: صحي. دونك ثم هذوما دي بلانت اللي انت عارف روحك عندك قطوس. ثم دي بلانت اللي هما تخي توكسيك للقطات. قطوس ما فهمش قطوس ما يمسش ما فهمش قطوس ما يكلش ورقة ما يفرفش وما يعمل اللي شيان وسي اللي زوازو وسي اللي لابان وسي. معني انت تعرف روحك شنو عندك في دارك, شنو انت اسباسك, شنو انت شخصيتك, تختار حاجة على حسب هذا وديما تو ايفيت الحاجة اللي بالبرودوي شيميك. نقطة اخرى ونقطة اخرى امان سيفو بلي لصحابنا التوانسة والعبيد اللي ما شاء الله ديارهم كبار واللي جغدام تاحهم كبار ما عادش تزرعوا الجازون. راني انا انسانة معناها نشوفوا فيه الجازون راهو من اكثر البلانتات اللي تستعمل الماء
1: تستهلك برشا.
0: احنا
1: تستحق
0: تستحق ماء وتستهلك قد ما تعطيها ماء هي تستهلك وما تخبيشي ما تخزنوش. مش معنى انت تسقيها بالماء تسقيها بالماء ومن بعد تقعد 5 أشهر ما تسقيهاش. لا سي با سا. هي كل نهار تحب كونتيتي نتاع ماء معينه. راهو 1 متر كاري 1 متر كاري ركز معايا متر كاري معناها متر على متر راهو ياكل 50 لتر ماء في الجمعه. راهو ايه ايفيكتيفمون نراه في عبيد راهو عنا تو في المرسى في جمرت في حي النصر دي فيلا ما شاء الله. راهو اذا كان انسان عنده 50 متر كاري نتاع غازون في داره راهو ياكل 12000 لتر ماء في الشهر. هذيا تقول لي اوكي هذوكم لي لي فاريتي نتاع الغازون اللي قاعدين نجيبو فيهم الخارج ماهمش انديجين تونيزيا. اوكي التونسي لو غايغرا والكوكويو والحاجات لي كوكتيل نتاعنا احنا توينس اللي قاعدين نستعمل معني يصنعوا فيهم تاع لي برودكتور نتاع الغازون اقل حاجه اقل حاجه ياكلك 7000 متر كوب في الشهر. 7000 متر كوب 7000 لتر نتاع ماء في الشهر. 7000 لتر نتاع ماء احسب حاول استخيلها انت شفت الدبس الماء نتاع لتر دبس ماء نتاع لتر معناها هو في الشهر ياكل 7000 لتر ماء. عندنا شكون في الحومه نتاعنا في جمرت ولا في المرسى يسقي في الغازون من 11 تاع الليل لحديش تاع الصباح والبلفيريزاتور نتاع الغازون يسقي. راهو سنه با سونس يعيشكم. راهو احنا معناها رانا مينا احنا شخصي باش ندوشوا باش نغسلوا المعون باش نغسلوا صابون باش نغسلوا كذا راهو قاعد يقص علينا. ماهوش معقول كل عام نشوفوا في عبيد دخل في غازون في ديارها باش تسقي. راهو معني بالحق مع كل احتراماتي للمسؤولين راهو فما عبيد اللي حتى بلديات تعمل في بتة وبلديات تراهم في جويليا. جويليا اللي فات يعني ما نحبش نسمي لا ريجون ما نحبش نسمي البلديه. جويليا اللي فات شفت بلديه داخلين كمين نتاع غازون يزرع في الغازون في الاسباس بوبليك. امان معني احنا اصلا هني قلت لك باش تحط انت تسقي ما تخلطش تسقي. معني بالنسبه لي انا اقتراحي
1: ايه نخليو
0: الغازون نخليو الغازون في لي اسباس مثل ان جولف كورس ان اسباس نتاع جولف. اوكي هذيك سي ان اسباس اللي الدوله السنجاج انها تفرض على الانسان اللي باش يعمل مشروع في وسط تيران دو غولف تفرض عليه يعمل ان بيوريفيكاتور نتاع لي زو اوزي. عنده اون ستاسيون دو بيوريفيكاسيون دو اوزي معناه يستعمل المياه المستعمله نتاعنا يعني احنا يعاود يستعملها يسقي بها الغازون سي با غراف ميسيلج. عنده تفرض عليه انه يعمل ستاسيون نتاع تحليه مياه. وشفنا ديرنييرمون في تحليه المياه شنو صار فيها صار مشكله كبيره فيها تحليه مياه البحر. معناه ميسيلج هو يسنجاج هو يدخل في فلوس يعمل في لي تورنوا ميسيلج لي زوتيل. اوكي عندهم بحذيهم البحر بحذيهم كذا نجموا يحليوا المياه يستعملوا الغازون اوكي
1: يعني فما دي سور سخرين تاع مي هذا هو
0: ما يستعملوش المي سونيد نتاعنا بالنسبه للعباد اللي عندهم دي فيلا بريفي واللي عندهم دي اسباس بريفي نجم نعملوا سيونس كان تحبوا سيونس الجايه نحكي لكم بالضبط شنو ما لي زوتر استوس اللي نجموا نستعملوهم باش ما نعملوش غازون في الدار راهو الغازون كي باش

0: تسقيه أقل حاجة أربع شهور في العام كان كل شهر يأكل لك 7000 لتر وماء، معناه أنت ديجا شوف شو
1: قد
0: جيت وإحنا كتوين سقد إيش زاريتنا معاك كيف أنت عملت غازون في دارك. دونك سي فو بلي إيفيتيو ماكسيموم، وتو إن شاء الله نعمل لكم حصة نحكي لكم فيها على الزلترناتيف نتاع الغازون في الدار.
1: شنو نجم يكون حل آخر؟ يعيشك يعيشك، ميرسي بوكو إم على المعلومات والنصائح نتاعنا اليوم. فما فما حاجة نختموا بها كيوت على الآخر كنت تستغرونا نتاع
0: نتاع البونزاي
1: فما زوسك زوسك نتاع القهوة كبيرة قلت أنا لمامي
0: أغزالي أغزالي هذوكم سيسون دي بلانت اللي إذا كان باش تاخذ الأوريجينال واللي جاية من جابون واللي هي سي أون إسبيس بطبيعتها سي أون بلانت نان قزمة بطبيعتها أوكي نقولوا، أما كي باش تاخذ بلانت اللي جاية لهنا ومصنوعة ومزروعة في هولندا ومزرقين لها بالليزغمون، الليزغمون باش تخليوها تصغر باش تخليوها ما تكبرش، راهو ساعات تلقى زيتونة هكا كبرها هذيك الكلها ديزغمون دو بريفيرونس هذا كيف كيف أون إيفيت، معناها ما نستعملوهاش. باغ كونتر بور فينيغ على نوت سامباتيك ونوت رومانتيك، نعرفك أنت إنسانة رومانسية على الأخر
1: يخسي وين
0: تما بلانت اسمها أويا كيري. أويا كيري اللي هي سين بلانت تري رومانتيك اللي تتسمى سويت هارت بلانت، الورقة متاحة سو فورم تاع قلب حب. تصور انت انسان يجيب لك بلانت فيها ورقة قلب حب، هذه خذوها شريوها واعطيوها فور لي زاموغو
1: وي ام تحكي فيها ديجا بكل حب.
0: شفت عينيا قلوب
1: قلوب قلوب قلوب والله ايدي تحفونه نتاع كادو
0: سي بون ايدي فور لي بيرسون رومانتيك اللي هما فيهم لاتونسيوني فيهم الرومانتيك. الرومانتيك سي ان كاركتير سي با بلوتو يعني سي با ماهيش في الشخصيات اللي حكينا عليهم من بكري، اما بوركوا با ناخذوا اون اويا اون أويا، une très très belle plante. ورقتها سو فورم تاع قلب حب وتجي في البو كي تشري بو سورتو تشريها بيبي صغيرون تشري بلانت في وسط قلب حب هكا وتعمل ورده ياسر مزيانه. دونك هذه محليها وهديو هنا باللي يجيبو هنا كادويت انا نحبو.
1: هي رساله مضمون، رساله مضمون الوصول ظهر لي اوكي امبليسيت ميرسي ميرسي وي ام يعطيك الصحه وي ام بالحاج بختصة في البستانه وبالله تحيه للناس اللي يحبوا الكاكتوسات راهو هذاك زاد حب من نوع اخر وفيهم الوان هكا واشكال مختلفه
0: وما يحبوش برشا انتروتيان تي ظاهره انسانة تحب بلانت تعشقها وكها
1: فوالا صحيتك هذيك اذا فهمتني وام ميرسي واصلين معاكم حتى للنص النهار خليكم معنا ما تبدلوش الموجه. ومحمد عزيز العوني سيد المخرج حضركم شو امتي هو اغاني حلوه برشا اليوم محمد عزيز فوالا اذا لازم يعرفوا لابد يعرفوا الحقيقه شنو اخترت. يلا نستعملكم بالموسيقى راجعين. Summer Vibes.

0: 11 و47 دقيقة رجعنا لكم سمر فايبس، مازلنا مواصلين معاكم حتىش للنصف النهار. مرحبا بالناس اللي كل احنا في الجزء الأخير من عمر حصتنا لليوم، وكما ديما نفكركم بالعروض والمهرجانات والدورات اللي تنجموا تحضروا لهم ولا سهريات الحلوة. نفكركم في مهرجان الجمل دورته ال 39، هو زيادة مازال متواصل معاكم ل 15 أوت يعني الغدوة، والرحلة انطلقت من 11 جويليا. عروض حلوة وبرشا وذية اللي صديل راو فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، دونك انتم ما تفلتوش البروغرام تاع حتيش الخمساج، دونك حتيش الغدوة، دونك الحجز والاتصال على 3WFestivalJam.in ولا على تسكرتي.in تلقاو التفاصيل الكل. سينو احنا نمشيو للبيهايند ذا ستوري.
1: بيهايند ذا ستوري،
0: علاش وكيفاش هذايا الراي، السؤالات زوزة دوما الراي الرسمي لهذه الفقرة اللي تحاول تجاوبكم على الأسئلة ولا المواقف اللي عيشوها كل يوم، ونطرحهم حاجات بينا بين رواحنا من ناحية علمية، دراسات وغيرها من الحاجات الحلوة المزينة. الخبر الثاني أنا ما نحبش عليه التنمر، طب أعطيك نقول لكم على التفاصيل عليه. الخبر هذايا هكا نشوقكم شوية باش تقعدوا تسمعوه. ما قبل تعرفوا لي نخرجوا برشا ونعرفوا برشا عبيد، دونك كي تروح فما كل السؤال هذاك، كل صوت الداخلي اللي يجيك يقول انه بعد مثلا خرجت في روحت من ديت ولا لقاء مع ناس جدد عرفتهم ولا حتى من اجتماع ولا قاعدة، المهم مع ناس ما تعرفهمش مليح، بعد هيك الصوت اللي يخرج في المخ متاعك يقول لك علاش حكيت هكاك، شبيني ضحكت الموقف هذيك، شبيني تلعثمت لهنا، زعما خذي عليا فكرة خايبة. كل الأسئلة هذيك متاع هل إني خليت عنده انطباع خايب ولا لا. دونك الموضوع هذي الكل كأنه الشخص اللي ربما كنت انت تحسه مرتاح لك شي نجم يكون هو خرج من نفس القاعدة ولا من نفس اللقاء هذي، هو يطرح في نظرية ولا فكرة حلوة يقول يا محلية العبد هذيك قداش محلية هو ارتاح لك. دونك العلماء النفسي يسميه الظاهرة هذية متاع هالأسئلة تجي في المخاخ متاعنا بعد ما نقابله خاصة عبد أول مرة بفجوة الإعجاب لايكين جاب، اللي هي معناها بطريقة أبسط اللي هي التصوير اللي ولا الفكرة اللي ناخذوها احنا في مخاخنا على نظرة الناس لنا وما بين نظرتهم الحقيقية لنا احنا. الدراسات النفسية لقت انه الناس بعد ما يتعرفوا على بعضهم ميلوا بشكل متكرر انهم يقللوا من مدى اعجاب الطرف الاخر بهم هما وقديش عمل معهم هو يحكي. دونك فوالا السؤال هنا علاش ديما نركزوا على الاغلاط متاعنا في الحوار. هنا يتعاش على زوز مستويات، تحكي مع الشخص وفي نفس الوقت ما تقولوا ليش ما صار لكمش الحكي هذي مستمعين، خطر متأكدة تسير الناس الكوليكا فمك الصوت الداخلي راقب فيك وقولك كيفاش حكيت، علاش قلت هكا، علاش تلعثمت هنا، علاش ضحكت في الموقف هذي، زعما شنو قاعد يخمم، زعما قلت الكلمة في بلاصتها، زعما الموقف هذي جاي في بلاصته ولا انا غلط. دونك هل الصوت هذي اللي تسمعه كوقتها في القاعدة هذي كي تروح يعاود يملول وجديد يصور لك اللقاء مرة أخرى أما مش نفس الطريقة اللي صارت بها، يركز لهنا على لحظات البلون، على لحظات الصمت، كل ما قلتها بطريقة مهيش صحيحة مثلا نغلط سبحان الله جل من لا يسو، يعني تنجم تقولت كلمة انطقتها بالغلط ولا موقف صغير حسيت فيه بالإحراج وتتجاهل، ولا الدماغ لهنا يهيئ ليك معناها ولا يخول لك أنك عملت حاجات غلطة وتنسى اللحظات الحلوة اللي تعادت باهية وتعادت مزينة. دونك لهنا شيء تزيد لهنا فما القلق التوتر التردد والخوف من الحكم عليك، الشخص الآخر ما يعرفش حتى شيء من الشيء هذية، والمفاجأة في الدراسة هذية ولا تفسير هذية يقولك ينجم يكون الشخص اللي تخمم فيه بالحاجة هذيك حتى هو خمم في نفس الحكاية في نفس الوقت. دونك راي حاجة طبيعية جدا، وذاك علاش المخ متاعنا يعمل حاجة هذي، خاطر عنده ميل طبيعي باش يكون أكثر قسوة على روحه من الآخرين. كي تكون أنت في وسط الموقف هذي تكون واعي بكل حركة بكل كلمة كعليش الأخطاء الصغيرونة الصغنونة قد كده تنجم تبللنا حاجة كبيرة وحاجة جراف. دونك فما حاجة أخرى زاد هنا مهمة العلماء يسميوها بمتلازمة الأضواء، وهي أنه نحسوا أنه الناس الكل اللي قابلناه ولا الموجودين في الباصة هذيك مركزين علينا إحنا كهو وعلى تفاصيل تصرفاتنا أكثر من اللقاء والأكثر من الحقيقة في حد ذاته. دونك وقت اللي انت تلعثمت ولا ضحكت لو مركز معك حتى حد مخك قايلك رام ركز معك ولا حكيوا عليك كلمة متسببة، واللي زادت مدلة في هذا الكوليكا في الإحساس هذي أنه وسائل التواصل الاجتماعي معناها كجمات والتعليقات الباهية اللي ترى فيهم خاطر فماش ماهيش موجودة منها في الريل لايف في الحياة الواقعية. دونك فما حد باش ينزل عليك لايك ولا، وأنه فما فيلم والله حلو برشا نسيت اسمه مين تفكر الأحداث متاعه صارت على الحكاية هذية في زمن آخر مختلف، باش تولي الخدمة ولا تفاعلك مع الناس الموجودة لهنا كل ما تعمل حاجة يهز تليفونه ويعمل لك لايك، معناها كيك تطلع النقاط متاعك تولي من طبقة باهية برشا والناس تعاملك باحترام، كان الناس عملوا تقييم خايب فأنت باش تهبط في المستوى، والنهاية كانت غريبة شوية. دونك تفكر الاسم تاع الفيلم تنجموا تتفرجوا فيه وحلو برشا. هذا هو دونك فسرت لكم معليش ديما يصير معانا وعليش نسمع الأصوات اللي في المخاخة متاعنا. دونك ديما أحكي مع روحك وتفكر اللي يصير عليك أنت نجم يصير مع الناس الأخرين، ما تحكمش على حاجة أنت مخك صور هيلك نجم تكون غلطة، كون عندك ثقة أكثر في روحك وراه هالفجوة الأعجاب هذي هي تنجم خلينا نعيشوا الحاجات هذية. سينو مش نمشي والموضوع آخر يا جماعة لهنا، we listen and we don't judge، عرفتوه الفيديوهات هذوك نسمعوا وما نعملوش الأحكام متاعنا، خاصة انت نمرو ايه راهو الدراسة هي ذيك تقول الموضوع هذي مش خاطر اخترنا على العمر والحاجة على جماعة الثلاثين اللي ما عنده حتى علاقة بي السؤال هنا ولا الدراسة هذي تعاملت ولا القصة هذي تعاملت عليه الناس اللي وصلوا لعمر متاعهم 30 سنة يا جماعة، السن متاعهم وصل لـ30 سنة. علاش العلاقات تكون أصعب؟ علاش انك تعمل أصحاب جدد باش تكون مهياش سهلة عليك كما الفترة اللي فاتت؟ دونك لهنا في المرحلة هذية وقت يكون في الثلاثينات باش ولا مرحلة معينة من حياتك معني ما عادش في العشرينات تقدم تلقى روحك وحدك، صحابك الكل عرسوا عندهم صغيرات، الناس تبدلت الخدمة متاحهم ولا حتى السكنة متاحهم ولا البلد في حد ذاته نجموا يتنقلوا ويكونوا في بلايس أخرى، الوقت ولا محسوب بالدقيقة، وهنا تبدأ دائرة العلاقات تصغر بشوية بشوية. مش خطر انت وليت اكثر معناها متقوقع ولا منطوية على روحك ولا اقل جاذبية اجتماعيا، علماء الاجتماع يقولوا انه الظروف اللي كانت تعاوننا باش نكونوا صداقات بسهولة وقت اللي احنا كنا صغار ما عادش موجودة في العمر هذي بنفس القوة بعد الثلاثين. قبل يقولك في المدرسة في الجامعة كنت تشوف نفس الناس كل يوم تتلقاو بلاش حتى بلانينج بلاش تخطيط، تحكي وتضحك وتشاركوا التفاصيل الشخصية واليومية متاعكم انتوما، دونك مع الوقت تتبني العلاقة هذي وتتبني الصداقات بطريقة سلسة بطريقة طبيعية معناها تتكون وحدة. اما في العمر هذي دونك باش تولي فما معارف سطحية نقولوا احنا، دونك لهنا على خاطر لازمها برشا وقت، لازمها مبادرة ولازمها تواصل متكرر وثقة كبيرة بتبعت الحال. شنو اللي يصعب لهنا تكوين صحاب جدد يا جماعة؟ أول حاجة كما قلت لكم بكل بساطة اللي هي غياب اللقاءات العفوية المتكررة، دونك لهنا ما عادش نتقابلوا العباد بطريقة سلسة وهذي صعب علينا كيف كيف. ثاني حاجة الثقة، مع الأعوام والسنوات اللي تتعدى الإنسان يلم برشا تجارب في حياته متاعه متاع رفض متاع خيبات أمل علاقات وفيت ما تعرفش علاش وفيت فجأة، وذي نجم يخليه يكون نقولوا احنا حذر في العلاقات متاعه وانه ما نجمش يعطي ثقة للعباد بطريقة سريعة. دونك لهنا حتى انك تحكي على روحك ولا تبين الجانب خلينا نقوله الحساس شوي من الشخصية متاعك واللي صعيب على الاخر. وثالثا والأهم اللي ما عاش عندك وقت، حرفيا ما عاش عندك وقت للحاجة هذية، دونك بين الخدمة العائلة الصغار المسؤوليات اليومية يبقى الوقت متاعك محدود للعلاقات ولا للصداقات الجديدة. دونك فوالا. وحاجة أخرى مهمة اللي أنت كشخص ثلاثيني باش تكون أكثر انتقائية، دونك بعد 30 الإنسان عادة ولا يعرف روحه شنو يحب شنو اللي يقبل شنو اللي ما يقبلش شنو يستنى من العلاقات، يكون واضح عنده هدف من العلاقات هذية، ما يعيشش فك المرحلة متاع الفلوفي مهما كانت طبيعة العلاقة على فكرة. دونك هذي خليه كما قلت لكم أكثر انتقائية في اختيار الناس اللي باش يكونوا في الدائرة الضيقة نتاعو. فوالا دونك هذايا اللي حبيت نفسره لكم. هي الدراسة طويلة طويلة الأمد خاطر تعاملت على سنوات مختلفة متاع ناس معينين معناها من عمر معين حتىش لآخر العمر متاعهم. حكيت على الحاجات المهمة للصديقة ومش هنا مش نحكي على أهمية الصديقة لهنا خاطر كي تلقى ناس تحبك كما أنت ناس داعمين ناس سند في حياتك نجم تعيش حياة أفضل حقيقة ونفسية نفسانية تكون مرتاحك. علاش من المهم أنك تعرف تختار العبيد اللي تحكي معهم تختار أصحابك تختار الأصدقاء متاعك تختار الناس اللي لازمهم يكونوا موجودين في حياتك. في هذه الحياة مليئة بما يكفي من الحاجات الخايبة فعلى الأقل يكونوا العباد اللي موجودين في حياتك عباد داعمين عباد يحبوك كما أنت ولا يقفوا معك شباب انقلبة الرجي إلى الدراما. شبيكم ننصح فيكم أنا أختكم الكبيرة ميسيل ما تقلبتش للدراما يا جماعة. هذه حاجة مهمة برشا كتاهر قالت لك أنا برشا قبلك علاش يا تاهر فهمت معني ولا باش تكون انتقائي أكثر في اختيارك للأشخاص. وهذه علاش وكيفاش متاع اليوم في behind the story اللي نوصلوا بها لنهاية موعدنا اليوم من سمر فايس. محمد عزيز شكرا وجوه شكرا في الإخراج الرقمي يعطيكم الصحة. هدى وصلي في آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية. أميرة مقني في منك نسمع إن شاء الله يا ربي منطقنا نهار الاثنين إن شاء الله تعدي ويكاند مزين مع الناس اللي تحبوهم سيسر ويحكم الناس الكل في لامان وباي باي.
2: منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
2: على ديوانا فام مع بعضنا السيف يحلى. ديوانا فام صوتكم جوك موسيقى تسمع راب بو.

0: ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز منتصف النهار. ديوان فام عسلامة. يكون الوضع الجوي ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس مع تساقط البرد بأماكن محدودة. كما يتواصل ظهور الخلايا الرعدية مع أمطار بعد ظهر الغد بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات باجة وسليانة والكاف والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط البرد، وينتظر هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكلها بات وفق نشرة متابعة للوضع الجوي. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أصدر أول أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف بولاية منوبة من أجل الاستيلاء على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه وفق أحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية، حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة محمد أيمن الهمامي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويأتي ذلك إثر إذن من النيابة العمومية بفتح بحث بناء على شكايتين متتاليتين تقدمت بهما ولاية منوبة في حق الموظف الذي يشغل خطة وكيل مقابيد بالمجلس الجهوي، ومفادها تعمد الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة بعنوان معاليم كراء لمحلات راجعة للمجلس. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو في إطار الحملة الوطنية للتحسيس بنظافة الشواطئ العمومية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا إلى المشاركة في 3 حملات توعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة المحافظة على الشواطئ وحماية البيئة البحرية. وتنتظم الحملات يوم 16 من أوت بشاطئ جمرت، ويوم 23 من أوت بشاطئ نابل، ويوم 26 من أوت بشاطئ سوسة. وتتضمن هذه الفعاليات مجموعة من الأنشطة البيئية والترفيهية الموجهة لجميع أفراد العائلة. على صعيد دولي، 3 ولايات أمريكية نفذت أحكاما بالإعدام في حق 3 سجناء بالحقنة القاتلة في يوم واحد، في سابقة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة منذ عام 10 و2000. والحقنة القاتلة هي الوسيلة الرئيسية المعتمدة لتنفيذ عقوبة الإعدام في السجون الأمريكية، وتهدف هذه الطريقة طبيا إلى إنهاء حياة المحكوم عليهم بجرائم كبرى مثل القتل العمد بشكل سريع يبدو غير مؤلم عبر مجرى الدم مباشرة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع أميرة مقني في منك نسمع.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: خدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: مرحبا بكم، مرحبا بالجميع، مرحبا بمتتبعي ديوان فهم وخصوصا منك نسمع. رحلتنا في منك نسمع تنطلق مع نص النهار حتى لساعتين، عديد المواضيع اللي باش نتطرقوا لهم باش نسلطوا عليهم الضوء في ساعتين من نهار اليوم. مرحبا بكم الناس كل اليوم الجمعة 14 أوت 2026. نحب نبدا نعطي لمحة على اهم المواضيع اللي باش تسمعوها اليوم في منك نسمع.
0: الريكاب
1: في منك نسمع اليوم باش نحكيوا على تسول في الشوارع واستغلال الأطفال، ماذا يقول القانون في الشأن هذا في ديكريبتاج. باش نحكيوا على إنقاذ ضبع مهدد بالانقراض وإعادة إطلاقه في الطبيعة في لاكتو دو جور. باش نحكيوا على تفاصيل الحادثة اللي خلف الضحايا في مول في مصر مع رئيس قسم الحوادث بصحيفة اليوم السابع في أنفو أنتوكس. باش نحكيوا على البقايا عداكنا في الصيف، كيفاش نحميو بشرتنا من زيادة التصبغات وكيفاش نحميو رواحنا من أضرار المكياج في فترة الحر في ألو أنفو. باش نحكيوا على انزلاق حفلة سياحية ليبية وإصابة عدد من المسافرين اللي جدد صباح اليوم في ميديتور. باش نحكيوا على الفلاحين من متلوي اللي خسروا تقريبا أكثر من 100 رأس غنم وأحد المتضررين يكون معنا في إيكوويب. في ساعتنا الثانية باش نحكيو مع المستمعين ونحكيو على قصان الماء في عدة مناطق في ولايات الجمهورية على 31-328-328. لكن قبل هذا كل باش نعملو تنقيزة خفيفة الليبيا ونحكيو على عريس ليبي يوزع شتلات زيتون كهدايا للمدعوين في حفل زفافه. صاحب الفكرة يروي تفاصيل المبادرة هذه في ماكس بارتاج. مرحبا بكم مرة أخرى صبري البوعزيزي في الإخراج الفني، هيفا بن يوسف في الأعداد والتنسيق، وأميرة مقني من قدم الميكرو. نمشي وغنية ونبدأ رحلتنا في منك نسمع. ما تبعدوش، ما تبدلوش الموجة،
0: ما تبدلش الموجة، شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.

في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: Diwan FM.
1: Publicité.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
3: الناس الجديد والاخبار الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكايه نعملوا لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع.
4: مرحبا بالجميع، منك نسمع انطلق من الآن إلى حدود الساعة الثانية باش نبداو في أولى مواضيعنا في ماكس بارتاج.
3: ماكس بارتاج
4: اليوم يجينا من ليبيا الشقيقة، وين انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار كبير كبير كبير، لقى برشا رواج الفيديو هذا. يا عريس ليبي وزع شتلات زيتون كهدايا للمدعوين في حفل زفافه، وهو العريس هذا هو صاحب المحل بيع الشتلات. مرحبا بك سي أيمن الطاهر، انكيب معنا على موجات ديوان اف ام.
5: أهلا وسهلا بك ومرحبتين بكم.
4: أنت شقيق العريس وصاحب الفكرة.
5: صحيح شقيق العريس وصاحب الفكرة.
4: ربي هنيهم العرسين، مبروك عليهم.
5: إن شاء الله يا رب.
4: كيفاش بديت الفكرة؟ كيف جاتك الفكرة أيمن بداية؟ معناه كيف جات الفكرة في مخك وش قلت كرمز ولا شتلة الزيتون هي رمز؟ كيفاش بديت الفكرة ومع شكون حكيت معها فيها؟
5: بحكم الشغل متاعنا بأننا نشتغل في الأشجار المثمرة والأشجار الزينة، جت الفكرة هي أفضل شجرة، عشان هي شجرة مباركة، هي شجرة الزيتون.
4: أكيد
5: قلنا المعادين هي على الأقل مود المحبة هيك نعطوهم زيتونة.
4: كيفاش لقيتوا
5: الحلويات نعطوهم زيتونة هيك، معناها ونشجع الناس على زراعة الزيتون.
4: كيفاش لقيتوا تفاعل الناس اللي دخلت وشافت الشتلات الزيتون؟ احنا قاعدين نتبعوا في الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس اللي تسمع فينا تنجم تتبعنا على الباج فيسبوك ديوان اف ام ولا على اليوتيوب ديوان اف ام تتفرج في الفيديو. كيفاش لقيتوا تفاعل الناس؟
5: لا تفاعل بسم الله ما شاء الله، داخل ليبيا وخارج ليبيا زي ما تقول في مصر الجزائر المغرب، هل بتفاعلات والله
4: المدعوين كي خذوا شتلات الزيتون
5: مستغربين في الفكرة. هي مستغربين، فكرة جميلة جدا
4: أكيد، فكرة أوريجينال، ما هي أول مرة يعني يتم توزيع شتلات زيتون في حفل زفاف.
5: أول مرة صراحة، أول مرة.
4: قديش وزعتوا من شتلات زيتون؟
5: ممكن خدمتوا مع وشغلنا والله ممكن تقريبيا في 2000 شتلة.
4: 2000 شتلة،
5: 2000 وشوية،
4: معناها حسابيا عنا 2000 شجرة زيتون بعد سنوات قليلة في ليبيا.
5: انضافت جديدة.
4: يعطيك الصحة.
5: 2200.
4: كيفاش تقبلها العريس الفكرة؟ اش قالك؟
5: فكرة أول مرة مش مستوعبها، ياك لما التواصل الاجتماعي قال فكرة جميلة، قلت له توا فكرة جميلة.
4: بعد ما انتشر الفيديو هو قال فكرة جميلة.
5: ايوه بعد ما انتشر الفيديو.
4: ما كنتش تتوقع الانتشار هذا؟
5: ما كنتش متوقع ابدا.
4: قل لي شنو احساسك مالها توا، كيف هالفكره هذه؟ اكيد توا ينزجوا على منوالها ولقات رواج مزيان برشا. تقول لي هيفا حتى في ايطاليا من وسائل اعلام ايطاليه كلموك، اتصلوا بك؟
5: اتصلوا بنا ياك والله. شو بنقول بالنسبه لشجره الزيتون؟ نتمنى حتى تونس الشقيقه نفس الشيء، معناها تونس هي ما شاء الله تبارك الرحمن لكن يزيد زي الفلاحين عندكم يزيد الحاجة هي
4: إن شاء الله. هي فكرة جميلة جدا
5: الأفراح المناسبات يكوين
4: أي فعوض نوزعوا الحلويات نوزعوا شتلات ولا نوزعوا الزوز
5: حلويات وشتلات
4: حلويات هذيك الزوز الزوز بيه بيه علش لا
5: الحلويات هذيك قبل ما يطلع حتى من صلة الأفراح واحد بيأكلها وبيمشي في حالة
4: لكن
5: الزيتون تقعد في ذي لأنها وقتها البيت تقول كان يدنا زرحها
4: صحيح صحيح. شكرا ليك سي ايمن
5: فهمتي
4: اي اي اي فهمت اكيد هي شجره عفو الزيتون عفو الاثر نتاعها يقعد من بعد
5: يقعد يقعد يقعد لجيال لجيال
4: اكيد. نشكرك برشا سي ايمن الطاهر على التدخل نتاعك معنا شكرا ليك.
5: اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك.
4: هذه كانت الفكرة سي أيمن وفي توزيع شتلات زيتون كهدايا في حفل زفاف خوه هو صاحب محل شتلات في ليبيا. هذا كان موضوعنا في ماكس بارتاج.
3: ماكس بارتاج
4: ما زلنا موصلين معكم في منك نسمع نص نهار وعشرين دقيقة على موجات ديوان فهم نحكيه في موضوع أكيد يجلب انتباه الناس كل اللي ماشيين في الشارع اللي يقفوا في الكراب في الفو ظاهرة التسول في الشوارع واستغلال الأطفال تقريبا ولينا نشوفوا في الأطفال هما اللي في الصدارة في حكاية التسول. ماذا يقول القانون في هذا الشأن؟ ذيك علاش يحضر معنا الأستاذ زيد الكعبي المحامي في ديكريبتاج.
3: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم منك نسمع منك نسمع.
4: ظاهرة التسول في الشوارع واستغلال الأطفال في التسول في شوارعنا في تونس شنو يقول القانون في الشأن هذايا؟ الأستاذ المحامي زيد الكعبي مرحبا بك في ديكريبتاج.
3: ديكريبتاج
4: أستاذ مرحبا بك منورنا.
0: مرحبا بك وبكافة مستمعات ومستمعي إذاعة ديوان الشارع.
4: شكرا لك على قبول الدعوة. شو يقول القانون في حكيت في ظاهرة التسول؟
0: هو إحقاق الحق. الموضوع هذا يوميا يطرح وأضحى يطرح لا فقط باعتباره ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالفقر والحاجة اللي كونه كي نحكيه تسول نحكيه على فقر وحاجة وخساسة وغيره. اليوم الموضوع أصبح أكثر من ذلك، أصبح يرتبط بالاستغلال بالتجار بالأشخاص والأخطر من ذلك استغلال الأطفال. المشرع التونسي تعرض لهذه الممارسات في عديد من القوانين وتطرق لها حتى في إطار المجلة الجزائية اللي هي مجلة موجودة منذ استعرض في إطار المجلة الجزائية ما قالش تسول قال الإنسان الذي يوهم بنفسه سقوطا بدنيا أو قروحا بقصد الحصول على الصدق. يعني الإنسان اللي تلقاه فكليفه ويبدأ شاد ويبدأ يوهم في الغير بكونه مريض ولا غيره من أنواع السقوط البدني بقصد الحصول على تلكم العطايا فإنه قال يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وتعرض لأكثر من ذلك. إيش قال؟ قال روك يبدأ حامل الشهادات مدلسة أو غير ذلك من الأوراق المدلسة المعادة للتعريف بالأشخاص كما يبدأ هز بطاقة إعاقة مثلا ولا غيره من الوثائق لنفس الغاية قال رو يعاقب بالسجن مدة عام. وتعرض في مرحلة لاحقة لكونه الأمر ما عادش يقتصر على أشخاص معينين يهموا الغير بقصد الحصول على صدقة بتيكم التراك وليه والسما ظاهرة أخرى ولينا نشوفوا في أطفال يتولوا القيام بهذه الأعمال
4: أي.
0: مدفوعين من قبل أشخاص أخرين ليه نزلنا ما نعرفوش إش قال جاء في مجال حماية الطفل وتعرض للحاجة قال لروا هناك استغلال اقتصادي ويقصد به تعريض الأطفال للتسول أو تشغيلهم في ظروف مخالفة القانون أو تكليفه بعمل من شأنه أن يعوقه عن تعليمه أو يضر بصحته وسلامته البدنية والمعنوية. وفي مرحلة أخيرة اعتبر أنه يمكن لهذه الجرائم أن تدخل في إطار قانون الاتجار بالبشر ونص على هذا القانون وقتاش وقت اللي تبدأ ثم غاية ما الهدف منها هو الاتجار بأشخاص معينين بغاية الحصول على أموال لفئة أشخاص آخرين. كيفاش؟ يعني شخص ولا عدة أشخاص يجندوا سواء أطفال ولا حتى رشد بهدف القيام بهذه الأعمال
4: تولي شبكة
0: بالضبط لغاية الحصول على تلك الأموال واللي هي ترجع للأشخاص هذوك. والمشرع ترقنهم العبادة ذوما في قانون خاص هو اللي هو قانون الاتجار بالبشر وقرروا كي تبدأ هذه الأفعال في غير وفاق إجرامي رأوا العقاب يكون مشدد بالسجن مدة 10 سنوات. وتعرض أنه كي تبدأ هذه الممارسات يتعرض لها طفل يكون العقاب بالسجن مدة 15 عاما وبخطية قدرها من 50,000 دينار إلى 100,000 دينار. والأكثر من ذلك تعرض إلى عقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن القيام بهذه الجرائم موت الشخص سواء كان طفل ولا غيره. وراو المشرع ألزم في صورة وجود هذه الجرائم وفي صورة وجود اتجار بالبشر كل من يعلم بوجود هذه الجرائم راهو عليه واجب الاشعار يلزمه بالتسجيل.
4: جست ما باش نسالك استاذ اذا انا اليوم نشوف ام ولا شخص معناه يحمل طفل ويتسول به ولا الوليد هذاك ساعات تلقى عمره صغير 5-6 سنين معناه يقفوا بين الكراهب نجم انا كمواطن نشعر؟
0: طبعا محمول هو بالقانون من الناحيه النظريه بقطع النظر عن الناحيه التطبيقيه راهو محمول واجب الاشعار

0: تتبعات من أجل واجب عدم الإشعار في خصوص هذه الجرائم.
1: هو فما اللي يشد فيك صحيح ويقف ويقعد تبع فيك باش تعطيه فلوس، وتولي الظاهرة أخرى يقفوا في اللي ديستريبيتور تاع البنوك ومعنى يلح عليك لدرجة أنك أنت تقول خل نعطيه خليه خير ما يعمل لي حاجة أخرى ولا يتخاف معناه، ويعرفوا على شكون يقفوا عندهم معنى هكا جمهور مستهدف، عندهم فئة معينة مستهدفة.
0: هو رو إحقاق الحق بقطع النظر على هذه الممارسات، رو كل السلطات الأمنية كل ما تقوم بحملات في خصوص هذه الجرائم إلا وتقوم بإيقافات من أجل مخالفة أحكام المجلة الجزائية كما سبق وذكرت. ورو أنا شخصيا في عديد من المرات شفت في المحاكم عباد مثلت أمام المحكمة بحالة إيقاف من أجل ارتكابها لهذه الجرائم، حتى مجرد التسول، يعني حتى مجرد التسول
1: أستاذ لهنا ولينا نلقاو في ناس تتسول لكنهم أجانب، هنا القانون خصهم بنص وإلا لا؟
0: هو رأوا بقطع نظر القانون التونسي يطبق على جميع الجرائم التي يقع ارتكابها داخل التراب التونسي بقطع النظر عن إن كان تونسي أو أجنبي أو غيره.
1: معناها تطبق عليه نفس القوانين.
0: نفس القوانين
1: جستمو، هذه اللي حبيت نعرف خاطر اليوم خاطرين البارح مثلا ريت عركة بين تونسية وأجنبية على البلاصة.
0: تطبق عليه نفس القوانين.
1: واضح، شكرا لك أستاذ المحامي زياد الكعبي على كل هذه الإيضاحات وكل التفاصيل. نحكي على ظاهرة التسول في الشوارع واستغلال الأطفال، ماذا يقول القانون؟ شكرا لك. زينا موصل معكم في منك نسمع، نمشيو للموضوع التالي. هيفا نمشيو للأكتو دو جوغ.
2: ما تبدلش الموجة شوية ورجعين في منك نسمع على ديوان فام.
3: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: منك نسمع.
1: السلام عليكم الكل، اليوم في منك نسمع وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. نسلم برشا على بن سالم، على ياسين، على سامي بن علي، على حمدي، على فدوى، على أم عبيد الله، على ناس، على حبيب بن صالح، وعلى ناس كل اللي تابع فينا كلكو سوا على اليوتيوب وإلا على الباج فيسبوك ديوان فام، والناس اللي تسمع فينا على فام إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. نحكيوا على إنقاذ ضبع مهدد بالانقراض في ولاية القصرين وإعادة إطلاقه في الطبيعة. رئيس الجمعية الجهوية للصيادين بالقصرين سي طارق الدخلاوي يحكي لنا بأكثر تفاصيل في هذا الموضوع في لاكتو دو جوغ.
2: لاكتو دو جوغ.
1: سي طارق مرحبا بك على موجة ديوان فام.
4: يعيشك الله يحفظك.
1: شي حكيت وهالضبع هذا، انا ريت الفيديو، هو ضبع مهدد بالانقراض مش موجود في تونس، معناها سلالة نادرة.
4: هو الحقيقة الضبع هذا هو موجود في تونس خصيصا، هو من الحيوانات المنتظمة مع البلاد التونسية ومن الحيوانات المهددة بالانقراض. الضبع المخطط هو نادر ومحمي في تونس ومحمي في حسب الاتفاقيات الدولية يمنع صيده والاتجار به في خاصة عنا في تونس.
1: به كيفاش تم إنقاذه؟
4: والله هي العملية هي الحقيقة تمت المطاردة متاعه من قبل مجموعة من المواطنين في غابة متاخمة المنطقة السكنية، تم الإمساك به من طرف خطر جمعت عليه الكثير من المواطنين بالهراوات والحجارة والعسلية، الحقيقة لحقت به أضرار كبيرة.
1: هو تضرب من المواطنين،
4: أكيد
1: خافوا منه.
4: خافوا منه، نحن لا مشكلتنا رانا لهنا نعانوا في مشكلة انه

0: المواطن ما هوش واعي قيمة الحيوان هذايا، وهو الحقيقة ما يشكلش خطر على الإنسان. هو إنسان، هو الضبع، هو حيوان ليلي خجول، يخاف من البشر، يحتاط ياسر في الاقتراب من التجمعات السكنية. عادة هو يعني يقتات من بقايا الحيوانات والجيف، لأن الدور نتاعه هو دور كبير في الغابة الحقيقة. لكن للأسف المواطن احنا عندنا في تونس انه عنده الضبع كفزاعة، يخافوا منه،
1: حيوان مفترس،
0: يصنفوه كحيوان مفترس. هو للأمانة مهوش، هو ما يخاف من الإنسان، وما يبعد بقدر الإمكان أنه هو يعيش في أماكن وعرة في ولاية القفرين، خاصة ولاية الكيف، يعيش في أماكن وعرة اللي عادة ما يوصلش لها الإنسان. الحقيقة هو تم يعني تعرض للضرب الحجارة والهيراوات من، ومطاردة دامت مدة طويلة بالفرز، بمطورات الفرزة هذه وبالسيارات انهك. تم الامساك به من طرف المواطنين، قيدوه.
1: الحمد لله.
0: الحقيقة كانت نشكر وصولات الجهوية من غابات ومن حرس وطني اللي يوصلوا في الوقت المحدد، وتم يعني نقله إلى منطقة جبل تيوشة، أين تم إعادة إطلاق سراحه الحقيقة
1: بعد ما داويتوه، بعد ما تم إنقاذه.
0: بعد ما تم إنقاذه، يعني هو الحقيقة تعامل مع الضبع، راهو تعرف الفك متاع الضبع أقوى فك حيوان مفترس في العالم، يعني المعاملة معاه راهي صعيبة برشا الحقيقة. هما قاموا بعطاها بعض من الماء، شرب الماء، ونظرا لو ما يظهرش عليه كسور وإلا كيف ما شفتوا في الفيديو كذا،
1: هو يمشي لباس، يمشي ما خايف
0: بالطبيعة، نظرا لورا والتعرض للمطاردة كبيرة ياسر، يعني منهك، وفي الوقت هذاك هو منهك بشكل كبير. وتعرف اللي هو يعني مع حيوان يعني ناس كل تخاف منه كذا، وما عدناش احنا في ولاية القفرين الحقيقة ما عدناش اماكن انه باش تنجم يعني تخليه فيها في لفترة مراقبة وكذا. لكن ارتحت السلطة انه يتم اعادة اطلاقه في جبل تيوشة اللي هو جبل كثيف، فيه غطاء نباتي كثيف، ينجم يعني وموطنه الاصلي عادة انه جبل تيوشة وجبل سمامة، جبل هذوما الجبال اللي يستوطنهم.
1: سي طارق، تم رصد معناها اعداد اخرى من الضبع هذيا؟
0: اكيد اكيد اكيد، احنا في ولايه القفرين عندنا نوعين، عندنا الضبع هذيا الحقيقه انا عندي اكثر من 30 سنه صيد، اول مره نشوفه المخطط اللي هو قلنا راه مهدد بالانقراض. عاده اللي نشوفوه المنقط، الضبع المنقط اللي موجود في معتمديات القفرين كما غابات العيون وسبيتلا وشعنبي. لكن الحقيقة هو سنوات الأخيرة النظام البيئي تغير، يعني جبل سمامة وجبل شعنبي الحقيقة بعد الحرائق وبعد القصف المدفعي اللي صار فيهم وكذا، هجرتهم الحيوانات هذه وتنقلت نوعا ما لجبل تيوشة ومغيلة بلاد بيران وفلفيلة في العديد من المناطق هذه.
1: واضح.
0: أما موجودة أحنا في ولاية القفرين، موجود الضبع، موجود للأمانة.
1: واضح. شكرا لك سي طارق دخليوي على تدخل في إنقاذ الضبع هذه، وعلى تدخلك معنا اليوم في منك نسمع وكل هذه التوضيحات. شكرا. الله يخليك. شكرا لك سي طارق مرة أخرى. من تونس نمشيو إلى مصر في حادثة أليمة الحقيقة، تفاصيل الحادثة اللي خلف الضحايا في مول في مصر. شنية الحادثة هذه وشنية تفاصيلها؟ يحضر معنا السيد محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث بصحيفة اليوم السابع ومدير تحريري بالصحيفة هذه. مرحبا بك على موجة ديوان فم سي محمود عبد الراضي في انفو انتوكس.
2: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والاخبار، الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا ايم وديما على باج في منك. نسمع. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. منك نسمع، منك نسمع.
1: نسلم عليكم ناس كل في منك نسمع وين ما يوصلكم صوتنا، صوت ديوان فم. إذا عندك قصان ما في المنطقة متاعك ولا عندك إشكالية في التزود بالماء، الماء قدش يقص من ساعة عندك، وإذا يرجع شنيا الحالة اللي يرجع فيها الماء هذايا، هذايا موضوعنا في ألو ديوان. كلمونا على 31 328 328 في آخر حصتنا لليوم، باش ناخذوا تفاصيل الحادثة اللي خلف الضحايا في مول في مصر في أنفو أنتوكس.
0: أنفو أنتوكس.
1: السيد محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث بصحيفة اليوم السابع ومدير تحريري بالصحيفة، مرحبا بك على موجات ديوان فم.
2: أهلا وسهلا حضرتك يا فندم وكل السادة المستمعين.
1: شكرا لك على قبول دعوتنا. أول حاجة تعزينا الحارة لعائلات الضحايا وإن شاء الله لباس للجرحى.
2: طبعا يا فندم هو حادث للأسف مؤسف، حادث مفاجئ للأسف. يعني هنا يعني حجز مساحة كبيرة جدا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اهتمام كبير جدا من مساء أمس بهذا الحادث اللي الناس استقبلته يعني حزن شديد جدا. بتكلم عن أكيد. مول تجاري، المول ده بيستقبل الآلاف من المواطنين بشكل يومي،
1: هو في وسط القاهرة
2: يعني هو في شرق القاهرة، لكن هو هي منطقة بيقصدها عدد كبير من المواطنين خاصة في الفترة المسائية، عشان في محلات تجارية وأماكن ترفيه كثيرة جدا، فبالتالي بيكون مزدحم بعدد كبير من المواطنين. الناس فوجئت باندلاع النيران فجأة وأدخنة كثيفة جدا. المشهد كان مشهد صعب جدا، كان مشهد صادم للمواطنين. يعني قوات الدفاع المدني تحركت بسرعة لمكان الحادث وقدرت تتعامل بسرعة مع النيران، لكن للأسف هذا الحادث خلف حوالي 3 حالات وفيات، بالإضافة إلى عندنا حوالي 15 حالة إصابة. التحقيقات الأولية بتقول إن الموضوع بدأ من محل، المحل ده بيعرض أدوات ألعاب أطفال وهدايا، كان في أنبوبة الخاصة بالهيليوم وهذه الأنبوبة انفجرت، فبالتالي بدأت النيران يعني المحلات متراصة بجوار بعضها البعض، فبدأت النيران يعني تتحرك من محل الأخرى لمطعم بجواره، فبالتالي بدأت النيران تشتعل في عدد كبير من المحال. المكان مغلق، فالأدخنة كانت مكتومة، فبدأت الناس تصاب باختناقات. فللأسف الموضوع يعني تصعد ووسع بشكل كبير جدا،
1: لكن الموضوع خرج على السيطرة لأنه المكان مغلق. نتصور
2: المكان كان صعب، لكن قوات الحماية المدنية قدرت في النهاية أنها تسيطر على النيران ويعني تسيطر كمان على الأدخنة من خلال فتح نوافذ لي يعني سحب هذه الأدخنة حتى يصاب المواطنين بالاختناقات. كمان ساعدوا المواطنين الموجودين، خاصة إن عندنا أسر وأطفال وناس كثيرة بتتردد على هذا المول الضخم، فبالتالي قدروا إن هم يساعدوا مواطنين سريعا في الخروج قبل إصابتهم باختناقات. طبعا التحقيقات يعني في تحقيقات مكثفة في هذا الأمر. النيابة العامة أصدرت بيان أكدت فيه يعني إن الحادث بسبب الهيليوم، وإن يعني أصدرت قرار بضبط وإحضار الشخص المسؤول عن هذا المحل. في تحقيقات مكثفة عن يعني إذا كان هناك ترخيص من عدمه، فكرة وجود هذه المادة هل مصرح بها ولا لا. في تحقيقات كبيرة جدا بتحصل للوقوف على أسباب هذه الكارثة ويعني معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة ولتفادي وقوعها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
1: أستاذ محمود، فما رواية تقول إنه سقوط الأسانسير هو اللي تسبب في هذا الانفجار، شنو صحيح وشنو الغلط؟
2: طبعا بعد ما الحادث تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، بدأت هناك أقاويل أو روايات تقول أنه طبعا تسبب في حريق في مطعم مجاور، بالإضافة إلى سقوط أسانسير كان قريب من مكان الحادث تأثرا بالنيران والأدخنة. لكن وزارة الداخلية المصرية طلعت بيان يعني نفت فيه سقوط المصعد وأكدت أن الأمر اقتصر على الحريق سواء في المطعم في المحل أو في بعض التلفيات في المباني المجاورة.
1: واضح، معناها نحكي على رواية وزارة الداخلية المصرية نفت أنه يكون سقوط الأسانسور المصعد وهو ناتج عن انفجار داخل محل مخصص لبيع الهدايا وألعاب الأطفال، هذا هو الصحيح
2: بالفعل. فندم دي الرواية الرسمية ودي الرواية كمان اللي تتسق مع رواية النيابة العامة ورواية كمان شهود العيان اللي كانوا موجودين في مكان الحادث.
1: فما مصابين حالتهم مختيرة؟
2: طبعا عندنا عدد من المصابين، عندنا حوالي 15 إصابة، لكن الحمد لله في بينهم إصابات خفيفة، إصابات متمثلة في اختناقات، لأن زي ما قلت لحضرتك الأدخنة كانت كثيفة بشكل كبير جدا، لكن يعني المصابين بعض منهم تلقى إسعافات أولية، في بعض منهم حالته تطلبت نقله للمستشفى، يعني الجهات المعنية تتابع معهم، وكمان يعني فرق التحقيقات تحقق معهم، تستمع إلى أقوالهم باعتبارهم أنهم كانوا موجودين في مكان الحادث.
1: واضح، شكرا لك، أنا سعيدة جدا بوجودك معنا اليوم أستاذ محمود عبد الراضي.
2: شكرا حضرتك،
1: وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى في مواضيع تكون أكيد إيجابية. شكرا لك مرة أخرى، حكينا على تفاصيل الحادثة اللي خلف الضحايا في مول في مصر في أنفو أنتوكس. مازلنا مواصلين معكم في منك نسمع، نص نهار و44 دقيقة على موجة دي ونفهم برومو وراجعين.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على دي ونفهم. الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

Diwana FM. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع
1: منك نسمع. مازال مواصلة معكم, نحب نسلم عليكم الناس كل اللي تبعثونا في مساجات واللي يتبعوا فينا كل كسوة على صفحتنا في الفيسبوك ديوان فام ولا على باج يوتيوب ديوان فام. نسلم على فدوى بن سالم حمدي. فدوى قالت لي ما سلمتش علينا, وانا ندخل سلم على فدوى نخرج نسلم على فدوى. حبوب حمدي, ام عبيد الله, وبرشا عبيد بعثولنا على الباج يوتيوب. مرحبا بالناس كل. نحكيو في موضوع اغلبية الناس انسى تقريبا, نحكيو فيه بين بعضنا, نعملوا مكياج ونخرجوا زعما شنو هالتاش هذه, كيفاش تنحالي من وجهي, كيفاش نداويها, كيفاش ما نخليش لي تاش برون يغمقوا والا يكثروا في وجهي. هذيك علاش باش نحكيوا على الموضوع هذايا في الو انفو.
2: الو انفو.
1: دكتور مديحة المسدي, الاستاذة الجامعية في الامراض الجلدية والتناسلية, تحضر معنا مباشرة في استوديو ديوان فهم. مرحبا بك.
3: مرحبا بك ومستمعين ديوان فهم.
1: شكرا على قبول دعوتنا وشكرا لحضورك معنا اليوم. البقعة الداكنة, وما أدراك ما البقعة الداكنة, نهار كيما احنا نتعاركوا احنا والبقعة الداكنة في وجهنا, كيفاش نعملوا لهم, كيفاش نحمي وجهنا ساعة باش ما يوليش عنا بلايص غامقين وتصبغات, باش من بعد نحكيوا كيفاش نجموا نداويوهم.
3: هو باش نعرفوا كيفاش نحميوا لازم نعرفوا شنو هو السبب. هما البقعة الداكنة موجودين برشا في الحوض البحر الأبيض المتوسط, معناتها معروف اللي عندنا البقاع هذوما نظرا لقوة الشمس اللي عندنا, لكن بخلاف الانتشار نتاع ولا الشمس اللي تسهل ظهور ولا تقوي من البقاع الداكنة هذيا, هو نشوفوا علاش ثم بعض الفترات اللي تعدى بي من المرأة كما الحمل, كما أنها تأخذ واقي للحمل كما الحبوب وإلا بعض نقولوا ديسبوزيتيف انترا يوتيرا اللولبي, الجهاز اللولبي اللي بعض الأنواع متاعو ينجموا يعطيو إفرازات متاع هرمونات باش يخليو الحمل ما يصيرش. هذوما الهرمونات هذوما وقت يختلوا شويه في جسم المرأة ينجموا يعطيو البقع السوداء هذوما.
1: يعني مشكلة التعرض للشمس يعطينا بقع سوداء, عديد العوامل.
3: هما سما العوامل هذوما اللي احنا ديما نلوجوا عليهم. احنا وقت نشوفوا مرأة تجينا للعياده تفحص للبقع السوداء ديما نسألوا على ستاتيو نتاعها, هي شنيا, متزوجه مش متزوجه, عندها حبوب تاخذهم, عندها ادويه تاخذهم, خذت ثم بعض الادويه اللي نجموا يعطيو البقاع هذوما. مع العلم انه البقاع هذوما كيف نشوفوا الهرمونات الفيزيولوجيه, ثم بعض الحالات حتى عند الفتيات الغير متزوجه تنجم تعطينا البقع هذوما. مع العلم انه البقع تنجم تظهر عند عبيد ما عندهم حتى ادواء يخذوا فيه وما عندهم حتى اختلال في الهرمونات. ثم اون بريديسبوزيسيون, ثم عبيد عائلات اكثر من عائلات, ثم البشره اللي اغمق تكون حساسه للبقع هذوما في الغالب أكثر من البشرة الفاتحة. إذا احنا ديما نقولوا, وين هذي عرفوني معناتها حتى المرضى متاعي, أني نقول أنه نتلهيو بالجلد متاعنا عندنا ثلاثة أعمدة, ثلاثة عرس. الجلد متاعنا هي حاجة عضو من الأعضاء كما الإنسان, العضو عندنا عضو القلب, عضو الكلى, هذوما أعضاء حياتية, وكيف كيف الجلدة هي تطالبنا أن نتلهو بها. والجلدة باش نتلهو بها عندنا الغسول اللي لازم يكون كل إنسان عنده غسول يغسل به, عنده الترطيب, والترطيب هذه الحاجة اللي مش نستعملوها اللي مش تكون مختلفة من إنسان لآخر. نشوفوا نوعية الجلدة, العمر متاع الإنسان, الأمراض اللي عنده, الأمراض اللي عملها مقبل, وكيف كيف احنا في بلاد مشمس حتى في شهر ديسمبر راهو يلزمنا نعملوا واقي للشمس, يلزم كل إنسان يكون عنده واقي للشمس. نرجع بالأمهات اللي مش يمشيوا حتى باش تمشي مش تولد قبل الولادة, هي تحضر صغيرها, تحضر الملابس الصغيرة, ونلقاو نحط تحضر التروس نتاع, تلقاها محضرة حاجة باش تغسل له شامبوان بيبي, تحضر له الكريمة اللي ترطب, حتى هو يكون في داخل البطن في ليكيد, وثم اتموسفير مش كيما اللي مش يلقاها ثم شويه تغيرات. احنا نعاونوا الجلده نتاع حتى الصغير انه مش تتاقلم مع
1: الواقع
3: الخارجي نتاعو. نرجع للبقاع. البقاع راهو الشمس مش تاثر فيهم بصفه غريبه. علاش احنا توا حتى في العيادات نتاع الامراض الجلديه مش نشوفوا تكبر ولا تعلى النسبه نتاع العباد اللي يجيو حتى ما كانش ظاهره برشا تولي تظهر بالشمس. علاش؟ على خاطر الاشعه نتاع الشمس هي مش تجي على سطح الجلده، والجلده الغامقه مش تخو تمتص اشعه الشمس اكثر من الجلده الفاتحه. حتى اللي عندها تكون عندها بقاع خاصة في الخدين ولا في الجبين ولا في بحذا الفم مش تزيد تغمق ويولي الفرق بين الجلدة البيضاء والجلدة التاكنة أكثر. دونك الكونتراست احنا نقولوا مش يولي أكثر وهذيك يخلي المرأة تمشي تفحص وتمشي تشوف طبيب الجلدة متاحة. إذن كيفاش مش نحميه؟ هو راهو ديما يلزمنا نحميه الجلد من الشمس.
1: من
3: الشمس خاطر نعرفوا اللي الشمس سي فري نخرجوا للشمس النفسيه تتحسن ونقول محلاها
1: شويه فيتامين
3: اي ثم الفيتامين دي وثم
1: نحمي وجهنا.
3: اما يلزمنا هذه مش نتاع اربع سوايع في الشمس في البحر بين ماضي ساعه وثلاثه. هذه لازمنا نردوا بالنا منهم ونحميوا نفسنا من الشمس على خاطر هذوما البقاع مش حتى كانوا مش يظهروا من الشمس مش يزيدوا يغمقوا بالشمس. بخلاف الحمايه والوقايه نتاع الشمس هذه دونك احنا راهو حتى مش كان من الواقي مش كان ليكرون. صحيح ليكرون راهو ماذا بيه كل واحد يكون عنده ليكرون نتاعو ادابتي كل ايكرون للجلده نتاع الانسان. اما كيف رانا اذا مش نخرجوا في الشمس تكون عندنا برتيله باهي تكون عندنا نظارات شمسيه راهو باهيين يحميوا
1: الشمس. خاصه مش تعرض برشا للشمس اللي تقعد برا ولا تخدم برا ولا تمشي للبحر ولا
3: خاطر ثم عباد يخدموا في الشمس يلزم يحميوا ارواحهم. هذه الحمايه. احنا قد ما نبداو بكري ان نتلهو بالجلده بتاعنا قد ما نحميو الجلده. راهو مش واحد مش يجي في 40 و50 سنه يقول انا توا قررت اني مش نتلهى باش انسى راهو يجي قلت انا توا في 45 سنه والله يسيلو ماما توا وقيد باش نتلهى بالجلده بتاعي. ماهوش صحيح على خاطر انت راهو الجلده بتاعك تحضرها من المراهقه من الطفوله. خاطر انا كي مش نحكي على الجلده راهو حتى من الاكل ماذا بينا صغارنا نحسنوا لهم من نوعيه الماكولات ونوعيه الحوايج اللي ناخذوهم على خاطر تاثر على الجلده ومش اثرنا على الاعضاء الكل بما فيهم
1: الجلده. حتى تتاثر بالماكله راه بالمقلي وبالفاست فود وبال
3: هذا الكل ياثر. بالنسبه نرجعوا شويه للبقاع البقاع التكنة. البقاع التكنة مش نحميوها بالوقاية من الشمس. نبعدوا على الشمس على قد ما نقدروا، نعملوا الواقي الشمس على قد ما نقدروا. معناتها فريمون ثم قواعد لاستعمال الواقي نتاع الشمس خاطر اذا مش دخلوا برشا في لي ديتاي لكن ما نعملوهاش واحنا تحت الباراسول، ما نعملوهاش واحنا في الكرهبه، ما نعملوش ليكرون واحنا تحت الشمس. لازم نعرفوا اللي ليكرون راهو
1: يتخن نحكوا الحقره ندو في الكرهبه
3: هو ما يصيرش خاطر يلزمنا نخليوا له الوقت باش يعطي المفعول نتاعو. ندهنوها بطريقه منظمه ومستويه في الوجه كامل ولا في اليدين ولا خاطر مشكل الوجه احنا راهو نعملوا ليكرون البلاصه اللي مش تظهر لنا في الشمس. ليكرون هذا لازم يتعود بعد ساعتين مش نعملوا ساعات. احنا جينا للعياده الخارجيه امراه تلقاها جايه من 40 و45 و50 كيلومتر عملت ليكرون وينو ليكرون تاعك؟ لا في الدار. هي باش تجي هيك المسافه كامله راهو يلزمها اكثر من ساعتين. معناتها اللي عملته في الدار وجيت به للمستشفى راهو وفاه مفعوله يلزمها تعود يلزمها تكون عندها ليكرون تاعها معها حاملته. وبعد نوصلوا للمواد اللي نجموا نستعملوهم ثم مواد اللي تفتح المواد اللي تخلي خاطر هو شنو البقعة الداكنة هو ثم خلايا في الجسم يخدموا ازيد من اللازم ويفرزوا هالميلانين اللي تعطينا اللون الغامق في الجلده. دونك ثم بعض المواد مواد اللي ندهنوهم ثم بعض المواد اللي نزرقوهم نجمو نعملوا بعض المواد اللي
1: باش نفتحوا بهم
3: نزرقوهم باش نفتحوا بهم الحوايج الغامقه وثم بعض المواد ثم حتى الليزر ثم بعض المواد اللي نقولوا التقشير احنا لي بيلينغ اللي نعملوهم في الشتاء باش نحيو هيك هما البقاع نعملوا اللازير. واحنا في كما قلت لكم في تونس عندنا تجربة قوية برشا في المداويات نتاع البقاع السوداء هذوما والبقاع الداكنة، حتى في المؤتمرات العالمية راهو يكلمونا وتو سنتين في جرت بعضهم ينادونا في مؤتمر عالمي في باريس باش نعملوا حصة على البقاع الداكنة هذية، وكانت أول مرة في سنة 2025 ناجحة برشا، وإن شاء الله مش نعودوها توا في شهر سبتمبر في باريس اللي أطباء توانسة يقدموا على البقاع
1: الداكنة.
3: خاطر نحب نقول حاجة اللي البقاع الداكنة مش كيما شي تجميلية هيك علاش لازمنا نمشيو للطبيب، خاطر ثم بعض الأمراض حتى هما الباطنية اللي نجموا يعطيو بقاع داكنة اللي تخلينا نعملوا تحاليل ونعملوا صور ونعملوا ساعات حتى ناخذوا عينه من الجلد باش نعرفوا شنو هو المرض هذا.
1: واضح دكتور، راح نرجع بيك بعجاله للواقي الشمسي ليكرون سولير. يقول قايل انا عندي ليكرون، مشيت للطبيب عطاتني ليكرون تاعي، نقعد نستعمله مدى الحياه ولا نبدل؟
3: هو من الاحسن حتى تستعمله ما يقلقش، اما انت تستعمله اذا الخاصيه نتاع الجلد ما تبدلتش. خاطر ثم عبيد مثلا خاصة اللي عندهم حب شباب نعطيوهم دواء ولا إكران اللي يلستابت الحب شباب متاعهم، ينفوا كبرت شوية ومقاش عندها حب شباب مش ولي عندها حوايج أخرى نبدلولها. كيف كيف اللي عنده سرطانات عندنا أدوية ولا واقي شمسي اللي هو قوي نستعمل، معناتها نقوله حتى ديسبوزيتيف ميديكال اللي هو يتعدى المواد التجميل، ما هوش حاجة تجميلية هو يداوي. خاطر احنا الشمس وقت نتعرضوا لها ثم الياف في الجلدة تتكسر اللي من بعد، ثم بعض الواقيين الواقي الشمسي اللي هو عنده إمكانية انه ريباراسيون انه يصلح هذيك الحوايج اللي كسرتهم اشعة الشمس.
1: واضح. كيفاش نستعملوا المكياج
3: المكياج دونك هو
1: الله جميل. عندي سهرية، عندي عشوية في الصيف دونك الشمس موجودة،
3: أي
1: كيفاش نحط
3: هو الله جميل ويحب الجميل
1: أكيد،
3: يعني يظهر لي ما ثميش شكون يقول ما تعملش المكياج، لكن يلزمنا من جهة نختاروا وقتاش نبداو المكياج خاصة للأطفال واللي حكينا فيه قبل في ديوان اف ام وقت شنو هو المكياج اللي نستعملوه. إذا مهم جدا خاطر مش كل مكياج نجمو نستعملوه ومش كل فونتوتان نجمو نستعملوه، وقت نعملو حاجة نستعملوها نشوفو المكونات متاحة اش مكتوب عليها، ما ناخذوش حاجة خاطر ثم توا أنواع متاع مسيحيق ولا أنواع متاع مكياج يتباعوا بالصبة، يتباعوا في حويج ما موش مكتوب عليهم حد شيء، يتباعوا في نصب وللأسف اللي يتباعوا في الشمس في معرضين لأشعة الشمس في الأسواق، والعبيد تتبع الثمن القليل ويستعملوهم. به نرجعوا نقولوا احنا
1: باش نرجعوا راهو احنا خاطر وصلنا الوقت الاخبار قد نخرجوا فاصل اخباري مع سحر بن بلقاسم ونرجعوا نحكيوا على كيفية تطبيق المكياج على الوجه خاصة في الصيف وفي النهار في وقت اللي احنا متعرضين لأشعة الشمس. فاصل اخباري وراجعين في منك نسمع.
0: منك نسمع.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات.
1: Publicité.
0: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس. ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الوحدة بعد الزوال ديوان فام. مع السلامة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والمواجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال وراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من 20 أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب. وأفاد الديوان في بلاغ بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأنه بإمكان حاملي شهادة بكالوريا لسنة 2026 الذين تعذر عليهم الترشح للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر أنه بإمكانهم تقديم ترشحاتهم على الرابط المخصص للغرض، وقد حدد آخر أجل لقبول الترشحات بتاريخ 18 من أوت الجاري في إطار برنامج التبادل الطلاب التونسي المغربي والتونسي الجزائري بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 حسب بلاغ صادر عن الوزارة. تدخل أعوان الحرس الوطني والغابات بمعتمدية العيون من ولاية القصرين لإنقاذ ضبع مهدد بالانقراض بعد العثور عليه عالقا ومنهكا إثر مطاردته من قبل عدد من السكان بحجة اقترابه من تجمعاتهم السكنية ليتم إطلاقه مجددا. أكثر تفاصيل مع رئيس الجمعية الجهوية للصيادين بالقصرين طارق الدخلاوي في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان فم.
3: طبعا هذا هو موجود في تونس رصيصا، هو من الحيوانات المفضلة على البلاد التونسية ومن الحيوانات المهددة بالانقراض. الضبع المخطط هو نادر ومحمي في تونس ويمنع صيده والاتجار به في خاصة عندنا في تونس. تمت المطاردة نتاعو من قبل مجموعة من المواطنين. غابة متاخمة المنطقة السكنية، هو الحقيقة ما يشكلش خطر على الإنسان. الحقيقة هو تعرض للضرب الحجارة والهيراوات من في مطاردة دامت مدة طويلة بالفرز بمطورات الفرزة هذه وبالسيارات كذا. تم الإمساك به من طرف المواطنين، قيدوا وصلت جهوية من غابات ومن حرس وطني اللي يسقوا في الوقت المحدد. تم يعني نقله إلى منطقة جبل تيوشة أين تم إعادة إطلاق سراحه له.
2: وفي أخبار العالم، وزارة الاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تقول إن تفشي فيروس إيبولا الحالي امتد إلى أقليم سادس في شمال شرق البلاد، مؤكدة رسميا تسجيل حالة جرى اكتشافها في وقت سابق. روسيا ترفض فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود قائلة أنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول ستمنح فقط نظام كييف متنفسا مؤقتا. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى منك نسمع في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم.
0: Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على كيف وسام فايبس.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا بالجميع، منك نسمع مازال موصل معكم حتى لساعتين. إذا عندك قصة ما في المنطقة متاعك تنجم تكلمنا على 31 328 328. قديش من ساعة يقص عندك الماء؟ وإذا رجع الماء بأنا حالة يرجع فيها الماء هذيك في ألو ديوان. اليوم نسمع مكالماتكم ونسمع تجاربكم مع انقطاعات الماء الصالح للشرب. موضوعنا اللي خليني قبل الأخبار شوية في ألو أنفو، نحكيو على البقع داكنا في الصيف، كيفاش نحمي بشرة من زيادة التصبغات. وصلنا للمكياج دكتور مديحة الفريخة المسدي، وصلنا كيفاش نابليكيو المكياج على وجهنا في النهار واحنا مش خارجين للشمس. كما قلت لك احنا عنا عشوية وعشوية في النهار اون بلاني.
2: تجم تقولي انا مش مشي نعوم
1: نعم مكياج؟ لا انا ما نعمش مكياج.
2: عنده معقول انه واحد يخرج البحر ولا باش يقعد على بيسين يعمل مكياج؟ عنده حق.
1: كيفاش نعمل؟
2: وحكينا الساعه
1: خطوه بخطوه،
2: حكينا الساعه كيفاش قبل ما نعملوا المكياج لازمنا نختار مكياج شنو هو. اذا حاجه رئيسيه وهامه جدا، خاطر
1: منين نشرو مكياجنا؟
2: منين نشرو؟ خاطر المكياج هو نفسه نجم احنا نجيو نغطيو في البقاع الداكنه، المكياج هو نفسه نجم يعطينا بقاع داكنه، خاطر نجم يعطينا التهابات في الجلدة اللي هي تجم تعطي بقاع داكنة، نجم يعطينا حبوب في الجلدة اللي هي تتطور توصل للبقاع داكنة. دونك هيك الحاجة الأولانية لازم نخليها قدام عينينا هو أن نستعمله. شنو هو نوع المكياج اللي نستعملوه؟ قبل كل شيء أنا بالنسبة حتى للواقي متاع الشمس ديما نقول المرضي أحسن حاجة أنه تستعمل مرطب للجلدة. مهما واحد لازم تكون عنده حاجه يرطب بها الجلد نتاعو تحت الواقي نتاع الشمس. مهم برشا انه تسهل لنا انه نابليكيو ندهنوا الواقي نتاع الشمس نتاعنا، تحمي الجلد خاطر واقي الشمس هو مواد كيميائيه راهو تنفعنا على خاطر مش ترجع يا ما تمتص اشعه الشمس والا تعكسها، لكن هما مواد اللي نستعملوهم. من الاحسن ان نعملوا ديما مرطب اون كريم هيدراتانت تكون هكا ليجير هكا حاجه فلويد ماهيش حاجه يابسه، ومن بعد نعملوا فوق منها ليكرون. كيف بالنسبه للشمس، واذا كان مش نعملوا مكياج مش نخرجوا نتعرضوا لاشعه الشمس، من الاحسن ان مش نعملوا المرطب ومش نعملوا فوق منه ليكرون تاعنا. اللي حابه ثالو كان ليكرون تانتي راهو ما نحبش لعبه تخاف منه، خاطر ليكرون تانتي عنده ميزاته راهو في بعض الحالات راهو عنده منافع بالنسبه للجلده ويسهل لنا امور اخرى. خاطر الفونتان راهو ثما دي فونتان اللي يعطيك فيه انديس دو بروتيكسيون، لكن ما نجمش تعمل عليه بصفه كبيره برشا. من الاحسن انك مش تعمل المرطب نتاع الجلده نتاعك. اول حاجه انك تغسل الجلده نتاعك، نرجعوا لغسيل الجلده من بعد. اما على جلده نظيفه من الاحسن انك مش تعمل المرطب نتاعك، مش تعمل فوق منه الواقي نتاع الشمس نتاعك، وبعد تعمل مكياجك. اذا كانك عملت واقي شمس تانتي طون ميو، ما كانش تجم تعمل الفونت تاع نتاعك. مع العلم انه ثم بودره، ثم غبره ميديكاليزي تلقاها بالانواع المعروفه في الطبيه المعروفه، وتلقى فيها ايكرون تجم تعملها حتى فوق المكياج. كيف المكياج راهو موش شيء للجلده نتاع الوجه، عندنا المكياج نتاع العينين راهو يلزمنا نخافوا على الجلده نتاع الاشفار اللي هي جلده رهيفه وحساسه جدا، لازم نعرفوا شنو هما الحوايج اللي نجمو نعملوهم. كيف الماسكارا هو يعطي جماليه للاشفار راهو، والليسيل هما الاشفار اما يلزمنا نعرفوا شنو هو نوع الماسكارا اللي نعملو. وراهو ثم انواع نتاع مسيحيق ونتاع مكياج كيف حتى الشفاف راهم منطقه من الجسم اللي هما حساسين برشا، دونك ما نجموش نعملوا فيها كل نوع يجي قدامنا. ثم دي زيكران، ثم دي ستيك اللي هما يتعملوا في الشفاه ما فيهمش الوان لكن يحميوا الجلده. اللي يحب وعنده نوع من الحساسيه للشمس ويحب يحمي روحه يجب يعمل لو ستيك اللي هو فيه ان اس بي اف، ومن بعد يعمل الروج ليفر نتاعو. رغم اللي ثم بعض ولا العديد من المصانع نتاع الادويه ونتاع لي برودوي كوزميتيك اللي عندهم مكياج ميديكاليزي، خاصه للعبيد اللي عملوا مثلا اللي جلده حساسه ولا عنده نوع متاع حساسية في العينين ولا حساسية في الجلدة، هذيا نقول لهم ننصحهم باش يستعملوا هذيا. ولا العباد اللي مرضوا ببعض الأورام ولا بعض السرطانات اللي عملوا أدوية يخليوا الجلدة تولي حساسة للشمس، كيف كيف ننصحهم ببعض المسيحيق هذوما اللي هما طبية إذا صحة الكلمة، معناتها حوايج اللي منصوح بها عند العباد اللي عندهم حساسية مفرطة للشمس. لكن أنه الواحد يتجمل يعمل الفونتوتان نتاعو، يعمل الفارا بوبيير نتاعو، يعمل المكياج نتاعو ومشي مشي، ما يزموش ينسى القاعدة اللي قلناها الساعة، راهو الإكران يتعود بعد ساعتي. معناتها ما تقولش راني عملت مكياجي في الثلاثة متاع العشية مشيت للبحر ولا ميشي عشوية ولا أنا راجعة في الخمسة متاع العشية، راهو فهم مفعول ليكران.
1: نعمل ليكران فوق الفوندتان وقتها ولا نمسح؟
2: هو من الأحسن أنك تمسح، أما إذا ما تنجمش أعمل ليكران فوق الفوندتان ما يقلقش،
1: على الأقل تحمي الجلدة بعد تروح
2: للدار. حتى إحنا ماحناش مجبورين راهو، غير بس وقت تعمل حاجة سميكة فوق الجلدة مثل بيك تنحيها. لكن إحنا في العباد اللي مثلا اللي عنده حب شباب محيش نقولوا له كل ساعتين يغسل وجهه، يغسل وجهه في الصباح ومش يقعد كل ساعتين يدهن بالليكرون بتاعه. مع العلم كما حاجة مهمة جدا ولن أسكد عليها برشا، هو غسل الوجه في الليل.
1: يعني ما نرقدوش بالمكياج وبالفوندتان وبالليكرون
2: أنه نقعدوا بالمكياج سيرتو إذا عملت فوندتان ومكياج وكوش فوق كوش، راهو مش المسام بتاع الجلدة مش تتسكر، مش يوليو عنا الجلدة تشعد، مش يوليو عندنا حبوب الجلدة، مش تولي تجم تكون حتى عندها بعض التصبغات اللي حكينا عليها من الساعة من بين الحوايج اللي تجم تظهر. كيف كيف المكياج راهو ينجم يغطينا ان رياكسيون بتاع الشمس للجلدة، خاطر ساعات الانسان يعمل حتى ضربة شمس راهو وباش تبدا بالحمرار في الوجه وقت متعمل المكياج، راهو قد يكون تكاموفلي تتغطى
1: ما تظهرش
2: الشمس هذيك. معناتها ديما الشمس راهو حاجه باهيه، احنا محظوظين بالنسبه للدول الاخرى ويحسدونا مام على شمسنا، لكن من الاحسن ان نعرفوا نتعاملوا مع الشمس نتاعنا اللي هي حاجه باهيه راهي عطاها لنا ربي ونحمد ربي عليها، لكن نعرفوا نتعاملوا معها ونحافظوا على جلدتنا معها.
1: سؤال اخير دكتور مديحه، بعد الغسول في الليل احنا روحنا سي كملنا خدمتنا نغسلوا قبل ما نحطوا الكريم هيدراتونت، نجموا نزيدوا ننظفوا بال اوميسيلير حاجه معناها هذيك حاجه اضافيه باهيه ولا
2: لا؟ لا ديما باهي، ديما بيه انك تستعمل جين نتويان، انك تزيد شويه او تيرمال ما يسالش، تزيد لو ميسيلير ما يسالش. اما حاجه ديما ناكد عليها ونحب نقولها لمرضتي ديما، وتعرفوا العيادات هذوما راهو عيادات اللي تاخذ برشا وقت راهو باش تفهم كل سوا نتاع حب الشباب، خاصه انسان صغير ومازال في المراهقه نتاعو، وخاصه الاولاد راهو اصعب من البنات باش تفهموا. راهو وقت لا تعمل تغسل وجهك تدخل للدار تقول انا كملت سي ما بقيتش باش نخرج من الدار، نغسل تغسل وجهك وتغسل وجهك بالقدا بالقدا، تحب تزيد حوايج اخرى تجمع بتاع غزه تنظم ضيف ما يسالش، لكن انك تخلي ما تدهن بحد شيء لمده ساعه تخلي الجلده تتنفس. نرجعوا للجلده نتاعنا، راهو عضو نبيل، عضو من الاعضاء، راهو كيما واحد يحافظ على عوينه ويحافظ على قلبه ويحافظ يسمى يحافظ على الجلده نتاعه. واثبتت الدراسات انه الجلده نتاعنا راهي مبرمجه باش تجم تعيش 150 سنه. راهو إذا واحد الجلدة متاعو ترهلت وظهرت التجاعيد وظهرت البقع ولا ظهرت بعض الأورام ولا بعض السرطانات، راهو من طريقة العيش متاعو يعني أبار الحوايج الوراثية الحوايج الجينيتيك اللي نجم نقوله هيك إنسان ما نجمش يدخل فيه. أما العوالم المناخية وكيفاش نقعتوا في الشمس، راهو نشوفوا جديتنا نشوفوا جديتنا اللي كانوا ياكلوا سوفت، كانوا ياكلوا في الدار وما كانوش يقعدوا برشا في الشمس وما يخرجوش برشا في الشمس، عندهم بلايز في الجسم نتاعهم تقول رضيع دوبش تولد علاش؟ على خاطر الشمس ما تعرضتش للجلده، ما تعرضتش للحوايج الميفيل ولا الحوايج المشومه نتاع الشمس.
1: وطريقه عيشهم وطريقه اكلهم وطريقه المود في بصفه عامه،
2: اذا نحاولوا نعطيوها لصغارنا
1: اكيد
2: مش في اللعب. احنا فاتنا الركب نجم نقوله، نجم نحافظوا على جلده من تو، لكن نحاولوا صغارنا
1: نوعيهم من تو،
2: نوعيهم ونخليهم يحافظوا على
1: بنات واولاد.
2: ملا ملا.
1: نشكرك برشا دكتور مديحة المسدي الفريخة على حضورك معنا اليوم وعلى كل هذه التفاصيل.
2: شكرا.
1: ان شاء الله نتلقاو في مواعيد لاحقه ونحكيوا على برشا مواضيع خاصه بالجلد. احنا نمشيو توتسويت البرومو وراجعين في منك نسمع. نحب نذكر الناس اللي تسمع فينا نجم تدخل معنا في الوديوان على انقطاعات الماء صالحه للشرب المتكرره، نجم تكلمونا على 31 328 328.
0: في الخدمه، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. جوك موسيقى تسمع راب بوب

0: 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: منك نسمع، منك نسمع.
2: جدد ترحبي لكم في منك نسمع. نحب نفكركم برقم الهاتف اللي تنجموا تتواصلوا به معنا، 31 328 328. تنجم تحكي لنا على انقطاع الماء في منطقتك، قديش يدوم، وهل فما انقطاعات متواترة وتقعد ساعات كبيرة، وإذا رجع الماشي الحالة اللي يرجع فيها الماء. في وصل صوتك على ديوانة فما نحكي، وعلى انزلاق حفلة سياحية ليبية وإصابة عدد من المسافرين في بنغردان. تتسويت في ميديتو
1: ميديتور.
2: عضو المجلس المحلي في بنغردان سيد سامي اللفي يحضر معنا مباشرة على موجة ديوان اف ام. مرحبا بك سي سامي.
3: ألو، مرحبا بك.
2: مرحبا بك، شكرا على قبول دعوتنا. إصابة 22 شخص صباح اليوم إثر انزلاق حافلة تابعة لوكالة أسفار ليبية وخروجها عن مسارها في مستوى منطقة النفاتية بمعتمدية بنغردان. لو كان تعطينا أكثر تفاصيل سي سامي حول الحادثة هذه. الحمد لله ما فيهاش وفيات.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في البداية تحية لكم والديوان أف أم، تحية إلى كافة مستمعي ديوان أف أم. كما تعرف وقت اليوم على الساعة 6 صباحا حادث مرور لحافلة سياحية ليبية أثر انزلاقها معناها على مستوى طريق السيارة على مستوى مفترق عمادة النفاتية بمعتمدية بنغردان. الحادث المرور هذه تم إصابة 22 من بين الركاب اللي كانوا، وكان عددهم 46 راكب جملة في الحافلة، 22 مصاب، والحمد لله أن الإصابات متفاوتة، ما فاتش خطورة كبيرة. تم توزيعهم على المستشفى الجامعي ببنغردان ومستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين. إن شاء الله معناتها نقوله معناتها الإصابات خفيفة مش كبيرة، ما تمثلش خطورة كبيرة
2: الحمد لله.
3: سبب الحادث كما معنا الأخبار اللي أخذناها على عين المكان كون فما سرعة وفما حتى سبب معناها النوم، سبب التعب اللي أثر على سائق الحافلة. والحمد لله كما قلنا معناتها ما كانش أضرار، ما فيش أضرار بشري
2: الحمد لله. هو الخروج الحافلة عن مسارها كان بسبب السرعة،
3: بالسبب بسرعة وسبب حسب ما يحكوا بعض الركاب سبب التعب وسبب قلة النوم معناها اللي يعاني منها السائق الحافلة.
2: السائق قوية. الحافلة كانت متجهة لتونس العاصمة.
3: الحافلة كانت دخلت معناها من تراب تونسي في اتجاه تونس العاصمة، وعلى متنها معناها مجموعة من الركاب من جنسية تونسية وجنسية ليبية، معناها جنسيات مختلطة.
2: واضح. نتمنى الشفاء لجميع المصابين، إن شاء الله لباس، إن شاء الله يقوموا لباس. الحمد لله أنه ما فماش وفيات.
3: الحمد لله أن الأضرار البشرية ما كانتش كبيرة، معناها أضرار صحيح فما متفاوتة الإصابات، لكن الحمد لله أن ما فماش وفيات في أثناء الحادث.
2: الحمد لله، شكرا لك سي سامي اللافي عضو المجلس المحلي ببنغردان، شكرا على كل هذه الإيضاحات. كنت معنا حاضر مباشرة نحكي على حديث انزلاق الحافلة السياحية الليبية وإصابة عدد من المسافرين، تقريبا 22 مسافر، لكن الإصابات طفيفة ما فيهاش خطورة كبيرة والحمد لله، وما فماش وفيات. مازال موصل معكم في منك نسمع برومو ورجاء.
0: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فيلم، ديوان فيلم. فودكم.
1: على ديوان فيلم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم. منك نسمع منك نسمع.
2: مرحبا بكم بالناس اللي التحقت بينا توا، نقول لها انتم في الاستماع لبرنامج منك نسمع 13 و 25 دقيقة على موجات ديوان فم. عديد من الفلاحين من متلوي خسروا برشا رؤوس غنم، فما حالة نفوق لهالغنم هذية والأسباب ما زالت ماهيش واضحة، ذيك علاش يحضر معانا أحد المتضررين باش يحكي لنا شنو اللي صار بالضبط في إيكوويب.
1: إيكوويب
2: سي أمير مبارك، مرحبا بك على موجة ديوان فم.
4: السلام عليكم، مرحبا بكم.
2: أكثر من 100 رأس غنم خسرتوا في هال إشكالية كبيرة، حالة نفوق ظهر لي معناها كبيرة، قديش من متضرر أنتوما؟
4: أمر هو اللي صار حكاية غريبة برشا، هما أكثر من 100، أكثر يعني اللي يقول 100 ما همش 100، أكثر يمكن وصل لل 200 برمومون، على خاطر الغنم حتى للزون نتاع 11 ل 12 قاعدة تموت، كل مرة واحد يقول لك مات لي زوز، مات لي واحدة، مات لي زوز، اليوم ما نحكي، باش نحكي من أين؟
2: باهي برشا متضررين معناها أنتم؟
4: برشا برشا برشا عباد،
2: برشا عباد. باهي شنو الأسباب حسب رأيك؟
4: لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحكي لك باختصار لك، معناها احنا صباح مع كيما أمس مثلا، هي مات أمس بدات 9 ساعتين تموت الغنم، أصبح شربنا علفنا غنمنا سقناها للسارح وصلناها له، أنا واحد من الناس سقت معاه لين خرجتها معناها من البلاد، بحكم تعدى من البلاد وتخرج معناها للبلاصة المرعى للصحراء، الغنم تجري لابس على بحث، يعني باش حتى الواحد باش يرجح إنها فرضية مرض ماهوش مرض جامد لافي،
2: الغنم المريضة ما تجريش
4: بطبيعتها، نعجك تظل مريضه ولا معزك تظل مريضه تبدا مرخوفه، تبدا ما تقولش تمشي، تبدا حتى ما عندهاش قابليه حتى باش تتحرك، الغنم تجري قدامي انا نسوق فيها، الغنم تجري معزه ونعج على بعضها، روحنا لديارنا كيما الناس، كل واحد باش يخدم مشوار ولا روح بحكم، هو يخرج 9 نتاع الصباح الساعتين بالضبط، صون التليفون كلمني قال لي يا ولدي اجري انا الغنم، معناها راه عدد مهول قاعد يطيح، وقتها للزون اللي وصلت انا بحذاه معناها في البلاصه ونسارح معناها منها الجبل، لقيت 18 راس موتة، 18 موتة في الوقت، راه في الساعتين بالضبط قالك بدت تطيح الغنم. باهي أبري دينا

0: وصله بس عليها هي وصله دار قد طاحت مع زناتك للتسعة ونص نتاع الليل ماتولي خمسة اشياء يعني ديجا نصورها انا اكثر واحد صور وهبط على الفيسبوك فهمت
1: احنا ديجا قاعدين نشوفه في الفيديو نتاع الاغنام ميته وعلى قارعه الطريق
0: يعطيك الصحه السارح كسألناه يا أخي أنت تعديتش على مثلا بلاصة فهم نقولوا إحنا الغنم ما سبحان الله ما يبك ما هي معناها
1: كليتش حاجة
0: شهوة تربية شهوة بلا عقل هي البكمة نقولوا قلنا له شفتيش تمر مثلا مطيش غنم تجري شفتيش فضلة متاع ماكلة شفتيش خبز ما لقيناش إحنا حتى كمشينا البلاصة ديك وقعدنا رجعين على الطريق اللي مش عليه هو جاميد لافي لا ثم تمر لا ثم خبز لا ثم نقولوا احنا فضلا نتاع مقرونه ولا ماكله ولا ما ثم حتى شيء ارض اللي مشينا فيها احنا ما نعرفش يمكن تراكن اخرى والكل قال البلاصه اللي صراحه فيها قال مانيش داري اطرى ما هما 500 راس يسرحوا عنده
1: اي
0: كمان ماهوش باش يعم مع الغنم الكل راهي ماشيه بركه ربي ومروحه بركه ربي هو راهو مجرد عصا تمشي تتبع وكهو ماهوش باش يعم عليها الكل باش يتفقدها كل ينهي الكلت ولا ينهي ما كلتش كل الحصيل وصلنا لحد الان انا نصوره حسب اللي نسمع فيه الصباح انا مشينا للفلاحه مشينا للمنطقه مشينا للحرس الوطني هذوم الكل درناهم الفلاحه ما عطتنا حتى حل جاء المعتمد بارامون البارح امس العشيه غادي في البلاصه معناها منطقه السيل جاب الضبط زاد وين مات الغنم جو صور وجابوا بياطر هزوا عينه قالوا شنو باش يحلوها وطرف تمام نتاع الكبانيه الحصيل نتاع شركه الفوسفات هزوا باش يحلوه ما فماش لحد الان التحليل قال لك يطلع بعد 6 ايام بارامون استنوا 6 ايام احنا اليوم في الحرس هزوا اسامينا يعني ثم ناس هزوا اسماها وقيدوا معناها شنو ما تلها والكل احنا هام متفاهمين الجماعه انهم باش يعملوا تحليل يعني بريفي يعني نقولوا احنا اصحاب الغنم باش تشارك الناس كلها مع بعضها باش يعملوا تحليل معناها خاص بهم هما وبارامون هو قبل من الدوله اما خاص بهم هما باش نعرفوا احنا اش تاعينا انا اش معناها انا
1: معناها انتم الدوله تعرفوا شنو سبب نتاع النفوق المفاجئ
0: لحد الان ما تمش حتى معلومه صحيحه على خاطر قال لك التحليل بعد 6 ايام يطلع
1: فهمتك
0: فهمت المأساة وين معناها مثلا نقولوا مثلا ريش نقول لك حاجه حتى معناها باش نقولوا احاطه حتى احاطه بك الناس الزواو ولا ذوك انا ما كيفي انا ضرب 17 سنه بطاله متخرج عامل ماستر فرونسي 17 سنه بطاله نطبع في اربع اشياء يجي واحد مثلا ما نعرفش انا هذا يمكن يكون دواء يمكن يا اخي معتمد ولوالي اوقف حتى قول لي ما يسالش ما جانا حتى واحد وما وقف علينا حتى واحد وما ما كلمنا حتى واحد يعني احنا من قبل منسي ما هوش باش يبكوا على الغنم نتاعنا ما بكوش علينا احنا كانت وين صفاء انا توسى كان بطاقه تعريف وكا
1: حتى تفاعل ربي يعوض عليكم ربي يعوض عليكم
0: ربي يعوض كان ربي يعوض
1: ربي يعوض عليكم والله
0: مأساة والله شوف قسماً بالله قلت لك أنا يمكن قلت لهم مكبر قلبي يا بارامون يا ماتت لا بابا وامي واختي المأساة تشوف رجال شياب تبكي وتندب معناها
1: راس مال همشة
0: راس يعطيك الصحة حرام ري عباد يعلم بها ربي كيفاش عايشة انت اللي عطيتها مورد رزق لا الله قال قلت لك حتى كيسألنا مثلا هل ترى ثمش إمكانية تعويض سألنا هنا ما نعرفوش غادي مشو ثمش إمكانية تعويض قال لك لا التعويض كان مريضة كانوا مرض جميل لا في أخي شنو مرض اللي بش يقتل 165 راس أطار مو هذا الصباح 165 راس بش يقتلها في في في 6 سوايع ولا 8 سوايع
1: فما حاجة صايرة ماهوش كيف ما قلت إذا هي كان مرض راه وتحس الغنم تبدأ مخذولة كيف ما قلت ما تجريش ماهيش أكتيف أما فما حاجة دونك ننتظروا وقتاش تعملوا التحليل أنتم الخاص بكم
0: التحليل هذا التحليل الخاص اليوم نعشيه هما جماعة متفاهمين معناها باش تلاقي جماعة الكل وخاطر كمان يا أخي كل الظروف على قدها باش معناها يعملوا فرقية معناها الجماعه الكل وباش يختاروا مثلا راس غنم يتحل يجيبوا معناها بيطري خاص باش يحللها ونحلوا الماء اللي هو على خاطر شو سؤال اخر
1: هما شربوا ماء في الثنيه نتاعهم
0: هما شوف احنا مرجحين انهم شربوا ماء الكبانيه لكن لم نشاف بعينه والسارح قال انا ما شفتش انهم شت مثلا للجلته نتاع ثم جلته نتاع ماء نتاع الكبانيه معناها ماء هابط معناها من المغازل
1: المجمع
0: مشير تري بيان ما فماش السارح قال انا ما شفتهمش يمشوا للماء وهي اي فرضيه ثم فرضيت انهم ملوحين لهم دواء بالعاني خطر كما تشوف راي الناس طيب قط فهمت ثم فرضيت انها تبدا شاربه الماء حشيشه نوعيه نتاع حشيش اذيه انا كانسان نعرف الصحراء ونعرف البصليكة ما فيهاش حشائش تامه اللي باش تقتل 165 راس في مشوار جامد لافي المرض الغنم انا غني مش باش نحكم على

0: من العباد الاخرى. انا غنمي نعلستها اخي نعجه كي تبدا مريضه راهي ما تاكلش اسال عليها اي بيطري. انا غنمي امس نصب في العلب الصباح ونصب في الماء غنم يعني تطلق بعضها وتاكل وتفك
1: كليو بطريقه عاديه
0: تريبيا خرجت غنمي تجري طور انت غنمي تجري ايش معناه يكلمني في ساعتين يقول لي هيا اجري جينا نلقاها قسما بالله اول وحده مات بالله العظيم حتى ب 4 ملايين ما بهاش.
1: ربي يعوض عليك وربي يعوض على كل المتضررين. نقعد ونتبع معاك أمير نتائج التحاليل، نقعد في تواصل معاك باش نعرفوا النتائج شنو اللي تقول ونواصلوا كيف ما قلت نتبعوا. شكرا لك أمير مبارك على التدخل متاعك وربي يعوض عليك وعلى كل المتضررين. منك نسمع مازال متواصل فصل غنائي وراجعين باش ناخذوا تليفوناتكم على 31 328 328.
2: ما تبدلش الموجه.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. منك نسمع، منك نسمع،
1: منك نسمع. ما زال موصل معكم حتى لساعتين، نحكي على موضوع شائك تقريبا ومعقد. المرصد الوطني للمياه يقول أنه وصلوا أكثر من 600 تبليغ في شهر جويلية 2026 على الانقطاعات متاع الماء صالح للشرب. هذه 600 ديكلاري راهو، معناها فما برشة انقطاعات أخرى يقولوا ما هيش ديكلاري وما أبلغوش بها المرصد. هذاك علاش حلينا معكم ميكرو ديوانا فهم باش نسمعوا تجاربكم في قصان الماء، وقديش يقعد عندكم الماء مقصوص، وين بالضبط يقص عندكم الماء. أول تليفون معنا سي عبد اللطيف من صفاقس. مرحبا بك سي عبد اللطيف.
2: حالك يا بنتي، شن أحوالك؟
1: الحمد لله. شن أحوال الصحة؟
2: الحمد لله يا ربي يا أختي.
1: منين تسمع فينا سي عبد اللطيف؟
2: نسمع فيك.
1: منين نعم. منين بالضبط؟
2: جابس كيلومتر 8 زنقة ميلاد.
1: زنقة ميلاد، هذه بعد زنقة نعم. العلامة؟
2: ايه فوق شوية، بحر مقابل زنقة، مقابل معمل المسمار.
1: معمل المسمار، ايواش. كيفاش الماء مقصوصة عندك سي عبد اللطيف؟
2: اسمعني يا بنتي، الماء في شتاء شتاء شتاء شتاء شتاء شتاء دينا مسحبة، وربي يعطي خيره بالمطر، الماء مقصوص حتى يعنيك في الصيف.
1: قديش؟
2: والله نكلم فيك بالرسمي قاسما عظما
1: صادق. قديش يقعد الماء مقصوص من نهار؟
2: يقعد بنهار نهار وسنين وثلاثة أيام
1: في جرت بعضهم.
2: اي نعم نهارين وثلاثة أيام يقعد الماء مقصوص في الليل ونهارا. تعرف كيف يجي يحلو الماء؟ وقت يحلوه وقت العبيد مش ترقد ساعتين متاع الليل وماضي ساعة نقوم نار الماء شاشي انا نحل الشيش ما حاش يقول عليها عفريق في وسطه ينفخ.
1: شنو هي حالة الماء؟ كيفاش يرجع الماء بعد نهارين وثلاثة غياب؟
2: كيفاش يرجع؟ قول عليك شدت حشيك صبيت في وسطه الكركب ولا نعرفش شي تراب حصيل حشيك اللي كربة مسكر هنا في الحياة حتى يعني جهته والصيف في شهر جميل يا لطيف قسما عظما لنرقدها النوم نقوم ونزل شوية نقوم
1: تقعد تقص على الماء.
2: نقعد نعس على الماء باش نعبي طرف ماء. والله يا بنتي وراس قدرك يا بنتي نقسم لك بدين الله ما نكذب، انا انسان مريض
1: صادق يا سي عبد اللطيف.
2: نشرب الماء برشا نعرق حتى انا قاعد وحش يقول عليك تشيل الماء وتصبه على لحمي نعبي طريف ماء نخليه نهرق نشد بالقمصان نصب الطرف مع اللحمي ونخرج الماء مش يوفى عزبونا بالفعل. هاو تو تو أسدي البارح مشى شوية
1: واليوم قص
2: ثمانية ثمانية ونص قل البرد شد برد تاي وتصب التاي أكثر من شيش مالي تصب الماء.
1: واضح، شكرا لك يا سي عبد اللطيف، يعطيك صحة. ربي معنا ومعاكم. شكرا لك، شكرا لك. يعيشك سي عبد اللطيف. سي عامر من العامرة، مرحبا بك سي عامر، شنو احوالك سي عامر؟ حاضر معنا سي عامر؟ يا سي عامر يظهر لي قص يا هيفا. سي عامر من العامرة قص يمشي مع الصوت مفماش. تسمع فيه سي عامر؟ مرحبا بيك. لا ما فماش صوت. هيفا تليفون اللي بعده. شكون معانا؟ مدام نجوى. مرحبا بيك مدام نجوى.
3: عسلامة اختي ميس.
1: مرحبا بيك يا للا. منين تكلم فينا؟
3: انا نكلم فيك من منزل شاكر.
1: منزل شاكر باهي. كيفاش الماء عندكم؟
3: شفتي احنا صحيح كان يقص الماء كان يقص هكا على غفله من غير ما يفيقوا بيه، اما توا من الجمعه اللي فاتت ما قصش الماء.
1: ان شاء الله المين اخير
3: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. اما يا اميره نقول لك الصباح الماء يرجع قوي لا محاله. اما لونه اصفر
1: مترب
3: ملوث. اي أنا بعد في وسط النهار توا ما بين 11 ونص هكا حتى الثلاثة يرجع لنا الماء العادي. أما والمغرب يرجع عادي وفيه ريحة. هو على ثلاثة أنواع.
1: ثلاثة أنواع. ما شاء الله.
3: أميرة.
1: مانيش محرومين من شيء.
3: والله والله وتعرف وكل واللي عندها ماجن انزح. إن شاء الله ربي أمس نعم علينا برحمة ارحمنا بمطيرة إن شاء الله. هلا يامات هذه إن شاء الله يا ربي يرحمنا.
1: موعودين بمطر إن شاء الله ربي يوصلها بخير.
3: إن شاء الله إن شاء الله. أنا والماء مفقود. الماء المعدني مفقود.
1: هذيك حكاية أخرى.
3: وأنا وسمعت المرة اللي فاتت خاصة نحن في منزل شاكر باش يرجع لنا الماء من البسرياني. مانا العادي قبل مانا اللي نعرفوه يهب المانا محليه. أنا ما تمش منه.
1: يا حسرة.
3: يرجع لكم الماء هذاك من البسرياني ويرجع لكم كما كان قبل. أنا ما تمش منه صراحة.
1: يا حسرة يا حسرة.
3: حبينا نعرف يرجع لنا الماء ولا
1: إن شاء الله نواكبكم بالتطورات الجديدة. أنا حاليا ما عنديش المعلومة إذا تتوفر عنا المعلومة نقولوها إن شاء الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله يا أميرة.
1: شكرا لك يا نجوى.
3: تقني عمل لنا الحساسية. عايشك أختي أميرة.
1: والله والله يعطيك الصحة. شكرا لك يا مدام. نمشي ولسي عامر. سي عامر تسمع فينا ولا؟
4: نسمع فيكم.
1: هيا بيه احنا بكريك وانا نقول يا سي عامر مرحبا بك. يا سي عامر وينك وينك وانت مش تسمع فيا؟
4: الله يدوم لنا اف ام. الله يدومها.
1: يعيشك يا سي عامر. كيفاش الماء عندكم؟
4: يا خويتي احنا اربع اديار في معتمديه العامره ولايه الصرف.
1: باهي.
4: محرومين من الماء جمله اصلا. عايشين على المجر تقول علينا في الصحراء مسكون.
1: متحل سبيله ما تلقاش ماء عندكم؟
4: ما عندنا
1: العام 12.
4: لا احنا لا عدنا لا سبالة لا عدنا ما همش مزودين بالماء أصل.
1: ما كمش مربوطين بشبكة السناد
4: جملة أصل. والبلدية تبعد علينا ما يقارب 150 متر.
1: وتقصير من شكون لهنا؟
4: التقصير لهنا من المسؤولين اللي شادين الكراسي اللي يخدموا فينا هنا يخدموا في العامرة لهنا.
1: باي قدمتوا مطالبكم انتوما؟
4: انا نقول كلمة الحق والمش يصير خلي يصير. احنا نقصين احنا ظالمين ناس. نطالب من 2018 عاملين ما يقارب يجي تجي 13-14 مطلب. آخر حل جاء في زيارة فجأية سيد الوالي نشكره والي ساقس يرحم والديه وقدمت لنا بشكاية وتشكيت له على الماء وصاهم الكل وقالوا له أوكي وباهي ومريقل وزودوهم بالماء مشاء على روحة مشاء الموضوع تردم الموضوع زم.
1: معناها أكثر من 15 مطلب من 2018
4: من 2018.
1: أنت في العامرة معني العامرة راي خطوات على سفاكس
4: بالنسبة للعائد بلدية متاع العامرة اللي يبنوا فيها تو جديدة نستنوا في سيد الولي مش جيدة شنها بعيد عليا 150 متر بالضبط. وطلبنا من عند العباد الجيران تطلب مرة يقبلك اثنين يقبلك ثلاثة يقبلك لكن فما حاجات بالطلبة بالطلبة ما عاش نجم إلا من كركرو بالستيرة بالتراكتور.
1: وقديش متكركير
4: وقديش متكركر وبالله العظيم عامل يومي انا عامل يومي واقرب شي شماليه تو اقرب شي شماليه مش نقول لك اقرب شي شماليه قديش بعيده من هنا هذه حكايه يمكن 60 متر و50 متر لا لشيء اللي كون السيد مولى الدار نقول انا زاد نموت على ديني كما يقولوا فيها السيد يخدم في البلديه عنده شيش ما انا ما عندي شيش جاري ما عنده شيش ما جاري الاخر ما عنده شيش ما جارتي الاخرى ما عندها شيش
1: اربع عائلات معناها
4: اربع عائلات
1: واضح إن شاء الله اليوم صوتكم يوصل للسيد الوالي.
4: عدنا زينب نجي عدنا عامر الحاج عمار عدنا صالحة نجي عدنا عاشة نجي أظن كل ما عندهم شمال.
1: إن شاء الله اليوم يا سي عامر صوتك يوصل للسيد الوالي ويوصل للسيد المسؤول في السناد يوصل للسيد المسؤول في البلدية وانت كمواطن تونسي مادام استوفيت شروطك الكل عندك الحق في في في الماء في دارك معناها ما فهمش كلام. إن شاء الله اليوم من خلال ديوان فام تتحسن الوضعية.
4: والله العظيم المرة اللي فاتت صارت لي حادثة لهنا في المعتمدية لهنا عندي حسب عامين باش نعملوا في الخبز العربي نتاع الصابون المدام تعاون فيا يا اخي لهمت فينا النار والله الا ما الجيران جبتوا طيوات من ديار باش طفوا لي النار.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. نشكرك برشا سي عامر على كلامك الكل وعلى صراحتك اليوم معنا في منك نسمع. سي عبد المجيد من القروان مرحبا بك.
5: أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا في القروان.
5: عايش بارك الله فيك.
1: عندكم الماء مقصوص؟
5: المنطقة عمادة هدية ولد عمر تابعة مع تنمية العلا في القروان. العملية الماء هدية رسمي متتالي ديما يبقى بالعشر أيام مقصوص.
1: بالعشر أيام على التوالي.
5: أيوة في الريف ناس عشر أيام ما يوجدوش باش ما حتى باش يشربوا هم وحيواناتهم وصغارهم. والعملية هذه دائما عندها مدة. دخلت أنا قبل هنا مع الأخت
1: هدى
5: صحيح وذكرت الموضوع، ولكن عنده سنين توا الموضوع وما تعالجش ونفس الحكاية ديما تتكرر ديما والناس ديما عايشين.
1: مشيتوا للسناد حكيتوا مع السناد؟
5: هي العملية ما هيش تابعة السناد.
1: ما لا تابعش كون تابعة المعتمدية
5: جمعية المائية عاملين.
1: انتم تابعين الجمعية المائية
5: صحيح. جمعية المائية هذه ديما هالحكاية متاع الطبع يبقى مرة على مرة أكثر من 10 أيام يبقى مثل ماش ماء.
1: هي الجمعية المائية إذا هي خالصة في فلوسها ما يظل توفر المال للناس كل عندها مشاكل مالية.
5: والله ما أنا هم توا هم في حد ذاتهم الأعضاء عند الجمعية المائية يتسألوا عليه خاطر هو البير اللي يزود المنطقة يجي كل مرة ويقص. الله أعلم مرة المحرك بتاعه يعزب اللي من عشان معناه كل مرة فما سبب فما دفوع. أما نحن نسي مشكلة كل مرة وما مقصوص يبقى مدة كبيرة. كان جاي يقص مثلا ليلة ونهار أما هذا يبقى مدة برشا يبقى أكثر حتى من عشر أيام.
1: معناها تقول حتى كان جاي يقص ويرجع على الأقل نعبيه ونحضر رواحنا أيوة. فما لهون أيوة. أما هذا يقص عشر أيام وأكثر من عشر أيام بصفة متتالية أيوة. ما تلقاوش حتى كيفاش تغسلوا المعون وتقوموا بالشؤون اليومية. نشكرك برشا سي عبد المجيد من القروان كلمتنا يعطيك صحة. سي محمد من البقالطة مرحبا بك سي محمد.
6: مرحبا السلام عليكم.
1: مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك. تفضل سيدي.
6: مأسات كبيرة كبيرة برشا هذا والله. والله توا احنا في بقالطة في 2026 في 2026 أنا واحد من الناس توا قريب مش نقلع منقلة الماء ونقلع السخان ونقلع الغسالة ونلوحهم وكوليكاي ونبيعهم ونشوف حل. أنا واحد من الناس توا في 2026 نعبي بالبادن. أنا يسكن في الديزيام إيتاج معناتها البريمير إيتاج. حتى كي تحل الماء ما يخلطليش.
1: ما يخلطليش
6: راي اول او مش تحليه المياه نتاع سوسه مش الكبير بتاعها تو تحل مشكلتكم او مش عارف شنو. انا تو عندي ثلاثة سنين السخان في داري ما يمشيش.
1: ثلاثة سنين
6: السخان في داري ما يمشيش. ثلاثة سنين نعس على الماء. مرتي تقوم الخمسة متاع الصباح باش تمشي تغسل ساعات الخمسة الصباح حل شويه الماء باش تدور ماكينه تاع الصابون. معتها مأساة ولينا عايشين معتها بالحق. قريب اش نرجع حشاك حش المجتمعين المستمعين نمشي ناخو حشاك بهم ونمشي نعبي الماء من البيار ومن الاخر بقول لك زيد جيني فاتورة ونخلص الماء
1: وتخلص الماء وجيك فاتورة
6: حتى نخلص في الأداءات اللي أنا ما عنديش. هو تحل الماء شوية من الهوية برك الدور المنقالة من الهوية برك معتها تمركيلي المنقالة مش من الماء. ما تو وصلنا بالحق وصلنا كاتاستروفيك حيولينا عايشين في مأساة. والله مأساة
1: هذه مادة حياتية معناها ما نجموش نستغنيو عليها.
6: نفهمك حاجة أو تو نصور لك أنا كان عندك نصور لك تشوف البادن وتشوف في داري أنا بالبادن والستولة منين نعبي فيهم نعبي فيهم من جاري إلى اللوطة تتحلوا المنقالة شوية المي شوية نمشي نعبي معاه وبعد جيني ورقة المي نمشي يزمني يخلصها أنا معناتها يزمني يخلص المي لأني ما عنديش مي يزمني خلص الأداءات متاعهم هما.
1: سي محمد في الحومة يقص على العمارة متاعكم انتوما ولا على المنطقة الكل كل تقريبا تعانيوا نفس المعاناة؟
6: لا مش كل حد ودرجات نفس الحومة ونفس الدار ودار كل حد ودرجة. أنا نسكن معناتها
1: انت على خاطر تسكن بريمير ايتاج ما يوصلكش الماء؟
6: ما عنديش ماء بالحق ما عنديش ماء. أنا وصلت معناتها اولادي ما يدوشوش
7: شنو ما شلون وصلنا في تونس في مكياس ولا في تو حتى معناتها الواحد حتى باش يدوش بالصافي حتى الصافي تقطعت
1: حتى صافي تقطعت ماهيش موجود
7: وين عايشين وين وصلنا في تونس وين ولا الدرجه هذه معناتها رحنا في بقالته معناتها منقب بالرسمي معناتها في وسط المي في وسط المي معناتها في وسط المي وين وصلنا بالحق وين وصلنا اني نفضل جاري عند المي واني ما عنديش نمشي نعبي يعني مع نجاري بالباد انه مرتي تعبي بالبادنا باش نتصل البش ولا باش طيب الفطور ولا باش ندخل عشاك من التواليت ولا وين وصلنا لهالدرجه هذه
1: عندك الحق سي محمد والله عندك الحق
7: ومن بعد المشكله وين المشكله وين معناتها تجيك فاتوره نتاع مي هو المشكله وين بعد تجيني فاتوره نتاع مي
1: ولازمك تخلصها
7: ما عنديش مي كان السيد قال لك احنا نعبيه من العيون انا ما عنديش عيون نعبي بالرسمي اللي قدر الله تشهر الحريقه في الدار والحاجه نتلهب ونقول نتفرجوا
1: لطف عليك لطف عليك الله لا يوصلنا الله لا يوصلنا
7: الوالي السيد الوالي ما اعتقدش مره يجي لبقالته ونفس المعاناه مش كناني معناتها برشا بقالتي يعني وفي القصر المي
1: معاناه كبيره
7: في والله في شتي صدقني قسما بالله في شتي ما عنديش مي
1: ما فماش ما إشكالية كبيرة إن شاء الله تلقى طريقة للحل مش كان في البقالتها وتليفونات من القروين ومن سفاقس وتوا باش نمشوا للمنستير مدام حميدة مرحبا بك
8: وعسلامة
1: مرحبا يا لله منين تكلم فينا بالضبط من المستير
8: من طبلبة
1: من طبلبة مرحبا بك وبناس طبلبة
8: احنا كيف كيف والله شيء أسف السيد اللي كنت نسمع فيه احنا زيد عنده أكثر من شهرين الماء يقص 8 سوايع القائلة مثلا 9 حتى 5 العشية وساعة ما يرجعش 5 العشية يرجع 8 غير 4 7 ونص كيكة بالحق مأساة ويزيد يعاود يقص ديما 9 تصور انت واحد حتى يخدش حتى مش يتعشى معاون عشية ونقول شيء الكل من 9 9 ودرج ماكس
1: واحد يقعد يعس على الماء وقت الشي يرجع باش فيه ساعة كي يعبي ويقضي شوره
8: صحيح إذا كان خاصة الصباح الصباح تعرف سيونس يونيك عنده إنسان مثلا مواعيد مثلا مع الطب مع كذا مع كذا باش يمشي يخش يقوم بكري يقوم بكري لازم يقوم يجري يجري يرجع على 5 تاع الصباح يتقص 9 تاع الليل يرجع على 5 تاع الصباح لازم يقوم بكري الصباح يجري يجري معون كذا يحضر فطور كذا باش كي يرجع هو من عند الطبيب ولا المستشفى ولا حاجه يلقى روحه على الاقل شويه شويه شويه منظم شويه شويه يحضر اما بالحق انا قلت صحيح احنا سمعنا ثم انقطاع من نصف الليل من بيت المنستير من نصف الليل حتى
1: أي حتى الخمسة الصباح تقريبا المنستير وسوسة والمهدية
8: اي اما يرسل لي ما هوش 8 سوايع على 9 نتاع الصباح حتى للخمسة العشية ساعة 7 وش بالقايلة وش يقص في النهار 8 سوايع نتاع الليل يزكى هكا بيبيلي علاش الناس ترتاح حتى يقوم بكري باش يخدموا الحاجة يبقى
1: يلقى الماء
8: عنده أكثر من شهرين شنو تو مازلت ما صيتش الأشغال بالحق وقت تعرف مشكلة المية المعدنية اللي مقصور من ستة معاه مسكر ولا كذا يقرر العبد بالحق بالحق يجري يجري يجري باش يعبي كذا بالماية باش ينجم
1: ديجا يلقى روحه هو تحت الضغط ما محطوط تحت الضغط باش يوفر على الأقل شوية ماء لداره إشكالية كبيرة تعاني منها أغلب كان ما نقولش الكل ولاية تونس الكل ونذكر بالشفر اللي كان نشر المرصد الوطني للمياه وقال تم التبليغ على 608 حالة انقطاع وإشعار انقطاع بالماء الصالح للشرب في عديد الولايات من الجمهورية التونسية. بالموضوع هذا نكون وصلنا لختام رحلتنا اليوم في منك نسمع. نشكر برشا صبري بوعزيزي على الإخراج نشكر برشا هيفا بن يوسف في الأعداد والتنسيق نشكر برشا إيمان ضحى وأشرف في الديجيتال أميرة مقني تقولكم بسلامة وشيء طيبة وجمعة الجاية ترجع لكم هدى الورغمي تنور بلاصتها تتسويت نمشي وللأخبار مع سحار بن بلقاسم شيء طيبة للجميع
0: منك نسمع منك نسمع
9: publicité
10: سيف سني شعر فينا
11: مش عارف اقوى بلاش في القنطار والحمام سوسه وجديد احلى سنسيون للعباد في اطول توبوغو في البلاد محبيحه وتفهيده تعطيك روح جديده تخليف القوي والريستورون والبيسين اللي في الموجه وبرشا انيماسيون حاصلوا اقوى بلاش اتبحنا وجديد اتبحنا
0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز الثانية بعد الزوال دي وانا فهم عسلمة. نفوق أكثر من 150 رأسا من الأغنام والماعز بشكل مفاجئ بمعتمدية المتلوي من ولاية قفص أمس فيما تتحرى المصالح البيطرية والأمنية حول الأسباب المحتملة للحادثة وفق ما نقله أحد المتضررين لبرنامج منك نسمع على ديوان فما.
9: أكثر من 100 يمكن وصل ل 200 بر الممو على خط الغنم حتى للزون نتاع ال 11 ل 12 قاعده تموت كل مره. واحد يقول لك ماتلي زوج ماتلي واحده ماتلي زوج. اليوم ما نحكيش نحكي من الان اصبح شربنا على فنا غنمنا سقناها للسارح. الغنم تجري لبس على البحث يعني باش حتى الواحد باش يرجح انها فرضيه مرض ماهوش مرض جامد لافي. الساعتين بالضبط صون التليفون كلمني قال لي يا ولدي اجري انا الغنم راه عدد مهول قاعد يطيح. وقتها للزون اللي وصلت انا بحذاه معناها في البلاصه وين سارح معناها منها للجبل لقيت 18 راس موتى. دينا نسوقوا فيها ونتبعوا فيها بالكراهب والبلاتات على اساس معناها تنشوفوا اللي تطيح مثلا نهزها في كهرباء تقش معناها طيشه في الطريق نتلفوا نلقاهم ماتوا كلهم هبطوا 18 بعدين 17 بعدين 14. مشينا للمنطقه مشينا للحرس الوطني الفلاحه ما عطتنا حتى حل ما فماش لحد الان. التحليل قال لك يطلع بعد 6 ايام.
1: والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقفص منجعافي يفيد من جانبه بأن المصالح البيطرية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفص بشرت في أخذ العينات وتوجيهها إلى المخابر المختصة لتحديد أسباب النفوق وفق ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن عن فتح باب التقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027 ابتداء من 21 من أوت الجري وإلى غاية 30 من سبتمبر المقبل. ويشمل هذا الإجراء الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا 2026 والطالبات المتحصلات على بكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن حيث يتعين عليهم تقديم مطالبهم حصريا عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض أو عبر رمز الاستجابة السريعة. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر في بلاغ من تنامي محاولة اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليه ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. ودعت الوكالة كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق باعتبار أن ذلك قد يتيح للمتحيل الولوج إلى حساب المستخدم عبر أعلى الفيسبوك وتغيير كلمة العبور الخاصة به. وفي أخبار العالم الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين إثر أحباطه هجوما على موقعه في محافظة تعز. مصادر عسكرية تفيد بأن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه تصدوا اليوم لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقتين جنوب غربي مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان وسط البلاد. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار يتواصل مع نادر في فلاش سبور في أمان الله.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك جمعيتك تكور وتروح سخون
12: احنا معاكم جنبك في الدرج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج صوتكم ديوان فام فلاش سبور.
13: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور بالحسن بسمره الناطق الرسمي للجامعه التونسيه لكره القدم. اكد ان مباريات بطوله الرابطه المحترفه الاولى لموسم 2026-2027 واللي باش تنطلق يومي 22 و 23 اوت الجاري باش تكون بتقنيه الفار. بداية من الجولة الافتتاحية بسامرة قال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن اجتماع المكتب الجامعي المقرر مساء اليوم باش يتم النظر فيه في تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم المقترحة من طرف المشرف العام على هيئة الإدارة سيد ناجي الجويني. وستتم المصادقة على التركيبة المقترحة عبر آلية التصويت من طرف أعضاء المكتب الجامعي. مطلع الأسبوع الحالي صدر التقرير النهائي للجنة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي زارت ملعب الطيب الميري بصفاقس لتقييم مدى مطابقته لمعايير احتضان المباريات والمسابقات الأفريقية. ملعب الطيب الميري باش يكون بإمكانه وفق الوضعية الحالية والرزنامة احتضان مباراة الأندية التونسية خلال الدورين التمهيديين على أن تتواصل الأشغال والتحسينات بهدف بلوغ تصنيف الفئة الثالثة قبل انطلاق دور المجموعات. إدارة النادي الإفريقي تعاقدت رسميا مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا لمدة زوز مواسم. نذكر أن الإفريقي باش يواجه غدوة السبت انطلاقا من 5 نتاع العشية بحديقة المرحوم منير القبيلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري. منافس الإفريقي في الجولة الأولى من البطولة نجم المتلوي أعلن عدم قدرته لخوض مباريات بطولة الموسم الجديد. القرار هذا جاء بسبب الغيام التام للدعم المالي منذ الموسم الفارط وتخلي صورة الإشراف والمؤسسات الداعمة عن التزاماتها تجاه النادي لمدة أكثر من 10 أشهر حسب ما جاء في نص البلاغ. ديما مع نجم المتلوي اللي قرر فسخ عقد اللاعب رايد الفادع بالتراضي بين زوز أطراف. الفادع كان انضم لنجم المتلوي في جانفي 2026 بعد فسخ عقده مع الترجي التونسي. نادي سانتيتيان الفرنسي الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية مهتم بخدمات لاعب الأولمبي البلجي إلياس الضاوي في نفس الإطار. مصدر مسؤول من هيئة الفريق أكد أن إدارة الأولمبي البلجي لم تتلقى إلى حد اليوم أي عرض رسمي بخصوص إمكانية التعاقد مع اللاعب إلياس الضاوي. الختام بالباسكيت، وفد المنتخب التونسي سافر إلى تركيا اليوم الجمعة لخوض تربص تحذيري للنافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. المنتخب باش يلعب 4 مقابلات ودية ضد كل من المنتخب القطري، المنتخب الفلسطيني، المنتخب المصري وفريق تركي. نذكر المنتخب ينطلق يوم 27 أوت في منافسات النافذة الرابعة بمواجهة منتخب الرأس الأخضر، ثم المنتخب الكامروني يوم 28 أوت، ويختتم النافذة بمواجهة منتخب جنوب السودان يوم 30 أوت 2026. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوانافام.نت. موعدكم 13 مع الزميل كريم مقني، وبقيتك برنامج سبور ماك.
14: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité.
1: وقي التبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: في توتو سبور السولد عنا ياسر كول، ولي رميز يوصلوا حتى 50%. سبور ولا شيك، بار ولا صغار، ودي مارك انترناسيونال و 100% اوريجينال. لويس بولو لاكوست خاك سوغيرهم. مي لافاش تستناو، يجيو بحدينا في واحد من لي 8 مغازان تاعنا في تونس، سوسا وصفاقس، ولا ادخلوا على سيت ويب totosport.com.tn وخليو جوكم ديما كول.
3: Les hits sur D1FM.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز ثالثة مساء. ديوان اف ام عسلامة. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يقول إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الانتاج في عدد من وحدات التعليب، مؤكدا أنه لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. وقال الرياحي إن مؤسسة التوزيع أكدت وجود تراجع في المخزونات نتيجة ارتفاع الطلب خلال موجة الحر بالتزامن مع تأثير الانقطاعات الكهربائية على نسق الانتاج في عدد من وحدات التعليب، وهو ما أدى تدريجيا إلى استنزاف مخزونات التعديل التي تساعد عادة السوق على مواجهة فترة الذروة، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. السفارة التونسية بأبوظبي تخصص فريقا فنيا من قبل وزارة الداخلية لتأمين تنظيم أياما لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالإمارات لمدة 10 أيام في أكتوبر المقبل. ودعت السفارة في بلاغ كافة المهتمين بالانتفاع بهذه الخدمة لإعداد الوثائق المطلوبة حتى يتمكنوا من تقديم مطالبهم لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية لأول مرة أو تجديدها أو تعويضها. المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد تقوم بتهيئة دورات المياه بمدرسة النجاح بأولاد سليمان من معتمدية بير لحفي، حيث شملت الأشغال صيانة وتهيئة البناية وتجهيزها بأربع دورات مياه وتهيئة دورة مخصصة لتلاميذ القسم التحضيري، إلى جانب ربطها بشبكتي الماء والكهرباء وإنجاز مجموعة من الحنفيات وسط ساحة المدرسة، فضلا عن ربط المنظومة بمحرك كهربائي لضمان استمرارية التزود بالماء. أكثر تفاصيل مع عضو المجلس المحلي ببير لحفي عيسى سليماني في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة.
4: مدرسة النجاح فيها أشغال تهيئة للمجموعات الصحية، أشغال تشرف عليها مندوبية التربية بسيدي بوزيد. الأشغال انطلقت منذ نهاية السنة الدراسية تقريبا، اليوم انتهت، ما زالت بعض اللمسات الأخيرة. الأشغال هذه تتضمن تهيئة وصيانة للمجموعة الصحية خاصة تلاميذ المدرسة، وفيها دورة مياه أخرى مستقلة خاصة بقسم التحضيري. الأشغال فيها زادة ربط الماجن الموجود في المدرسة بدورات المياه لأنه كان بعيد وما هوش مربوط بها، وتم تركيب محرك كهربائي باش تولي ثم الماء يبدأ موجود في دورات المياه وفي الأحواض.
3: وفي أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكي يفيد بأن واشنطن تستعد الأسابيع المقبلة لفرض إجراءات اقتصادية لم تشهدها إيران من قبل مع تجديد الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية والتصعيد في المنطقة، ويتزامن ذلك مع تراجع حركة التصدير من جزيرة خارق وهي واحدة من أهم موانئ تصدير النفط الإيرانية. قطر والسعودية والكويت تدين استهداف ناقلتين تابعتين لشركة إماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع سبرماك في أمان الله.

0: كوم. تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وترحو سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نافع
1: ديما نافع
3: صوت كوم.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل، هنيكم الرؤى، هنيكم الخير، ان شاء الله امطار نافعة وغيث نافعة على الناس الكل. امطار حاليا في بعض الجهات في ولاية صفاقس، دونك ان شاء الله امطار تكون امطار خير. مرحبا بكم الناس الكل، دي سبور ماك من توا حتى للاربعة متاع العشية، متواصلين معاكم سبيعة من زمان، نحكيو فيها كورة، نحكيو على ملعب الطيب المهيري، نتيجة التقرير الخاص بلجنة الكاف بخصوص تأهيل الملعب، اللجنة اللي كانت زارت الملعب، هل يكون الملعب جاهز لاحتضان مباريات دور المجموعات في المسابقات القارية وكذلك مباريات المنتخب. اليوم تنصيب ناجي الجويني على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم اللي ينجح مع فريقه الجديد. نجم المتلوي يعلن عدم مشاركته في بطولة الموسم القادم، علاش وكيفاش؟ الإفريقي يتراجع عن عدم انتداب إسماعيل سيمبارا رغم الاختبار الطبي، خيار فرض ضيق الوقت قبل غلق القائمة الإفريقية أم لقناعات الكنزاري الفنية؟ في 24 ساعة الترجي يمر إلى السرعة القصوى، يحسم صفقة ريبيرو، يوقع مع فراج ويفعل عقد البليلي، شكر الوعر يمر إلى السرعة القصوى في انتظار الظهير الأيسر، قد يكون آخر انتدابات الترجي في هذا الميركاتو بسبب تواجد ثلاثي مع المنتخب الأولمبي. هل يطالب النجم الساحلي تأجيل الجولة الأولى أمام الترجي الرياضي التونسي؟ والجماهير تواصل كتابة التاريخ وتقييم لانتدابات الفريق بالنسبة للليتوال، هذا أكثر من توا حتى للأربعة متاع العشية. وسعيد باش يكون موجود معنا اليوم أمين عباس. أمين مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بالخيال، ومرحبا اللي يسمعوا فينا الكل على ديوان فيهم ولا اللي يتفرجوا فينا، وإن شاء الله أمطار، إن شاء الله غيث نافع، نافع إن شاء الله فضل رب.
1: إن شاء الله. وكان من المفترض يكون معنا هاشم اليوم، ها
2: أكيد
1: أمين وهاشم، حابين نعملوا حلقة خاصة بولاد عباس اليوم. صحيح. إن شاء الله التزامات مهنية، إن شاء الله ربي يوفقه في تجربته الجديدة، في انتظار أن تصح
2: إن شاء الله ربي سهل
1: الأمور، إن شاء الله يدخل غمار التدريب عن قريب. هاشم عباس، وانت زاد وقتاش شوفوك مدرب؟
2: ربي سهل، هاني بحذيك توفى في الميكرو
1: بعد يحل
2: كاملوا نقرأ وشوفوا، ربي سهل
1: إن شاء الله ربي سهل. يلا نبدأ بملعب الطيب المهيري، نتيجة تقرير لجنة الكاف بخصوص تأهيل الملعب. به نعطيكم الدمارش كيف صار بالضبط. شهر التالي تقريبا اللجنة الخاصة بمعاينة الملاعب في الكاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم قامت بزيارة لملعب الطيب المهيري بطلب من الجامعة التونسية لكرة القدم. تقريبا جل الاشكاليات تم تلافيها على اساس قبل ما تجي لجنة الكاف. اللجنة دونك نعطيكم الخلاصة، الصفحة الاخيرة تقريبا اللي تم ارسالها للجامعة التونسية لكرة القدم من طرف هذه اللجنة بالنسبة لأرضية الملعب وتجهيزات المنافسة، مطابق جزئيا بعض التحسينات، ولكن خذت الهومولوغاسيون بالنسبة ملعب الطيب المهيري. السلامة وإدارة الجماهير غير مطابق للفئة الثالثة، ولهنا الحماية المدنية هي اللي مطالبة أن تعطي تقريرها في هذا الموضوع. السلامة وإدارة الجماهير غير مطابق للفئة الثالثة، كيف كيف لهنا نحكيه على الحماية المدنية، هي يلزم شهادة من طرف الحماية المدنية. البنية التحتية الإعلام والبث التلفزي مطابق جزئيا واستكمال متطلبات المنافسة ضروري، والمتطلبات باش يتم استكمالها تو بعديك تباع، نعطيكم شنو صار البروسيدور كيف صارت بالضبط. أنظمة الطوارئ غير مطابق، ولهنا يلزم كيف كيف شهادة من طرف الحماية المدنية. المناطق الرئاسية الفي اي بي والفي في اي بي والضيافة غير مطابق للفئة الثالثة، دونك لهنا بالنسبة لملعب الطيب المهيري يلزم تتوفر لفوتي في الزون في اي بي، وهي حاجة بسيطة جدا حتى يصبح مطابق للفئة الثالثة. فصل مسارات التدفق التشغيلية غير مطابق، وهذا كيف كيف من طرف الحماية المدنية. مشايات الطبية ومكافحة المنشطات مطابق أجمالا، وتحسين اللافتات والإرشادات مطلوب، هذا كيف كيف مقدور عليه، سهل الموضوع. المستوى العام للجاهزية مؤهل للفئة الثانية مع استكمال المتطلبات ليصبح جاهز للفئة الثالثة. الخلاصة اللي بعثتها الكاف مش ترجمها لكم كما هي، الملعب لا يستجيب حاليا لمتطلبات الفئة الثالثة لكنه مؤهل للفئة الثانية مع ضرورة القيام بعدة تحسينات لاستكمال شروط الفئة الثالثة، خصوصا في مجالات الأمن والسلامة والطوارئ ومناطق كبار الشخصيات وفصل مسارات التشغيلية والبنية التحتية للبث والإعلام. هذا بالنسبة للتقرير الكاف. اللي صار انه حويج الصعاب اللي هما البلوز اللي هما الكراسي اللي هما الضوء تقريبا الكلهم
2: متفقين.
1: متابقين لكراس شروط الكاف. الملعب حاليا في الكاتيجوري 2 اللي تجم فقط تستضيف مباريات الأدوار التمهيدية الأولى والثانية، ودير الترجي الرياضي الجرجيسي أولى مبارياته في كاس الكاف ستكون في ملعب طيب المهيري يوم 4-5 أو 6 سبتمبر، لأنه طلب أنه يلعب مباراته للدور التمهيدي الأول مش تكون في ملعب الطيب المهيري، وطلب هذا بصفة رسمية من بلدية صفاقس. البلدية عملت ليزابيل دوفر منذ أسبوعين تقريبا وخرجت، والمناقصة تحت وتحت عن شكون مش تحت، وبالتالي تقريبا بعد أسبوع تنطلق الأشغال الخاصة بمشاركه دوكابين في تريبيون دو بريس، دوكابين إضافيين يتركبوا في المعمل يجيوا يتحطوا ديريكت مباشرة كيف كيف مش يعملوا في المنصة للصحفيين، كي القاعة الصغيرة تهزي زي ما 10 صحفيين كيف كيف للزون دو بريس يخدموا فيها الصحفيين، كيف كيف موضوع الفي اي بي كما قلنا، والبقية عند الحماية المدنية، وبالتالي أشغال بسيطة مقدور عليها من المفترض أنه يتجاوز الموضوع هذا. كيف كيف الجامعة التونسية لكرة القدم راسلت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص أنه اللجنة تعاود ترجع مرة أخرى للمعاينة بعد نهاية الأشغال، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم وافق بصفة رسمية على أنه اللجنة هذه تعاود تجي مرة أخرى لمعاينة هذه الخلالات اللي تم رفعها وبش يتم رفعها. باش يكون ثم اجتماعات بين هيئة النادي الصفاقسي والبلدية وخاصة سلطة الإشراف ممثلة في الولاية قريبا، خاصة في موضوع الحماية المدنية لنادي الشهادة اللازمة، كيف كيف بالنسبة للشهادة اللازمة باش تكون موجودة في التقرير. الشركة وهي شركة عالمية اللي قامت بتركيب الأضواء الكاشفة كسوة في الملعب الرئيسي ولا في الليزانيكس، لأنه الشهادة هذه باش تكون لازمة باش أنك تاخذ الهومولوجاسيون. خلاصة الحديث أنه الملعب هذايا حاليا جاهز كاتيجوري 1 و 2، ينجم يكون جاهز كاتيجوري 3 في صورة ما تم استكمال هذه الأشغال. والمعلومة اللي نسوقوها باحتراز أنه ربما مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الليبي في تصفيات الكانو هي مباراة مهمة قد يتم احتضانها في ملعب الطيب المهيري في شهر أكتوبر القادم، إذا كان تم يعني الانتهاء من هذه الأشغال ويصبح ملعب مؤهل لاحتضان مباراة القارية وكذلك مباراة المنتخب، خاصة أنه البلوز متاع ملعب الطيب المهيري أفضل من البلوز اللي موجودة في ملعب رادس، مش فقط لأنه الملعب أصبح مؤهل، خاصة حكاية البلوز وحكاية الانيكس وبحثا لسبل الراحة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. أي أمين شنو رأيك في اللي سمعته؟
2: أكيد كريم أقبل كل شيء، مش نحكيه على استعد على المعايير التقييم، خاطر نسمع فيك تو مقبلة يعني من الفئة الأولى الثانية باش تولي معناها الفئة الثالثة، يعني هو الفئة الثالثة هو اللي يخليك تكون أمولوجي وتلعب
1: حتى الفئة الرابعة، حتى الفئة الرابعة استعدادك فقط في قارة الأفريقية.
2: أكيد باش يسمعوا فينا كريم نفهموا اللي الفئة الثانية، من الفئة الثانية أنك تنجم تلعب كان الأدوار التمهيدية، دونك ما تنجمش كاين باش توصل للنادي الصفاقسي ولا اي فريق ليبول انه يلعب في الطيب المهيري،
1: مش فقط النادي الصفاقسي يعني حتى الترجي الجرجيسي يلعب فاز دي بول
2: ولا اي فريق ينجمش يلعب اذا كان ترشح لفاز دي بول اذا كان يقعد الفئه الثانيه. فلذا لازم الملعب فما معايير اللي كنت تقول فيهم انت توا اللي هما ما مش حاجه كبيره كريم الحقيقه، كي نقولوا على الحمايه المدنيه ولا نقولوا يعني اليوم البيلوز لاباس ولا على الفي اي بي كيما نقول على كبار الشخصيات ولا على البريس، دونك نصور فما معايير سهلين يعني
1: هو سهل تريبيوت دونور تو يزل 80 مش ولا 30
2: دونك نصور اكيد جدا نصور اللي يعني اللي لهين بالامر نصور ان شاء الله تكون الاشغال في وقتها ان شاء الله تكون الاشغال يعني تصير كما حبوا هما ان شاء الله يصبح الملعب من هنا لنيوفا الاشغال من الفئه الثالثه باش تكمل نادي صفاقسي ان شاء الله بعد ما كان ان شاء الله ترشح للفاز دي بول تكون موجوده وتلعب في الميدان نتاعها سواء هي ولا ترجي جرجيس ولا اي فريق ولا حتى كما انت قلت توا المنتخب الوطني علاش لا يكون موجود في ملعب التيمهيري خاطر شو كريم انا نعرف راهو البلوز تاع التيمهيري من احسن البلوز اللي في تونس راهو في غازون نحكي غازون
1: التيمهيري وسوس
2: اللي الحقيقه انا حتى التيمهيري كي يبدا لونتروتيان ديما موجود ويبدا الناس كل حاضره والناس كل تخدم راهو ديما عندنا كاليتي تاع غازون باهيه وديما نلعبوا كره هذاك علاش سي اس اس ديما اسمه مسمي على كره قدم الجميله وكره قدم المزيانه دونك لازم فما بلوز مزيان نتصور الكريتير اللي شفناهم توا ان شاء الله من هنا لبعض الاشغال اللي باش تعاود تجي اللجنه اكيد جدا باش تشوف شنو صار في الاشغال ان شاء الله الوقت هذاك يكونوا خدمتهم بالكدا ويكون ان شاء الله هذا وصلنا انه باش يكون في الفئه الثالثه
1: بالنسبه يقولوا لك ارضيه الميدان صغيره راهو ملعب التيمهيري وملعب سوسه وملعب المونستير وملعب رادس فرد ديمونسيون وهي ديمونسيون بتاع هذيك 105 معناتها متر واللي هي في الطول وفي العرض نسيت قداش دونك راهو فقط لانه الملعب يظهر صغير لانه الكاميرا قريبه اما راهو فرد ديمونسيون واللي هي ديمونسيون معناتها معتمده من طرف الفيفا بالنسبه لارضيه الميدان كيف حكينا على البلوز راه هذايا كلام ملاعبيه وكلام مختصين واخصائيين معناتها شفنا التشكيات حنا بعلم البلوز مثلا مؤخرا وغيره دونك راهو ملعب رادس في نادي الافريقي وفي الترجي تخيل انت زوز ان شاء الله يمشيو لفاز دي بول وتزيد معهم سي سي وجورجيس تخيل نمشيو الاربعه نلعبوا في ملعب وحيد معناتها حاجه شبه مستحيله
2: شبه مستحيله
1: ما نجموش معناتها اليوم ملعب رادس يحتضن اربع مباريات في اسبوع ولا ثلاثه مباريات في اسبوع في فاز دي بول خاصه ان القرعه نتاع تشامبيونز ليغ ولا نتاع الكاف تاخذ لكش بعين الاعتبار اليوم تستقبل غدوه ما تستقبلش وكيما في تونس وقت اللي ترجي في رادس الفريق يتسافر وقت اللي الفريق في رادس الترجي يتسافر ما عندهمش الاشكال هذا يقول لك دبر راسك امورك انت في تونس يلزمك تلعب معناتها الفرق هذه في الملاعب اللي هي مرخص لها الاحتضان المباريات الافريقيه وكيف كيف الجامعه التونسيه لكره القدم مطالبه انها تسعى لدى الاتحاد الافريقي لكره القدم ما نتخيلش انا ملعب اسفي اللي عمل دمي فينال عمني ولا ملعب بركان افضل ملعب مستير او سوسه او طيب الميري او حتى باش
2: اكيد
1: حتى باش نجم ياخذ الهومولوجاسيون راهو
2: اكيد شو نشوف الحقيقه كيما كنت قلت توا زيد حتى اليوم طيب الميري راهو اليوم شوف اوكي نحكيو توا نحكيو على في الاطار الافريقي لكن زيد حتى في الشامبيونال اليوم مع تقدم سقيط الدائر مع فرق اخرين تصور اليوم زيد طيب الميري زيد لازم ديما لونتريتيان موجود لازم ديما يعني ديما الحفاظ على النوعيه ولا سيرتو الكاليتين تاع الغازون دونك هذيك هي احسن حاجه فالماتشويت برشا ظهر لي الضر بالبستاد وهذا نعرفوه ونشوفوه راه ما نشوفوش تو يمكن يقعد به تو لكن بعد في سيزون يمكن في فيفري ولا في اخر جانفي تبدا في فيفري ولا مارس تشوف اللي الغازون يعني باش يفسد دونك هوني هذه فما ناس تخدم واخصائيين في الحاجات هذه انا نحب الحاجه نقول بركه كريم اللي اللي هو طيب الميري اكيد جدا اللي هو يعني ملعب ممتاز جدا نحكي على كريه الجازون لكن صغير يعني على صغير جدا على بلاد
1: اسمها نحكي على الهومولوجاسيون به
2: ولا سوسه ولا الحقيقه
1: هذا موضوع اخر مش نحكيو فيه
2: ما نجمش يكون هذا
1: وحتى ملعب سوسه ان شاء الله في ساعه يركبوا لنا الكراسي وياخذ الهومولوجاسيون راهو باكثر ملعب هومولوجي راهو يخفف على ملعب رادس
2: انا متاكد كريم انه باش يكون هومولوجي وباش يكون من الفئه الثالثه طيب الميري خاطر الكريتير اللي شفناهم توا ماهمش صعاب دونك اكيد جدا باش تكون اشغال واشغال موجهه وكل واحد يعرف ايش يعمل وباش يكون من الفئه الثالثه لكن انا نحب نسيرش نعطي مساج اللي تيستات ميري يعني ما يزيش صفاقس كامله هذايا نقولوا فيه من قبل كسوا حتى سوسه زاد حتى سوسه ماهوش مستعد تاع ليتوال وحمام سوسه اكيد جدا تصور اليوم مع تقدم سقيط الدين اليوم في صفاقس برشا جمعيات اليوم السياسيه اكيد جدا لازمها استاد ما اكبر واستاد ما احسن برشا من طيب ميري اكيد
1: ولو انه راهو كي تدخل الكاتيجوري 3 تبقى ديما بروفيزوار وحتى في طيب الميري لانه الكاتيجوري 3 من الشروط نتاعها انه الملعب يلزمو يهز اقل شيء 30,000 متفرج ولكن
2: اكيد
1: بالمعنى تنجم تاخذ كاتيجوري 3 بروفيزوار حتى لو كان استاد صغير ولكن ماهيش كاتيجوري 3 فينال، دونك لانه كاتيجوري 3 يلزم ستاد في اقل شيء 30,000 متفرج. حكيوش على الكاتيجوري 4 اللي تقريبا 12,000 ولكن يدخل فقط 7,000. هذا بالنسبه للملعب. فاصل قصير ثم نتواصل.

0: معانا It's Fun Time.
1: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ Fun Time كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
2: تسمعوا ديوانا فام في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: فودكم. سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للأحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
1: رجعنا لكم جديد في سبور ماك 21 دقيقة بعد ثلاثة متاع العشية. اجتماع المكتب الجامعي حاليا يدور بحضور ناجي الجويني لتعيينه على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم. ناجي الجويني استكمل الفريق اللي بيش يكون معاه والمجموعة اللي بيش تكون معاه. مبدئيا بيش يكون محمد بن حسان مكلف بتعيينات الحكام للرابطتين الأولى والثانية. باش يكون معه وليد الحراق يساعده في تعيينات الحكام المساعدين، ومراد بن حمزة مكلف بخطة مسؤول عن التطوير. يوسف السراري سيكون خارج التركيبة، وبعض الأسماء الأخرى باش يكون في التركيبة في خطط أخرى تعيينات الهواة والمراقبة وغيره. دونك هذا بالنسبة للحكام. عودة ناجي الجويني على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم في خطة مشرف عام وتواجد فريق جديد كسوة في التعيينات في التطوير وغيره، كيفاش تشوفه؟
2: أكيد يا كريم، ظهر لي عودة ناجي الجويني، ظهر لي أنا الحقيقة كنت ديما ماذا بيا يكون أول حاجة تونسي. أنا لكن جدا تجربة جمال حمودي ما أعطتش ساتسفاكسيون، ما كانتش معناها ما كانتش تجربه باهيه، ما كانتش فيها نتائج باهيه، ما شفناش يعني الجمعيات راضيه على التحكيم، وما شفناش التحكيم واش قاعد يغلط. شفنا اللي في تجربته كانت برشا اخطاء، برشا بلاغات حكينا فيه قبل الكريم لهنا، برشا اخطاء من الفار، برشا اخطاء من حكام الساحه، برشا اخطاء من الحكام المساعدين، برشا اخطاء في التعيينات. دونك هوني الاخطاء كانت متراكمه، يعني متراكم الاخطاء. دونك هوني يخلي حتى الجو العام يكون ديما فيه برشا بريسيون على التحكيم. دونك نتصور اليوم عودة ناجي الجويني باش تكون اكيد جدا اللي عام سنين مش يكون خير برشا من عام ناوي، خاطر اللي شفته عام ناوي الحقيقه
1: ما ينجمش يكون اتعس من عام
2: ناوي، ما ينجمش يكون الحقيقه ما ينجمش يكون اخي من عام ناوي.
1: عام ناوي لعبنا بالنار برشا،
2: لكن انا نمن برشا بالاكزيجونس تاع ناجي الجويني مع الستاف اللي باش يخدم معاه كيما بن حسان وليد الحراق بن حمزه اسامي هذوكم هم الموجودين، اسامي ممتازه، اسامي دي كومبيتون، ناس وناس نحكيو ناس عطات للكرة، وناس عرفناهم قبل كانوا يزفروا اليوم يكونوا مسؤولين، كانوا ناس وحد كيزفروا ما سمعناش عليهم برشا حاجات، ما سمعناش عليهم كلام خايب. دونك نتصور ربي عينهم، مسؤولية ما سهلة. راهو اليوم قطاع التحكيم بالنسبة لي أنا راهو هو براتيكمون شطر، يعني لازم يكون هو قبل يكون حاضر قبل الجمعيات وقبل الملعبية وقبل ليزونترونور باش تكون اللعبة كاملة. دونك اذا كان ما فماش عدل وما فماش كما نقولوا مصداقيه من الحكام ومن قرارات الحكام، راهو لهنا ما نجموا نعملوا حتى شيء. دونك لازم الناس كل تخدم والناس كل تكون عادله وتكون اونيت، والردع اكيد جدا لازم راهو اللي يغلط يتردع، مش ما نعرفوا هو دي زيت غيما، لكن اللي يغلط يتحمل مسؤوليته ويكون خاف انه باش يغلط، يعني يكون مركز على ماتشو، يحضر ماتشو بالكدا كيما جمعيات وجوارات يحضروا ماتشواتهم، يصرفوا برشا فلوس باش يحضروا ماتشواتهم باش يوصلوا للاوبجيكتيف نتاعهم. علاش ليه اليوم الحكام يعملوا ديزوبجيكتيف يوصلوا يقدموا اليوم مع لاسي مالورو، نشوفوا اليوم تونس ما فيها حتى يعني اربيتر في في في, في, في الكوب دي موند، معناها سي تري مالورو، معناها ما الفيو مش باهي الحقيقه، مهما يكونوا ديما عندك الواحد زوز اللي نطروا بهم. دونك الحقيقه
1: عندنا سنوات راهو
2: عندنا سنوات اللي اليوم نتصور انا فرحان برشا بناجي جويني وسيرتو بالستاف اللي معاه اللي خيرهم حطهم معاه باش يكونوا.
1: شوف شنو فاكتور الثقه هو اهم حاجه،
2: شو هو
1: بمعنى انه اليوم كيف تحط شخص مثلا عليه اجماع والا يكون محل ثقه من النوادي، حتى كان ثم اخطاء تولي الناس تقول لا ثم تسبق حسن النيه، مبدا حسن النيه. لانه احنا اللي نشوفه فيه تو انه كل فريق اكيد باش يستنفع وباش يغلطوا في حقه
2: باش يصيروا اخطاء،
1: او اي فريق يغلطوا في حقه معناتها يصبح مستهدف، تكثر البلاغات، وهذا خاصه في نهايه الموسم. بالتالي تشوفش اليوم انه زاد ثم مسؤولية حتى عند النوادي، والمسؤولية عند النوادي هذيا ما نجموا يكونوا مسؤولين إلا ما يحسوا بأنه ناجي الجويني والفريق اللي معاه ناس أونات وناس تخدم. معناتها في الأخير الأخطاء أكيد باش تكون موجودة، ولكن ديما مبدأ حسن النية لازم يكون موجود زادة.
2: أكيد مبدأ حسن النية راهو ما يجي كريم كان بالثقة، راهو عملية وراهو فما علاقة عدم ثقة ما بين الجمعيات وقطاع التحكيم رهيب. يعني راهو كيما قلت المره اللي فاتت راهو براتيكمون الجمعيات الكل عملت بلاغات سونز اكسبسيون، الناس الكل معناها من اولهم لاخرهم، اللي يلعب على الشامبيونال، اللي يلعب على المانتيان، اللي يلعب مليو تابلو، كلهم عملوا بلاغات وكلهم شكوا من التحكيم، وكانت فما عدم ثقة كبير يعني ما بين التحكيم والجمعيات. السناب بتاعين ناجي جويني والناس اللي تخدم معاه، إن شاء الله ترجع الثقة ذي للجمعيات، إن شاء الله ترجع العلاقة ذي نتاع الثقة. وكما أنت قلت راهو الأخطاء باش تكون موجودة، لكن كما أنا نقول راهوني عادي، أنا مالي إلا بشر، دانات غيمان، نجم نخلط نجم نغلط، كما أنا جوار نغلط نحط الكرة لبرا، كما كان حكم نجم نغلط في التصفيرة في بينالتي في حاجة. لكن كما أنت قلت إن شاء الله العلاقة نتاع الثقة ترجع تتبنى من أول وجديد مع ناجي جويني والجمعيات، ونشوفوا حاجات خير من برشا من شفناهم عملوا.
1: جريبي حسين يقول علاش ما يصيرش ترتيب للحكام، تصنديقات لحكام الساحة والفار، ويصير ترتيب في آخر الموسم وتقديم جائزة معتبرة. فكرة ممتازة،
2: فكرة حلوة برشا،
1: فكرة حلوة، وتخلي الناس كلهم كونكورنس، معناتها خاصة الحكام. بون حاجات مطلوبة ممتاز. هذا بالنسبة للإدارة الوطنية،
2: حاجة بركة
1: نخمو بها،
2: أكيد حاجة بركة نخمو بها. المهمة الأصعب على الناس بالنسبة لي أنا، واللي هي في تعيين الحكام، باش تكون محمد بن حسينة، أكيد جدا المهمة صعيبة.
1: في دول أخرى
2: أكيد جدا،
1: نعطيك مفارقة غريبة شوية، هي في دول أخرى القسم متاع التطوير وإلا تحليل الأداء للحكام، وخاصة تطوير الحكام، هو يكون هو معناتها الحاجة الأبرز وإلا القسم الأبرز في لجان التحكيم في البلدان المتقدمة خاصة.
2: أكيد.
1: في تونس لجنة التعيينات هي أقوى لجنة،
2: أقوى لجنة أنا ذاك علاش
1: نحكيوش على التعيينات، أهم حاجة.
2: أكيد جدا، ذاك هو اللي موجود في تونس اليوم، مش نحكيو دونك مهمة صعيبة لمحمد بن حسينة، مهمة صعيبة، لكن أنا نعرف ليه إن شاء الله يكون في المستوى، ومتأكد إنه بش يكون في مستوى كبير وبش يقدم بالقطاع التحكيم القديم. شو التعيين، وهوني مش نبدأ نحكيو عن النية وحسن النية وكذا، دونك يبدأ إنسان أونيت، ويبدأ فما إنسان عليه إجماع كبير اللي هو أونيت واللي هو صادق واللي هو يعني كريديبل مع الناس كل، دونك نتصور ربي يعينه سي محمد، وإن شاء الله
1: ربي يعينه
2: وكل يوفقهم كل إن شاء الله.
1: اللي نطلبوه إن شاء الله يكون التحكيم، إن شاء الله ما نحكيوش برشا على الحكام، معناتها نتمنى انه سيزون جاية ما نحكيوش على الحكام،
2: الحقيقة كريم باش نحكيو
1: و 4-4-2 و 3-5-2 و 3-4-3 والمدرب الفلاني جنجل بالمدرب الفلتاني والاخر نجح وكذا وصفقات ونجحوا ولا ما نجحوش وانتدابات، ماذا بينا نحكيو كان كورة الحقيقة ومنتخب وكاليفيكاسيون، نرجع على الاقل جو الكورة ونبعدوا على التنسيون. ان شاء الله ان شاء الله هذا نتمناه، ولكن مش كل حاجة نتمناها تنجم تصير. أنتو كا هذا بالنسبة لي خبر اليوم، خبر الفريق العامل ولا الفريق اللي بالمصاحب لناجي الجويني، اللي حاليا في اجتماع مع المكتب الجامعي، اللي انه بيش يتم تنصيبه على رأس الإدارة الوحيدة.

Point Diwan FM .com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم من جديد في سبور ماغ. برشا تفاعلات يقولوا فكرة النقاط الممنوحة للحكام فكرة حلوة. هذا حافظ كمون كيف كيف بوم ثم دي كومنتير الحقيقة ما يتقراوش كالعادة مالوروزمون، لانه ما نحكيو في مواضيع ما مش تعمل في بوليميك، ما نحكيو في مواضيع نحبوا نقدموا. ان توكا برشا يسألوا على الدكتور صادق حبيب، ان شاء الله على قريب تو مع البرمجه الشتويه يكون موجود. كيف كيف نحكيو على نجم المتلوي. الهيئه المديره في بلاغ شوفوه تو البلاغ تعلن عدم قدرتها خوض مباريات البطوله للفريق الاول رسميا بسبب الغياب التام للدعم المالي منذ الموسم الماضي، وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسات الداعمة عن عدم التزامها تجاه النادي لمدة أكثر من 10 أشهر. وتستنكر الهيئة بشدة هذا التهميش الممنهج وعرقلة مسيرة الفريق بحرمانه من أبسط مقومات الإعداد الموسم الجديد، وتأكد أن القرار هذا أملته الأزمة المالية الخانقة ونفذ كل الحلول الودية لتأمين بداية موسم وما قد تؤول إليه الأوضاع الفنية للفريق في الفترة القادمة. حقيقة وضعية صعيبة. نذكر أن الديدلاين بالنسبة 17 أوت بالنسبة لفرق الرابطة المحترفة الأولى لتأكيد مشاركتهم في البطولة. زوز فرق إلى حد الآن كانوا ثلاثة لتوال فض أموره مبدئيا ينجم يشارك في البطولة الموسم القادم كيف وكيف السي بي. زوز فرق ومنادي حملم اللي يصارع كذلك من أجل خلاص الديون، وكذلك نجم رياضي بالمتلوي جي موان تروا. قرعنا زوز فرق حكيو على لوكان متلوي توا ما نجموش يشاركوا في بطوله الرابطه المحترفه الاولى.
2: اكيد هذا اللي وضعيه صعيبه كريم كيما انت تقول توا. هذا اللي
1: نجم تعرف في المتلوي
2: اكيد انا لعبت في المتلوي ونعرف ونعرف يعني الفريق هذاك كيفاش يعيش. خليني نقول لك المتلوي نجم المتلوي فريق يمكن عمل دي تراديسيون في الناسيونال، دونك راهو عنده بتاتر 11-12 سنة موجود اليوم في الرابطة المحترفة الأولى. كان يلعب على المنتيان، اليوم نشوفوه في آخر السنين 5-6 سنين الأخرين ديما موجود في المليو التابلو، ديما قاعد يعمل في بيرفورمانس كبار، يخرج في ملعبية باهيين، يخرج
1: في بلاي أوف،
2: عمل بلاي أوف مرتين، عمل زادة وسي بيرفورمانس باهية في الشامبيونا. كيف كيف دي زونترونور يكون باساج، أي مدرب في النجم المتلوي يكون باساج باهي ومنه هو ينجم يمشي لبلاصة مخير، دونك البلاصة هذيك مبروكة كما نقولوا نحكي بلغة الكرة بالنسبة للمدربين ولا حتى اللاعبين اللي يمشي غادي. أكيد جدا ظروف صعيبة، لكن راهو ما عندي فماش موارد مالية كريم، فما سي بي جي اللي هي شركة تاع الفوسفات غاديكا، اذا كان الشركة تاع الفوسفات ولا الوالي تاع قفصة ولا الناس اللي تخدم غاديكا ما يمولوش الجمعية، يعني باش تكون في في في في مشكلة كبيرة. دونك هوني مشكلة كبيرة وكبيرة برشا. ظهر لي المشكلة هذه صايرة من عام ناول اللحظة هذه لتو خذوا فلوسهم، دونك مشكلة كبيرة. اليوم اذا كان نجم المتلوي ما تنجمش تكون في الرابطة المحترفة الاولى، الحقيقة انا خايف برشا على نجم المتلوي، خايف برشا على نجم المتلوي. فور بوسيبل تنجم ما تنجمش تكون في البطوله لاسباب ما كانتش كرويه، لاسباب ماهيش فنيه، لاسباب ظهر لي ماديه بحته، اسباب اللي الحقيقه بكل امانه يعني للناس اللي موجوده غادي كل للناس اللي لاهية بالمتلوي والناس اللي تحب النجم المتلوي نداء لازم الناس الكل تقف مع جمعيتها.
1: حتى قفصه اليوم قاوا في القفصه، تخيل انت
2: في القفصه اعظم متلوي عندها مشاكل،
1: قوه في القفصة
2: اكيد جدا
1: باش تخرج من المقر نتاعها،
2: باش تخرج
1: علاش؟ لانه كاري المقر وعنده عام مش خالص.
2: وشو
1: فريمون ما تخيل انت قوه في الرياضيه بقفصة، فريق بهذه العراقه
2: مرهونين بالسي بي جي
1: صار معناتها وممنوع من الانتدابات
2: ما عندهمش حتى حل كريم. انا نحكي لك راني لعبت في قفصة ولعبت في متلو الزوز، لعبت فيهم راهم الزوز مرهونين بالسي بي جي بالشركه نتاع الفوسفات. دونك اذا شركه الفوسفات ما عاونتش ماديا اليوم نحط وضعية نجم المتلوي يحضر في العام الجديد والسي لازم يخلص الديون، معناها هوني إذا كان مش تعمل بريباراسيون وديجا ما

0: فيش ملعبيه كل بلاتيك ما خرج المدرب خرج فريق يعني يمكن يعني يعلم بيك الرب خذيه توا واخو جي 10 ملعبيه جدد باش يبني فريق خاطر ما عندوش ملعبيه خاطر الملعبيه الباين مشاو خذيه 10 ملعبيه توا باش ياخذ الملعبيه لازمو فلوس ولازمو باش يلعب في البطوله لازمو فلوس يخلصها باش ينجم يلعب دونك فما هوني في في في فتره صعيبه الحقيقه وسيتياسيون صعيبه وصعيبه برشا النجم المتلوي اكيد جدا يعني نداء ان شاء الله ماذا بينا نشوفوا نجم متلوي في بلاصتها ونداء للسي بي جي يعني يتحركوا للناس تحركوا الوضعيه صارت صعيبه وصعيبه برشا دونك هوني راهو ساي معناها وصلنا للساي مونز مون تروا تو احنا لو 17 تاخذوا لي باش ياخذ الاجازه انها تنجم تكون تشارك في البطوله ان شاء الله يا ربي نسمعوا حاجه باهيه من هنا الايامات الجايه على خاطر النجم المتلوي يعطي شارم للبطوله النجم المتلوي فريق تنقل صعيب لاي فريق في تونس تنقل صعيب باش تمشي المتلوي راك ما تنجمش تربح فاسيل وتروح هذا يكون متاكد منه فريق يعطي شارم فريق ديما كريديبل ما عندوش لا منا لا منا دونك ان شاء الله نسمعوا حاجه باهيه وان شاء الله يتلموا اهالي وسيرتو شركه السي بي جي تدفع الفلوس للجمعيه وخلي الناس الكل تعرف تخدم الارواح
1: واضح لانه الحقيقه حتى كيف تمشي المتلاوي معناتها ما ثماش كال
0: ما عادش فما البريسيون وكل
1: لا ما ثماش كال معناتها باستثناء نجم المتلاوي ما ثماش حاجات حتى هكا باش تاثر الشبان باش تخاف عليه من ديراباج معين
0: اكيد
1: معناتها الحقيقه الدور اللي يعمل فيه نجم المتلاوي في منطقه كيما هذيك ومنطقه منجميه بحته راهو سي با فاسيل معناتها معناتها راهو الدور اللي يلزم تقوم به شركه الفوسفات راهو دورها وهذاك دور اساسي معناتها في اطار معناتها مساهمتها المجتمعيه لازم تكون موجوده معناتها ماهوش مزيه راهو برشا ناس يقول لك لا شركه فوسفات قفصه وعلاش تعاون في المتلوي واللي هو الجروب شيميك علاش يعاون في فرق جابس خاطر هذاك دوره المجتمعي في الاخير ما خير معناتها معناتها الناس تاثر في الشبان وفي الصغيرات وجمهور وامبيونس حلوه واللي كان ما يمشيش المتلوي واللي يمشي المتلوي ديبلاسمونات
0: المتلوي خرجت برشا بلعبيه وخرجت برشا زونترونور نعطيك شكري الخطوي كيما نقولوا شو اسمه محمد الكوكي اللي كان معانا تعدى على المتلوي شكري اخر واحد اللي
1: عماد بن يونس
0: عماد بن يونس شو راهي بلاصة كما قلت قبل راهي تمشي وكي ظروف صعيبة تاع خدمة بلاد بعيدة وكي ما فماش برشا وين الناس تتفرهد وين العيشة صعيبة شوية أكيد جدا في المتلوي لكن بلاد كي تبدا فيها الموارد المادية كيما السي بي جي تعطي تنجم تعمل لك الجو العام الباهي مجموعة مزيانة تعمل مجموعة مزيانة منها هي تخلق النتائج وتعمل جو عام باهي يعني في الفريق وفي البلاد سيرتو البلاد هذيك يعني يتنفسوا كرة ما عندهم حتى حاجة أخرى تفرحهم كان الكرة
1: واضح بعد شوية مش نحكيه على النادي الإفريقي وكذلك على الترجي الرياضي التونسي فاصل قصير ثم نتواصل
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك جمعيتك تكور وتروح سخون
3: احنا معاك بجنبك في الفراج لحظة حتى يزفر الحكم
2: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج
3: ديوان
4: افام صوتكم ديوان افام هي الموجة اللي توتيك ميلا زيت في الصوت وخليك توجور عاليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم ديوان افام صوتكم
2: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للاحد من ثلاثة للاربعة متاع العشية
1: رجعنا لكم من جديد 39 دقيقة بعد ثلاثة متاع العشية النادي الافريقي يتراجع عن عدم انتداب اللاعب اسماعيل سيمبارا رغم الاختبار الطبي وخلنا نعطيو المعلومة كما هي دونك أول أسبوع على أساس خضع الاختبار الطبي أول ثم ثاني تمتش الموافقة على انتدابه ثم تم التراجع لأنه اللاعب عمل دو تروا سيونس دونترينمون مع الفريق يدرب عادي حتى عمل دي زيكزيرسيس معينين اللي بينوا الإصابة اللي هي تعرض معناتها تخليه ولا ما ينجمش يلعب ولا غيره دونك يلقى الأمور عادية وحتى حكاو معاه قال ما انا عادي مستانس بها الحكايه هذه وما مش مقلقتني دونك عاود اختبار اخر ورئيس النادي اللي هو الدكتور سي محسن الترابلسي الدكتور اشر على انتدابه هل انه انتدابه فقط لانه خذا شويه ريسك النادي الافريقي في انتدابه لانه مازال يومين فقط ويوم فقط غدوه تغلق تغلق القائمه الافريقيه الاولى للدور التمهيدي الاول. النادي الافريقي ما عندوش برشا خيارات في محور الدفاع, ام انه خيار فرضه المدرب خيار فني مير الكنزاري, وخاصه جوده اللعب والفيديو اللي شفناه والبالماريس اللي عمله خاصه الموسم الماضي في الشامبيونز ليج مع الملعب المالي.
0: اكيد نتصور اليوم النادي الافريقي كريم مستحق جدا, يعني مستحق يعني ملعب في اللاكس, خلينا نكون واضحين يعني اليوم باش تمشي تلعب في الشامبيونز ليج والماتش الاول كاليبر كبير, دونك لازمك ملعبيه عندهم عندهم عندهم في الافريق يعني اكسبيريونس, وعندهم اكسبيريونس في الشامبيونز ليج ولا في الكاف, دونك نهار اللي نلعب هذايا مش نحكيو تبيا نهار اللي تعدى في الفيزيت ميديكال الاولى والثانيه هكا ولا
1: الاولى والثانيه ما تقبلش من بعد عنده بعض عنده حاجات في ركبته خليه ما يتقبلش, ولكن اللاعب مستانس يكور بها الحاجات هذيا مش مقلقته في الاختبار الثالث, وكذلك العب عمل دو تروا سيونس دونترينمون تبين انه اللاعب ينجم يكور. هذا طبيا نحكيه
0: طبيا, هوني نصور نقولوا الدوسي تسكر طبيا, لكن نجيو فنيا فنيا نصور في ثلاثه سيونسيات ماهر كنزاري ينجم يشوف, وما نصوروش يعني ملاعب يجي من جوليبا انه باش يجي يشوفوا ماهر.
1: نصلح المعلومه على تروا سيونس دونترينمون اللي عملهم ماهوش تيست,
0: ماهوش تيست اكيد جدا اكيد,
1: فقط تيست لحاله
0: باش يشوفوا اسكو هو معناها
1: ماهوش تيست فني, لانه اللاعب معناتها راه لاعب يعني شامبيونز ليغ وكونفيرمي
0: اكيد, يعني نقولوا الملاعب هذايا الملاعب كونفيرمي قيمه فنيه نتاعو كونفيرمي اللي هو ملاعب يجي باش يصحح اذا كان يستاز الفحص الطبي هذاك هو اللي صار. دونك تصور بالنسبه لي انا انتداب ممتاز, انتداب في حاجه ليه النادي الافريقي بار اوبليغاسيون, خاطر لازم النادي الافريقي اليوم
1: تاخذ شويه ريسك.
0: بون اليوم ما عادش عندك وقت كريم,
1: دونك انت بالنسبه ليك غلق القائمه الافريقيه جيمون زاد لازمك تسكر
0: موضوع. اكيد جدا مازال غدوه لازمك اناكسيال, واناكسيال اليوم كي خديت ريسك انه هو على البليسور لكن ما خديتش ريسك انه هو على الكاليبر تاع الملاعب وعلى القيمه الفنيه نتاعو. اوكي البليسور مسيمح سنترابسي ظهر لي امفري كونيسور وسي ظهر لي ناس كل الامور الطبيه والعلميه اليوم راهي تطورت برشا كريم, يعني اذا ملاعبي باش ينجمش يجي يكذب على بلاد كامل اللي هو يكون مضروب وما
1: على معرفتنا بالدكتور محسن ترابلسي ما تنجمش عاقل يتخيل هكا وبمخه يتخيل انه محسن ترابلسي باش يفاليدي ملاعبي اللي هو فيه دود حتى 1% انه ينجم يلعبش خاطر مضروب
0: ولا باش
1: المنطق يقول هكا
0: مستحيل الحقيقه مستحيل سيرتو في الركبه سي محسن ترابلسي
1: سيريتي
0: ركبه قال في الركبه ما تحكيش, دونك هو وكيف كيف زي جلد حمالك جدا, دونك زوز دكاتره معروفين في تونس كامله في سيرتو في على الجنو, دونك نتصور اللي هنا انتداب اوكي في غسله معينه لكن انتداب مهم ومهم جدا للنادي الافريقي اكيد جدا في المشاركه الافريقيه وحتى في البطوله ان شاء الله.
1: نحكيو على الترجي التونسي في اخر 24 ساعه, الترجي يمر الى السرعه القصوى شكري الواعر, نحكيو على ثلاثه انتدابات من الوزن الثقيل, يوسف البليلي يفعل عقده مع الترجي الرياضي التونسي, كذلك صفقة ريبيرو دونك بعد اتمام الاتفاق مع الفريق الليبي, وعماد فراج كذلك, ثلاثة ملاعبية أروقة هجوميين دونك ثلاثة ملاعبية من طراز عالي على الورق بطبيعة في انتظار حقيقة الميدان, ورسميا ريبيرو ثلاثة سنوات أعلنت عليه صفحة رسمية للترجي منذ قليل, وبالتالي الترجي مر إلى السرعة القصوى, وما نتخيلش أنا أي واحد مكشخ ماهوش سعيد خاصة في آخر 24 ساعة.
0: أكيد جدا ظهر لي اليوم ترجي كما قلت أنت في التيتر كريم مر السرعة القصوى شكرا للعرض, دونك إتمام الصفقات نهائيا ما عادش فما ما نحكي وما عادش عندنا ما نقولوا سي بون كونفيرمي, ثلاثة ملاعبية ذوما موجودين في الترجي سو كونترا مع الترجي, دونك هذايا حاجة تفرح جماهير الترجي أكيد جدا,
1: حاجة تفرح في يجيو في 24 ساعة مع بعض
0: يجيو ثلاثة مع بعض وفي الآخر أكيد جدا باش يفرحوا أكثر وأكثر
1: برشا على فيسبوك وتنبير فريمون
0: صحيح
1: وكا هو جو الميركاتو
0: وهذاك وديما الساعات الأخيرة تاع الميركاتو باش نشوفوا فيهم
1: برشا حاجات أنت ما تدبتش
0: أكيد
1: باش يشدوكم بالواحد عام الجاي والآخر يقولوا لا والآخر يقولوا خذيت من عندي
0: أكيد كريم
1: هذاك هو جو الميركاتو راهو الناس مش فاهمة لا واحتقان وهيك هو
0: ماهيش تعصب ماهيش تعصب ماهيش تعصب هذاك جو هذاك الشارم تاع الميركاتو الحقيقة دونك هوني لكن كريم راهو ثلاثة ملاعبية دو فالور يعني ريبيرو البليلي وفراج معناها راهو هذوما بوتيتر نشوفوا فيهم في الفيديو لكن البليلي نعرفوه الاخرين زاد دو كاليبر دونك ما مع الموجودين من الاول كيما دانو كيما بالطيب كيما الملاعبيه الاخرين كل في التيار الاوفنسيف تاع ترجي نسمو ظهر لي
1: دون نسيان عبد الطيب ودانو
0: ودانو وبرشا ملاعبيه اخرين اكيد جواليت جون تاع ترجي الموجودين بشا وضو
1: وجبري
0: واشرف الجبري دونك نشوفوا لهنا اللي فما كاليتي كبيره موجوده سورتو في التيار الاخرين في الاتاك تاع ترجي دونك الحقيقه خدمه كبيره يتشكر عليها ان شاء الله تكون في مصلحه ترجي وفي مصلحه الكره التونسيه سورتو في الشامبيونز ليغ اكيد جد.
1: تشوف ان الموسم هذا مختلف في ترجي ميركاتو بارابور الموسم الماضي لانه راهو في كل صيف الناس الكل نحكيو على ميركاتو ترجي وفي كل صيف تقريبا ترجي والاكثر انفاقا والاكثر انتدابا واكثر فريق ينتدب واللاعب اللي يبرز في البطوله بنسبه كبيره يكون في الترجي هذا واقع السنوات الاخيره ولكن شنو تحسوا مختلف في الموسم هذا بارابور الموسم الماضي في انت في انتدابات الترجي وميركاتو ترجي
0: شو ترجي السنه شو فسخه الملعبيه جبت ملعبيه فما شو في جديد في العادة ترجي شوف عمني وصارت لها مشاكل وانا ديما نقولها مع عمير الكنزاري وقت اللي في كل كومبيتيسيون يعني هو مازال يلعب في الكومبيتيسيون ويجيبوا له في ملعبي حمزه رفيعه دراجر يوسف المساكني هو وكل كومبيتيسيون مازال يخدم قادر يخدم في الشامبيونز ليغ وجمعيه يعني لازمهم وقت هذوك باش يتصلحوا دونك اليوم في ترجي كما حكينا المره اللي فاتت كانوا فما كاتريال تيرو
1: خمسة
0: على اليمين معناها ما فماش على اليسار فما بن حميد
1: هذا تاع ما نحكيوش على يمشي نحكيو شنو يتبدل في الميركاتو القادمون
0: سي لا بون جيستيون اش معناها معناها انا كي ناخذ لاعبي بيان ريفليشي يعني انا كي باش نفسخ هذا لو عندي بلان تاعي شنو باش نعمل كي باش نجيب هذا راني باش نفسخ كذا وباش نخلي تو جمعيه شنو هي جمعيه هي جمعيه فيها 11 ملاعب يلعبوا لازم نقولوا ليفيكتيف فما 25 فما دوبلور في كل بوست كان مش زوز ثلاثه ولازم ثلاثه كان باش تلعب شامبيونز ليغ لازمهم يكونوا مش بعاد على بعضهم في النيفو لازمهم يكونوا براتيكمون في الميم نيفو مع بعضهم خاطر اليوم كي باش ينصاب لك ملاعبي ولا باش ياخذ انذار ولا باش يتضرب لو لازم الملاعب اللي يعوضوا يكون في المستوى خاطر اليوم تلعب في الترجي وهذا زاد كيف في جمعيات الكبار الكل دونك اليوم الترجي في الميركاتو حسيته تعامل بذكاء كبير
1: طلع الليفل الترجي في الانتدابات
0: بختون معناها في الفلوس كما البارح تحكي هي رابحه زاد معناها شو نيفو طلعه وانت رابح في الفلوس دونك هوني من نجم نقولوا كان يعطيهم الصح دونك لكن
1: راهو مش موضوعنا الفلوس توا نحكيو في الليفل نوعيه اللاعبين اللي جاوا
0: نوعيه اللاعبين نحكي توا ونحن نشوفوا فيهم واحنا قدامنا اوراق ونحكيوا على قدامنا ميكرو لكن كي تبان بالكوره لو ما نشوفوا حاجات اخرين لايك كي تبان بالكوره ينجموا يكونوا خير من اللي نحكيوا عليهم تو كيما ينجموا يكونوا اخي دونك راهي لازم الكوره تبامبي ونشوفوا الكوره سرتينا
1: انا بالنسبه لي
0: كي فما ادابتاسيون فما برشا عوامل فما افكار مدرب فما عوامل كبار دونك الميركاتو بالنسبه لي انا تاع ترجي ميركاتو رهيب معناها كي تشوف الاسامي وتشوف لكن راك تبان بالكوره فما حاجات
1: تعجبها الجمله هذه المصطلح هذا باش يعجب جمهور ترجي
0: اكيد جدا لا بالعكس بالعكس انا شو
1: لا باش يعجبها اي انا نحكي لك بعد الجمهور الترج لي بار كونتر جماهير الاخرى لا
0: لا بالعكس
1: انا ما باش ندخلوا في
0: المقارنة انا مش كان ترجي كتبان بالكره عند الناس الكل راهي جمعيه جديده وملاعبيه جدد راهو باش يدخلوا مع بعضهم وباش
1: يشاركوا مع بعضهم هذا الموسم
0: لازم تبان بالكره
1: من افضل فريق عمل ميركاتو الموسم هذا
0: الحقيقه ترجي بلو مومون
1: ثم رتب لي الاربعه افضل ميركاتو
0: ايش توا قدام
1: ميسيرش انت بحكيو على الورق تو انت رؤيتك
0: على الورق اكيد جدا
1: بعد حقيقه الميدان تجم تبين عكس ذلك او تاكد ذلك
0: اكيد
1: ثم
0: ترجي الحقيقه اكثر
1: افضل ميركاتو
0: وعجبني زاد حتى نادي صفيقتي زاد ميركاتو
1: ثاني افضل ميركاتو بالنسبه ليك
0: الحقيقه
1: ثالث افضل ميركاتو من
0: ثاني افضل ميركاتو نجم نقولوا الكلوب مش خايب ميركاتو
1: ثالث ولا ثاني
0: الثالث الكلوب
1: ثالث الكلوب
0: فما جرجيز زاد عملت ميركاتو ذكي وذكي برش ادم التاوس في زوز ثلاثه ملعبيه حقيقه انا ركزت شويه مع ترجي جرجيز اللي عملت ميركاتو ذكي وذكي برشا بامكانيات كالعاده نفس
1: نجيبوا بلاش وبيعوا برشا فلوس
0: نجيبوا بلاش وبيعوا يختاروا سيبلي يعني يختاروا في الملعبيه كبيره دونك وسي زيادة نشوفه حتى النجم الساحلي بالظروف اللي عملتها بالظروف الخايبة الكل الكريم وباللي شفناه توا
1: تعتبروا رابع خامس أفضل ميركاتو
0: أكيد النجم الساحلي باللاعبية اللي جابوهم عرفوا منين
1: عرفوا في ظل الوضعية نتاع ليتوال
0: في ظل الوضعية
1: هذا هو موضوعنا بعد الفاصل دونك ليتوال علاش حبيت ناخذ الترتيب بالنسبة لك خامس أفضل ميركاتو
0: ما انت حطيتني تورك فيسها في الطبق
1: هي حلاوتها هكا باش ما نحضرش
0: خاطر نشوف مش قدامي اللي
1: نجم تبدل رايك في ميركاتو ليتوال بعد ما نحكيو على ميركاتو ليتوال تعطينا ترتيب ليتوال من حيث الميركاتو نذكر خذ ميركاتو الترجي ثم الصفاقسي ثم ليتوال ثم الافريقي ثم الترجي الجرجيسي
0: الافريقي وبعد السي اس اس وبعد الترجي الجرجيس
1: ترجي ثم الافريقي الثاني
0: بعد الافريقي
1: الافريقي الثاني ميركاتو الافريقي الثاني ميركاتو السي اس اس الثالث
0: اكيد
1: ثم الترجي الجرجيسي ثم النجم الرياضي الساحلي لانه البقلاوه زاد
0: استاذ تونيزياس
1: البقلاوه كل معلومه
0: كريم حط لي خليني ما نزل لي راجع دروسي في هذه الساعه حط لي
1: فاصل ثم نتحدث على ميركاتو النجم الرياضي
0: البقلاوه زاد اكيد جدا

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. صيف معانا It's Fun Time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للأحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
2: رجعنا لكم من جديد 52 دقيقة بعد ثلاثة متاع العشية. ثم تواجد ثلاثي في المنتخب الأولمبي من النجم الرياضي الساحلي يخلي ليتوال نجم ما تلعبش ولا تطالب بتأجيل البطولة في جولتها الأولى بالنسبة لي لها هي. نحكيو على ليتوال دونك الحقيقة موضوع اليوم على ثم اجتماع للمدير النجم الرياضي الساحلي واللي هي باش تشوف هذا الملف وانه باش يحكيوا عليه. نحكيوا على عنان الخضراوي والشعباني، ثلاثه ملاعبيه موجودين اليوم، ثلاثه ملاعبيه فيهم زوز على الاقل اساسيين مع النجم الرياضي الساحلي، ثلاثه ملاعبيه موجودين في منتخب الاولمبي. القانون يقول اذا كان اكثر من ثلاثه اكثر من يوصل عدد ثلاثه ملاعبيه دونك الفريق عنده حق يرفض انه يجري المباراه نتاعه ويطالب تاجيلها. هل انه ليتوال باش يطالب تأجيل مباراته الأولى في انتظار عودة لاعبيه وإلا لا؟ موضوع يستحق المتابعة، ولأنه ليتوال عمل برشا انتدابات تو شوية خير باش نجيو نحكيو عليها.
3: أكيد
2: ذكر الجولة الأولى ليتوال في ضيافة الترجي كلاسيكو البطولة في الجولة الافتتاحية.
3: أكيد جدا ذلك ماتش غالا ماتش لوريني ماتش كبير دونك مهما كانت سيتواسيون تاع ليتوال وترجي ديما يقعد ماتش كلي ماذا بيا الناس الكل تلعب كومبلي، الناس الكل تلعب بالكيب تيب نتاعها، جوارات كل نتاعها يعني موجودين، ومن بعد يختار المدرب هو اللي يختار ال11 اللي باش يبداو، ولكن ماذا بيهم يكونوا ديما الناس كل موجوده، الناس كل ديسبونيبل، الناس كل حاضره. تعتقد
2: ليتوال يطالب تاجيل الجوله الاولى بالنسبه لي؟
3: ثلاثه ملاعبيه ما همش خايبين، لكن هم ملاعبيه يعاونوا الفريق، ما سي دي بون. هوني انا مانيش مدرب تاع النجم، لكن كان في الـ في الـ في الـ في السيستم دو جو نتاعي في افكاري
2: في العنان اساسي
3: عنان ممكن العنان
2: اساسي باكيستيون
3: ما نصورش ما نصورش انه باش يخلي ليتوال تاجل الماتش ولا تطلب تاجيل المقابله، ما نعرفش علاش نتصور ليتوال باش تلعب المقابله والله اعلم.
2: واضح هذا بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي في انتظار ثم اجتماع كما قلنا اليوم لعلاء المديره على التسيير للنجم الرياضي الساحلي، وهذه واحده من النقاط اللي باش يتم الحديث عنها. غدوة كذلك ندوة صحفية نص النهار لتقديم الإطار الفني الجديد للنجم الرياضي الساحلي، ومشكورة هيئة ليتوال على الدعوة. نحكيه على أشرف بن ضيف متوسط ميدان هجوم الترجي الجرجيسي، قدم موسم ممتاز الموسم الماضي. عبد الله عامري متوسط ميدان تعرفه أكيد، كيف محمد سانجاري متوسط ميدان دفاعي لعب حتى في أوروبا، عزمي غوما ظهير أيسر، عثمان دياخاتي متوسط ميدان، كذلك أوشيكبو متوسط ميدان تعرفه متاع الترجي الجرجيسي. هذه تقريبا انتدابات النجم الرياضي الساحلي اللي باستثناء ظهير أيسر عزمي غوما تقريبا جل اللاعبين في وسط الميدان.
3: أكيد جدا صحيح، ظهر لي ملعبية كلهم في كومبارتيمون تاع الميليتيران دونك نصور النجم الساحلي ما عملش نومبر كبير تاع ريكروتمونيت الحقيقه، وكسي زاد فهم لاعبيه خرجوا من ليتوال كيما ماهر بصغير كيما نسيم هنيد كيما برشا ملاعبيه اكيد كيما احمد الحرشاني اكيد جدا.
2: الحقيقه اضافتهم ما كانتش كبيره برشا في ليتوال
3: اضافتهم
2: الموسم الماضي على الاقل.
3: نشوفوا اللي جابوا 6 7 ملاعبيه، 6 ملاعبيه اللي فيهم اللي قيمه فنيه نتاعهم ما يشك فيها حد اكيد. انا نعرف عبد الله العامري كان معايا بن قردان عمناول نعرفه ملاعبي باهي ملاعبي انتري بون ريليور يعرف يلعب، قيمه فنيه نتاعه ممتازه جدا، لكن ان شاء الله يركز في الكوره وان شاء الله يقدم
2: ويبعد عن الضرب.
3: ممتاز جدا
2: بخلي شويه
3: ماهوش بخلي لكن
2: لانه معناتها التالون والتاي
3: سونسيبل شويه سونسيبل
2: التالون والتاي نورمالمون معناتها يكون عمل كارير افضل
3: بكثير من ان شاء الله. انا كنت فكري في حديث مع عبد الله ان شاء الله ممن سنه اللي كلون ان شاء الله كارير مخير وممن من العامنا ولا حقيقه لكن تضرب عامنا ولا في اخر العام كي جا معنا البنغردين كي جيت البنغردين تضرب لكن قيمه فنيه الحقيقه انا ما شكش فيها ولا مدرب يعني يشك فيها اي مدرب باش يدربه باش يعرف القيمه الفنيه
2: تاعها كان منتخب اولمبي
3: كان قائد يعني الحقيقه ملاعبي محترم ومحترم جدا لكن هذا كل بالخدمه كريم فما حد شيء يجي من غير خدمه دونك لازمك تخدم على روحك كي تضربت لازمك تعرف تشوف علاش تضربت معناها فما حاجات كي كنت تعمل فيهم ما عادش تعملهم دونك وفما حاجات سيانتيفيك جددت في العالم تبدلت انك تتبع تقرا تشوف دونك راهو وانا ان شاء الله نتمنى له الديكلونش كارير اللي نحب نشوفها انا في عبد الله العمري من ليتوال ان شاء الله خاطر انا واحد من الناس من بيه كم لاعب
2: اشرف بالضيف متوسط ميدان هجومي الموسم الماضي موسم متميز مع الترجي الجرجيسي الى النجم الرياضي الساحلي مع الحقيقه انتداب منتظر للتوال لتوال اللي ما عندوش 10 اليوم يلقى العشرة اللي حاجته به
3: حقيقه اشرف بالضيف لو اشرف بالضيف خلينا نكون واضحين رو قديم يعني اشرف موش جديد ولا صغير براتيكومون الى لاج دي 32 ans ولا 31 ans دونك ملاعبي تعدى برشا من
2: اعطوني ندير نشوف انه عمره قداش اشرف بالضيف
3: 31 عام اكيد انا لعب معايا شبخويا في استاد وكنت صحاب برشا وياه ويعني اللي تي توجور لا يعني لكن ما عملش شوف الكارير لازمك تديكليك يعني الترشيقه بلغه الكره
2: جيت مخرج
3: جيت مع جرجيس 6 شهور يعني جاي في ديسمبر جرجيس عملناه وعمل 6 شهور ومشى ليتوال دونك شهور الكره سباس تري فيت اما انا نحكيو كاليتي نور بتاع الضيف نشوفوا ضد السي اس اس هنا عمل فينا الحقيقه نكونوا واضحين نجيب مع جرجيس في ماتش دومي فينال اللي ملاعبي تكنيك ملاعبي يحب ياخذ الكره ما يخافش ياخذ انسياتيف يمشي في الان كونتر يضرب في التيرو بيوت دونك ملاعبي في التير الاخرين تنجم تلعبوا كلوار تنجم تلعبوا 10 تنجم تلعبوا كلوار على اليمين دونك نتصور ولا تنجم تلعبوا حتى في واتاكون اضافه نتاعو في النجم الساحلي اكيد جدا ان شاء الله نشوفوها اكيد مع براكوني مع سياسه جديده نتاع النجم الساحلي انا باش نكمل معاك نخلي الميركاتو نتاع النجم الساحلي في المرتبه الرابعه
2: مش تعودي الترتيب من تو اي اعطيني تو الترتيب اي هاك تو
3: ساي خذينا
2: الترجي
3: لو
2: باه نحكيو ترتيب الميركاتو مش ترتيب البطوله
3: الميركاتو الترجي رقم واحد النادي الصفاقسي رقم اثنين الملعب التونسي
2: ميركاتو الثالث
3: الميركاتو الثالث للملعب التونسي
2: باه
3: والميركاتو الرابع
2: للنجم الرياضي الساحلي
3: النجم الرياضي الساحلي والميركاتو الخامس للنادي الافريقي
2: هذا ترتيب
3: هذا ترتيبي انا اكيد
2: وراو الميركاتو مازال مفتوح
3: والميركاتو مازال لو تنجم تتبدل الكلاسمون في اخر ساعات اكيد
2: يتبدل من الدور السانك ما تخيلش النيميرو ان يتبدل
3: الان صعيب ياسر
2: لكم جيب ميسي ولا رونالدو تبدل صعيبه شويه هكا ولا شكرا شكرا يعطيك الصحه من عباس ميرسي بوكو توت ليكيب نادر بن شيده دالندا كذلك محمد امين الخنوش معانا اليوم وكذلك صبري البوعزيزي في الكونسوليت سحر بالقاسم نجيكم في الفلاش نيوز غدوة إن شاء الله موعدكم يتجدد من جديد في سبور ماك يوميا إلى البرمجة الصيفية من 3 إلى 4 متاع العشية
1: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 إلى 4 متاع العشية ونفهم ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
4: مجازو الرابعة مساء ديوانا فهم مع السلامة ارتفاع قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جوان الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمنجم في المقابل سجل عجز الميزانات الجارية الطاقة ارتفاعا بنسبة 35% ليبلغ 7 مليارات دينار موفى جوان الماضي مقابل حوالي 5 مليارات دينار في الفترة نفسها من سنة 2025 في حين لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18%. ويلي بن زرت سالم بن يعقوب يشرف على أشغال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع العمومية للنظر في الحلول العملية الكفيلة بتسريع استكمال عدد من المشاريع الخاصة بتعزيز البنية التحتية والتجهيزات الجماعية التربوية بكلفة جملية تتجاوز 29 مليون دينار. والويلي يؤكد إلزامية تأمين وظيفية جميع المشاريع المبرمجة والمتواصلة بكامل مناطق الولاية. وجدد الويلي باتخاذ ما يجب من قرارات وإجراءات تنفيذية عاجلة لتأمين وظيفية مختلف الفضاءات التعليمية مع الحرص على السلامة الكاملة للتلاميذ والإطار التربوي والإداري، علاوة على بقية التدابير المشتركة والتي من شأنها إنجاح العودة المدرسية المقبلة. وفي أخبار العالم، تعليق الرحلات الجوية في مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية مرة أخرى بسبب أحد الثوران لبركان في ذروة موسم العطلات. وأعلن المطار مساء أمس أنه لن يتم السماح بوصول أو مغادرة أي رحلات حتى منتصف الليل من الغد السبت. وكالة رويترز الأنباء تفيد نقلا عن مسؤول أمريكي بأن مسؤولين بالبيت الأبيض يضغطون على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لإدانة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. النائب العام في لبنان يصدر مذكرة إيقاف بحق اللواء السوري عادل عيسى القائد السابق للفرقة 17 في جيش نظام بشار الأسد بعد استجوابه، وفق ما أفادت به وسائل الأعلام اللبنانية. وأوضحت التقارير أن القضاء اللبناني سيباشر الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم عيسى إلى السلطات السورية التي تطالب به على خلفية اتهامات مرتبطة بفترة خدمته العسكرية خلال حكم الأسد. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن الجاسم، والمشوار ينطلق الآن مع فان تايم في أمان الله.

0: وتبحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: صيف معانا It's fun time.
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: فن تايم.
1: عسلامتكم الناس كل، مرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على ديوان فام. هذا وقيت فان تايم كيما كل نهار من الاثنين للجمعة، من الاربعة للسبعة كل عادة، الثلاثة سويع هذوما اللي نواكبوا فيهم كل أخبار المهرجانات، العروض الصيفية، مهرجاناتكم اللي بحذيكم، الفنانين شنو فما جديد، شنو صار شنو ما صار، شنو الحاجات اللي تنجم تهمكم، وين انتوما وشنو تنجموا تتابعوا فيما تبقى من المهرجانات الصيفية والأنشطة الثقافية الموجودة في بلادنا. كل عادة ثلاثة سوايع عذوما نأمنوهم مع بعضنا لهنا من ديوان فام، معي فاروق في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي، في الإعداد شادلية وسيم ومرام، وفي فقراتنا زملائي اللي يجيو يقعدوا معانا هنا ويقدموا لكم المحتوى متاعهم، فقراتهم مستنسين بتابي غوج مع جيهان السليني، رضوان كيف كيف التوينسي، وزميلتنا شايمة. خليني نقولكم اليوم شنو عنا في فان تايم. فان تايم كالعادة كيف نبدأو، نبدأو بألو فيستيفال، نحكيو على مهرجان من المهرجانات اللي قريبت لكم، واليوم باش نحكيو على مهرجان الصيفي بالتضامن. بعديك نمشيو لتابي غوج، تابي غوج مع جيهان السليني، وندخلوا في ساعتنا الثانية كالعادة الضيوف الفاعلين الناشطين في الشأن الثقافي. واليوم نحبوا نحكيو على مهرجان كبير، مهرجان من أهم المهرجانات في تونس، من أهمها في البرمجة، من أهمها في التاريخ في العراقة، من أهمها في طاقة الاستيعاب، من أكبر الجماهير الموجودة في الجمهورية. نحكيو على مهرجان بنزرت الدولي، وباش يكون ضيفنا مدير المهرجان سي لطفي الصفاقسي. هذية ساعتنا الأولانية، وفي ساعتنا الأخيرة باش نحكيو مع فنانة باش تكون بحذينا لهنا، فنانة الحقيقة عندها برشا حاجات تقدمهم لكم وتحبوها في برشا مجالات. هي ممثلة مسرحية، هي مغنية وصوت جميل، صوت تونسي أصيل. غدوة عندها مناسبة مهمة، غدوة عندها حفلة مهمة، اختتام مهرجان الزهرة، باش تكون بحذينا لبنى النعمان. أكيد باش نبدأو برنامجنا كالعادة رحلتنا في فان تايم. نسلم عليكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، إن شاء الله تبدأو معنا وتقعدوا معنا للآخر، الناس كل على فام. إذا كنتوا في دياركم، في ثنية البحر، مروحين من البحر، مروحين من الخدمة، أي حاجة تعملوا فيها احنا نجموا نونسوكم كيف كيف على البلاتفورم متاع دي وانا فام، أي بلاتفورم تنجموا تتبعوا فيها اللايف متاع برنامج فان تايم. نسلم عليكم الناس كل ونبدأو معكم كالعادة بالموسيقى.

0: Publicité.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل، ميرسي اللي ما بعتوش وباش تكملوا معنا فان تايم. باش تبداو معنا فان تايم توا في ساعتنا الاولانيه، متعودين كالعاده نبداو بالو فيستيفال.
0: الو فيستيفال،
1: باش نحكيو اليوم على المهرجان الصيفي بالتضامن. مهرجان صيفي في حي التضامن يرجع في دورته 37 في برمجة متنوعة، ما فيها الموسيقى، فيها عروض فنية، فيها فرجة، وفيها فرجة موجهة للأطفال سورتو. هذايا فيه ديما محاولة لمواصلة الحضور الثقافي والفني في المنطقة. تعرفوا قداش مهم تكون فمها تظاهرات هذايا في الحوم في أحيائنا الشعبية، اللي يبدأ فيها برشا صغار برشا شباب، فيها كثافة سكانية كبيرة، ويستحقوا يكونوا عندهم تظاهراتهم اللي تجيب لهم الحاجات اللي يحبوها واللي تسمحهم زيادة وتنجم تعطيهم الفرص باش تنشط لهم الحياة الثقافية. غادي نحكيه على الدورة هذه 37 اللي تمتد من 10 إلى 16 أوت مع السيد رئيس الهيئة المديرة للمهرجان سي محمد صبري قريش. عسلامة سي محمد.
2: عسلامة مدام، نشكرك على استدعائنا ونشكر كامل الإطار الفني ونشكر كامل مستمعين راديو FM.
1: مرحبا بك سي صبري. سي محمد ولا سي صبري، شنو تحبين نقولك؟
2: سي محمد صبري.
1: سي محمد صبري، عندك ألف حق. به أحكي لنا هالدورة هذه 37 ساعة بركلة اللي عنده تاريخ المهرجان، شنو هو جديد في الدورة هذه في التضامن؟
2: به الدورة هذه من الدورة 37 مهرجان الصيفي بالدورة في التضامن من 10 أوت إلى 16 أوت. عندنا 10 أوت هو اليوم الافتتاحي، عندنا دينا بالكرنفال مع الخامسة مساء، وعندنا مع سي محمد العوني مع سبيكتاكل مع ستة، ومع العشرة عندنا مع الفنان نصر علي والفنانة عفاف سالم. في اليوم الأول، في اليوم الأول هو كهيئة مديرة عملنا الشارة الحمراء كاحتجاج حضري للبرمجة. نحن كمهرجان حي تضامن دورة 37 نقولوا عملنا احتجاج حضري على البرمجة، لنحن نلقاو اليوم المهرجانات أخرى في مناطق أخرى نلقاو برمجة قوية وفنانين أقوى من هكا، حشنا بهم حي تضامن والأبناء حي تضامن، ولهذا نحن عملنا احتجاج حضري لكامل المسؤولين باش يحاولوا يلقاو معناها البرمجه القادمه اكثر
1: تكون خير باهي. سي محمد صبري دقيقه بركه باش نكملوا هذا موضوع الاحتجاج. انتم تحتاجوا على شكون؟ معناها حبيتوا توصلوا صوتكم لشكون؟ المشكله مشكله ميزانيه معناها
2: لكامل المسؤولين اللي هيدوا في المؤسسه، معناها مندوبيه جهويه شؤون ثقافيه وزاره شؤون ثقافيه، معناها يحاولوا معناها يعطيونا اكثر من هكا فنانين يكونوا معناها قويين حي تضامن، يكونوا يحترمونا كشعب حي تضامن. راهو دوره 37 مش دوره اولى ولا ثانيه ولا ثالثه، نحن حتى احتجينا في هذا الامر كهيئه مديره
1: واضح.
2: معناها احتجاج حضري هو كان، ولكن نحن ما خسرناش المهرجان، جانا حبيناه يكون في حي تضامن خاطر تفرح، خاطر راهو ابناء حي تضامن اولاد حي تضامن متعطشين للفن. لازم يجي اي فنان محبب بهم، نحن راهو كلها ثقافه وكله فن، ولكن نستحقوا اكثر لحي تضامن.
1: واضح به، ان شاء الله يكون صوتكم وصل، وان شاء الله العروض اللي اكبر بغيت خلي اهم ولا اكبر تكون من نصيبكم في الدورات الجايه. خلينا نكمل. 11 اوت كان عندكم عرض موسيقي للفنون الشعبيه.
2: الفنون الشعبيه اللي هو يهز الطرق للفنان رشيد الماجري والمخرج لطفي ترابلفي مع سي انور العياشي زاده. نهار 12 اوت معنا الفنانه القديره والكبيره ورده الغضبان. و13 اوت عندنا مع نبيل قاطري مسرحيه تحكي على الثوره. وعنا 14 اوتي هو اليوم عنا مسرحية علي جبالي عم معلولو، وعنا كورا الاندلس فهمني، ويوم السبت اللي هو 15 اوت عنا مع الفنان شاب شير.
1: جميل.
2: عنا 16 اوت اللي هو احمد جلمام منشد الديني.
1: نعم
2: فهمني، ومعه ويواكب هذا الامر سي محمد العوني في العرض الاول كما قلت لك الافتتاحي، والعرض يوم السبت والاحد عروض للاطفال.
1: عروض للأطفال. يعطيكم الصحة. يحب يقول ياسي محمد صبري أنه بالإمكانيات الموجودة حبيتوا تعملوا برمجة أول حاجة. يعطيكم الصحة. ما هيش قصيرة معناها, فما عدد محترم من العروض, ما همش نهارين ثلاثة أيام وكهو.
2: حاولنا باش نشدوا شوية نحن يدينا على الميزانية, وحاولنا زادة مع الوزارة. صح, هي حاولت تفهمتنا الوزارة, خاصة المدوبية جهويش أنفق فيه, ولو هي تبثت معنا, ولكن مشكورة, تبقى مشكورة, تبقى نحن تحت إشرافها, تبقى الدولة هي مسؤولية, مؤسس الدولة.
1: واضح.
2: ونذكر شركائنا زاد اللي هي جمعية تضامن الرياضة والترفيه, كشافة تونسية فوج التضامن, اتحاد المرأة, مركب الطفولة, ومساهمين زاد الاتصالات التونسية تهم صحة مشكورين, وعنا فيلورا كافي زاد صحة مشكورة. وكنت ما بديت
1: واضح بيه اللي حاب يقول سي محمد صبري اللي المؤسسات اللي في حي التضامن الكلها كلها تعاون, كلها تحط يدها باش المهرجان الناس كل مع بعض
2: بالضبط يد واحدة.
1: كيفاش
2: نحن اليوم نحن الان تحت اشراف جمعية تضامن ثقافة وترفيه, وموجودة زادة جمعية تضامن الرياضة والترفيه, موجودين من المراكب من مؤسسات الدولة, من مؤسسات الجمعياتية, كلنا يد واحدة لبناء التضامن.
1: هذا هو. كيفاش كان الاقبال في العروض اللي فاتت؟
2: مجال الثقافي, مجال الرياضي, بالطبيعة. في اي مجال.
1: بيه سي محمد صبري كيفاش كان الاقبال في العروض اللي تعداو؟ الناس كل جي, شباب كل جي, العروض معناها قدام جمهور محترم.
2: مدام اللي حي تضامن متعطش للفن. حي تضامن متعطش للفن, بتبيع باش يعبي لك. بتبيع ديما حي تضامن, ولو حتى اللي كانت البرمجة ما تعجبش

الحقيقة ما نجمو كان نشكروا مجهودات الناس اللي في الأحياء وفي المدن الصغيرة وفي تونس اللي نقولوا متاع العمق, معناها اللي مناش في المركز وين فما كل عادة الله غالب مازالت لا سنتراليزاسيون متاع الثقافة وين المؤسسات الكل وين تنجم تلقى مرافق ثقافية أكثر من بلايص أخرين ومش في المدن الكبيرة. زيادة الناس كل بالحق تحب تتعاون باش تعمل حاجة تعجب الأهالي غاديكا, باش تعمل حاجة تنجم تنشط الصيف غادي على خاطر يكون الموسم هذا يستناول عباد باش يتفرهدوا باش يجيوهم الفنانين اللي يحبوهم باش يجيوهم العروض اللي يحبوا يشوفوهم كيما الناس كل في الجمهورية الكل. ما نجمو كان نشكروهم وهالهيئات هذيا والجمعيات اللي قاعدة تحاول رغم الميزانيات اللي ساعات تنجم تكون بسيطة بالكل لكن ينجموا يوفروا بها عروض تنشط الجهات متاعهم. نجمو كان نشكروهم وديما نثمنوا مجهودهم في ألو فيستيفال. كالعادة احنا توا باش نواصلوا مع الموسيقى ونرجعوا لكم بعد شوية, ما تبعدوش.

0: فاني تايم.
1: عسلمتكم. كنتوا تسمعوا في صبر الرباعي في أغنية خليجية كما تفرجتوا البارح. نحكيوا على جمهور سوسة الكل ما شاء الله. حفلة كانت كبيرة في مهرجان سوسة الصبر الرباعي في التغنية متاعه يظهر لي. والحفلة القادمة باش تكون في صفاقس, أكيد باش تكون نجاح كيف العادة. احنا نحكيوا على المهرجانات لكن زادا نحكيوا على أخبار الفن والفنانين في العالم كيف نخرجوا ونمشيوا التابي روج.
0: تابي روج.
1: عسلمة جيهان.
2: عسلمة مريم. مرحبا مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل. اليوم باش نحكي لكم كل عادة باش نحكيوا على أخبار المشاهير والنجوم في العالم العربي وحتى في العالم. والبداية في تابي روج باش تكون مع مي عمر نجمة مسلسلات رمضان السنين الأخرى اللي تستقر على اسم المسلسل متاعها في رمضان 2027 واللي باش يكون بعنوان حليمة جبران في الموسم الرمضاني الرابع على التوالي. باش تكون موجودة مي عمر في واحد من الأعمال الكبيرة اللي تدخل بها للسباق الرمضاني. هو دراما اجتماعية باش يكون من 30 حلقة, تأليف مهاب طارق, إخراج محمد بكير, والمقرر أنه باش يتعرض على قناة ام بي سي ومنصة شاهد في الفترة المقبلة. باش يصير الكشف على بقية أبطال العمل وتفاصيل الشخصيات والأحداث. بعد سنوات شفنا فيهم نعمل أفوكاتو, إش الست موناليزا في 2026 المرة هذه باش تدخل بعمل اسمه حليمة جبران. وللمرة الثانية في الأعمال هذه مش بش يكون المخرج هو زوجها محمد سامي, دونك بش يكون نوع من الامتحان مرة أخرى المي عمر خارج ولا بعيد على الكاميرا متاع محمد سامي. وحاليا زادة في دور العرض في السينما في مصر عندها فيلم قاعد يلعب اسمه شمشون ودليلة. ستون كوميدي مع محمد العوضي, خالد الصاوي, أحمد ساقة, محمد ثروت, وهو من إخراج رؤوف السيد. نمشي وزيدا نحكيه على الأعمال الرمضانية على خاطر بعد 10 سنوات نلقاو مسلسل من أنجح مسار في الرمضانات اللي تعديه, وهو مسلسل نيلي وشريهان اللي يرجعوا في رمضان 2027 بعد تقريبا 10 سنين من عرض المسلسل في جزء الأول وتحقيق النجاح جماهيري كبير وقتها. باش يرجعوا الشخصيات اللي يحبوهم الناس.
1: 10 سنين.
2: 10 سنين عقد كامل
1: نيلي وشريهان عندهم 10 سنين.
2: ليلي لفلف.
1: واو.
2: 2016 2026
1: الحقيقة محليه العمل محليهم هما في الكوميدي
2: وقدموا شكل جديد من الكوميدي. دونك فيه التشويق, فيه المغامرة, فيه الإثارة,
1: تري مودرن.
2: وتاهم زيدا وتاهم ووراو فيه مواهب سورتو دنيا سمير غانم قديش عندها تالون في الاستعراض, في التقليد, في الرقص, في كل شيء. دونك وصحنا من الترقب والاهتمام وبرشا مناشدات من جانب الجمهور. العمل باش يعاود يظهر مرة أخرى على خطر عنده مكانة خاصة عند المشاهدين, فما زاد النوع من الحنين خطر الأكيد أنه الجزء هذية مش باش يكون فيه دليل عبد العزيز وسمير غانم ربي يرحمه. نهزكم تذكروها ولي انت تذكرها مليح ريم.
1: اش معناها
2: بيبي شارك؟
1: مازلت عايشه بها ما نسيتهاش.
2: بيبي شارك الاغنيه اللي دارت العالم وقتها والصغار الكل تتعاود اون بوك. حققت رقم غير عادي, معناها الريكور على رقم المشاهدات في يوتيوب. نحكيه على 17.2 مليار مشاهدات منذ ظهورها اول مره على يوتيوب. كيف
1: 17 مليار
2: معناها كل كائن بشري في الكرة الأرضية هذه شافها مرتين,
1: معودها مرتين
2: كرة الأرضية. بيبي شارك أعلنتوني شركة بينك فونك أنه الطفل هذيك اللي ظهر في الفيديو الأكثر مشاهدة على اليوتيوب على الإطلاق والمعروف باسم بيبي شارك بوي في كوريا الجنوبية باش يطلق أول أغنية منفردة ليه في عالم الكي بوب, وهذا باش يكون نهار 20 أوت. وقالت الشركة هذه أنه الإعلان متاعها صار نهار 10 أوت, واللي الوليد هذية اليوم ولا كما قلنا
1: ما عادش وليد
2: الراجل في 18 سنة وبش يصدر أول أغنية رقمية ليه بعنوان ويف. هي أغنية بش تكون باللغة الكورية وشارك هو زادة في كتابة الكلمات متاعها وفق ما أفادت به صحيفة The Street Times. ولكن برشا قاعدين يتسألوا قديش المهمة بش تكون صعيبة وقت اللي تكون بدايتك هي أنجح حاجة من ناحية المشاهدات في العالم
1: وفي الدنيا.
2: في الدنيا معناها أكثر حاجة تشافت, فكيفاش باش يعمل من
1: هو راوي جا نقول لك خاطر الخصوصيه. هي الاغنيه تشد ومخدومه واضح انها باش توحل وتوحل مع الصغار, والصغار سي ان كونسوماتور سبيسيفيك هكا على الاخر خاطرهم يعاودوا يعاودوا يعاودوا يعاودوا فقد ما هما يعاودوا قد ما الكونتور تبارك الله 17 مليار حاجه انورم معناها
2: نعرف قداش صغار نعاولوا من مليار في المجموع الكل اما هذا هو التساؤل الكبير عند الناس اللي تبع فيه قداش تكون مهمه صعيبه انه الواحد ينجح وقت اللي البدايه هي في القمه قدام القمه معناها دونك يلزم يحط يعرف وين يحط ساقيه ويعرف زاده شنو يلزم يعمل
1: ان شاء الله يسمعك جهين وياخذ كلام
2: والله حتى يعرف وين يحط ساقيه ننصح فيه بعد قلت ساسيغا
1: ميساج سي سانسيغ ايوه
2: نهزكم الواحد من اشهر ثنائيات هوليود نيكول كيدمان توم كروز نيكول كيدمان خرجت وتكلمت على في حوار لها هبط البارح في بريتيش فوغ عملت انترفيو بالتوازي مع انها خروج الفيلم نتاعها براكتيكال ماجيك 2 حكيت فيه على زيجاتها اللي هي عرست مرتين وطلقت مرتين وعملت نوع من المقارنة انه حتى في المرة الثانية طلاق تقول لا في كل مرة تعيشها الحكاية بطريقة وكأنها قاعدة تصير أول مرة ولكن ترجع زيد على بعض التفاصيل في علاقتها بتوم كروز وقت اللي تقول قديش حبوا بعضهم وقديش كانت ياسر مرتاحة في العلاقة وياسر مرتاحة في اليونيفير متاع توم كروز اليونيفير الشهرة والأضواء واللي تابيغوش كوا ولكن قالت حاجة اللي حتى حد ما توقعها إنه اللي هي في العمر هذيك في عمر 22 سنة كانت مستعدة إنها تضحي بمسيرتها مهنية من أجل توم كروز قالت ما كنتش نجم نخمم أني نحط مسيرتي المهنية أو الفنية قبل الحب دونك قالت ما كنتش نخمم في المخاوف هذيك وإلا في الهواجس هذيك وقالت اللي هي وقتها تحبه وتحب تعرس ولا عندك ولا
1: عادي كيما طفلة نورمال معناها
2: تريد الزواج
1: وي معناها
2: طفلة عادية كيما الناس الكل ولا
1: معناها نيكول كيدمان كان قررت تضحي باش هو اللي يبني كارير كنا نجمو ما نعرفوش نيكول كيدمان الممثلة
2: اي با تصور عملت هكيكة اوغوزمو ما ضحاتش بيا
1: لا وتعمل هكيكة مثلا وبعد يفشل الزواج اكزاكتومون باهي جميل كملنا بكوبل جميل وممثلين كبار برشا
2: أنا جو بريفير الحقيقة نيكول كيدمان على توم كروز حتى في مسيرتها شخطو سنين الأخرى عندها يسر أعمال محلم تم بقى نقترح عليك موزيكا
1: حضرتها
2: لا ما حضرتهاش من صار اي حاجه لشيرين عبد الوهاب
1: شيرين عبد الوهاب هي للاماله هذه كانت تابي روج ميرسي جيهان وجيهان تحب تسمع شكون عاود
2: شيرين عبد
1: الوهاب يا ران ريتني مخي تعرف قاعد وين قاعد في دد دد دد دد ولا في بيبي شارك مالا نسمعوا الموسيقى اللي باش تهزنا اولا ساعه عندكم ديجيتال ويفز ما تنساوش انيس الغول ديما يطل عليكم لقايه هذايا الاخبار كيف كيف شيرين عبد الوهاب والموسيقى الكل نقترحوها عليكم من هنا حتى لين نرجعوا لكم على رأس الساعة ما تبعدوش
0: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية

0: ديوان فهم
1: تبع الموسيقى.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
0: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
0: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فهم. التونسي والشباب التونسي تألقوا مرة أخرى سور لا سين انترناسيونال دو لا روبوتيك في نجاح الفريق الوطني التونسي دو روبوتيك في الحصول على المرتبة الأولى وربح كأس دون ليبروف دو بروغراماسيون روبوتيك وهذا كان بمناسبة مشاركته في كأس العالم المفتوحة واللي تم تنظيمها في الصين. إذا الشباب التونسي حقق أداء متميز في مختلف فئات المسابقة حيث حصدوا 45 ميدالية نوعت ما بين الذهبية والفضية والبرونزية وهذا وفقا للجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا والمعروفة بالاتا اس تي. بيرفورمانس أبطالها 14 شاب كلهم دي مامور دو لا تي اس تي واللي مثلوا تونس في هذه المسابقه الدوليه. ولما نضيف ال 45 ميداليه جدد يصبح عدد الميداليات المحصوده بار لا تي اس تي في هذه المسابقات 695 ميداليه وهذا يدل انه فما اون سيرتين ريغولاريتي دي بيرفورمانس تونيزيان وماهوش فقط الحظ او بعض الفلتات من الشباب اللي كانوا شاركوا وساعدوا في الفوز بالالقاب والميداليات. باسمي وباسم كل تونسي اذا نحب نحيي هؤلاء الشباب وكل من اثرهم وساهم في تفوقهم على باقي المتبرين من شتى انحاء العالم. المخبر الصيني دونكو نجح في الوصول إلى سرعة تعادل سرعة الطائرات لكن على مركبة أرضية تجريبية تتحرك اون ليفيتاسيون وسرعتها كانت 800 كيلومتر في الساعة. ان فيكول سوبستانتاسيون مانيتيك يوزن 1.1 طن عمل اون اكسيليراسيون غير عادية واور نورم وقت التجربة صارت على طريق طول 1 كيلومتر وتابع للابوغاتوار دونكو في الصين. فيكول اكسبيريمونتال انتقل من التوقف الكامل إلى 800 كيلومتر في الساعة في 5.3 ثواني فقط. اكسيليراسيون جنونية ورقم قياسي جديد وصلوا له المطورين الصينيين لتجربة دو نوفيل تكنولوجي دو بروبولسيون الكترومغنيتيك ودو فريناج اولترا اوت فيتاس ولحد الان نجحوا تماما في ذلك. لونجا على شكل قطار لكن اون ليفيتاسيون اي بين هواء وفضاء ما يمسش الطريق او البيست وما يستعمل حتى عجله لكن عنده دي بوبين يولدوا مجالات كهرومغناطيسيه اللي ترفعها فوق الارض بصفه سحريه. سيستم يعمل كيما اون فروند جيونت متحكم فيها بكل دقه. من النقاط السلبيه لهذه التكنولوجيا ان اقل غلطه تنجم تكون كارثيه بور لونسومبل دو لا كونستركسيون. فمثال الفرق بين الطرق لازم يبقى أقل من 0.5 ملم وهذه حاجة كازي امبوسيبل. قطار سريع جدا باش ياخذ وقته أكثر مع المطورين لتحسين درجة سلامته والتقليل من الاستهلاك في الطاقة. شركة سبيس إكس أي آي تطلق غروك بوت تطبيق يسمح بنشر وكلاء الذكاء الصناعي المستقلين على أجهزة الآيفون والماك أنوتي بويسون لولد قلق كبير وحتى ماسك قال أنه خايف من هذا الذكاء الصناعي ووصفه باللوجيسيال مالفيان وأنه إصدار فكرة مش باهية بالكل. غروك بوت تطبيق يسمح بخلق دي بوتيز أجون أي آي على الماك اللي نجم يقوموا بعدة أعمال حقيقية ويمكن التحكم فيهما من جهاز الآيفون مباشرة. الهدف واضح هو الكونيكسيون دي بوت لكل ما يتعلق بأعمالنا ويقوموا بدي تاش بيان بريسيز في بلاصتنا ويمكن أيضا قيادتهم من خلال دو سامبل روكيت اون لونغاج ناتوريل. زاد نعلموهم عاداتنا وروتيننا اليومي وبعد ما يشوفوا ان فلو دو ترافاي مرة واحدة فقط فإنهم باش يفهموه ويطبقوه بشكل مستقل ويوليو حتى يتوقعوا احتياجاتنا المستقبلية. الغريبة في الابليكاسيون انها تشارك عدة وكلاء في نفس الوقت اللي يتبادلوا الأفكار وينجموا حتى يتحدثوا مع بعضهم في الميساجري دو جروب ويتقاسموا العمل ويستعملوا الحاسوب وتطبيقاته الكل وينجموا يتصلوا بالمستعمل كان لما التاش تتحقق وتنجح ويستناو كان الفاليداسيون في دي زاجون اي اي بالعشرات على اجهزه كمبيوتر المستعملين يتحكموا في كل شيء 24 ساعه على 24 ساعه خليوا العديد من الانترنت يوصفوا كل من سيركز هذا التطبيق على جهازه بالمجنون. هذا كل ما عندنا جماعه هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دي لادي بروشان افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على دي وانا فام. ديسي لا باسي ان تري بو ويكاند ستي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
0: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
0: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجزء الخامسة مساء. ديوان اف ام عسلمة. صدور أمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتسمية محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، كما تم تعيين التجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. مصالح بلدية تونس تتولى تدخل عبر التنبيه على مواطن بضرورة إزالة حائط أقامه بالممر الرابط بين النهج مختار عطية ونهج مرسيلية، وذلك حفاظا على انسيابية الممر وضمانا لسلامة مستعمليه وفق ما أوردته البلدية اليوم على صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك. وقالت البلدية إن المعني بالأمر أبدى تجاوبا فوريا وامتثل للتنبيه، حيث تولى على نفقته الخاصة توفير العمل والقيام بإزالة ما تم بنائه على أن يتم رفع الفواضل البناء وتنظيف المكان وإرجاعه إلى حالته الأصلية. ولاية المنستير تعلن عن قيام مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكنين ببرمجة قطع التيار الكهربائي للقيام بأشغال تقوية محول كهربائي، وذلك غدا السبت من الساعة 7 صباحا إلى الساعة منتصف النهار، فيما سيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام وذلك حال انتهاء الأشغال. وفي أخبار العالم، الحرائق الممتدة تجبر آلاف السكان والسياح على إخلاء منازلهم وأماكن إقامتهم في ألمانيا وفرنسا وكرواتيا وبريطانيا وسط موجات حر شديدة ورياح أججت النيران وعرقلت جهود الأطفاء. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف محطة قطارات وقاطرتين بحريتين لأوكرانيا في البحر الأسود بالتزامن مع رفض موسكو فكرة وقف إطلاق النار هناك. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى برنامج فان تايم في أمن الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: كيفك عفري فضل شاكر واحنا تو رجعنا لكم ويظهر لي رضوان بحذايا عسلامة
1: عسلامة
0: ماكش خارج رضوان من الجو هذايا متاع الرومانسيات اللبنانية
1: لا لا
0: هذاك علاش لازمنا نسمعوك مليح مليح في زوم فن
2: زوم فن
0: شو اخترت قولي
1: انا باش خليكم تسمعوها ساعة باش تسمعوا
0: حلوة فاستك كذا يا ولي تعملين
3: على قلب هواه محكم

0: دونك باش نحكيو على الفنان مروان خوري. نحكيو اليوم على واحد من الأسماء الكبيرة في الساحة الفنية العربية، مطرب بصوت خاص وفريد وملحن وكاتب أغاني وعازف زادة. مروان اللي تولد في لبنان عام 1968، ينتمي لعائلة موسيقية، درس الموسيقى في جامعة الروح القدس وتعمق برشا في تعلم العزف على البيانو في سن صغيرة. تخلي عالم الاحتراف وقت اللي عمره 17 سنة تقريبا كعازف محترف، وشارك في فرق موسيقية وقاد فرق فنانين كبار زادة. من هنا تبدأ النقطة المهمة في شخصيته الفنية. مروان ما دخلش للساحة الفنية من باب الغناء، دخل من باب التلحين ومن باب العزف زادة. هو في حد ذاته قال في حوار ليه مع العربي الجديد أنه مسيرته ما بدأتش بالغناء وإنما كعازف على الأورج والبيانو، وبعد اتجه للتوزيع الموسيقي، وكان عنده زادة ميل كبير للتلحين والتأليف والتأليف عفوا. في بدايته كانت مسيرته مع الفرق، كان مايسترو موسيقي لفنانين كبار ما بينهم صباح وائل كفوري ونور مهنا. في 1987 كانت عامل بداية في مسيرته الغنائية وقت اللي أصدر أول شريط بعنوان كاسك حبيبي، وكانت الأغنية من كتابته وتلحينه. لكن بعد هالبداية ابتعد نسبيا على الواجهة واستمر في العمل الموسيقي خلف الكواليس في التلحين. في التسعينات ولا حضوره كملحن وعازف وموزع أكثر وضوح قبل ما يرجع تدريجيا للغناء. كانت محطة مفصلية في مسيرته كملحن، خصوصا عام 1999 وقت اللي قدم لنوال الزغبي أغنيتين من تلحينه وكلماته اللي هما تيا وأغنية دلعونة.
1: على دلعونة تيا أغنية بنتها سيسا،
0: تيا أغنية
1: بنتها اسمها تيا بنتها،
0: وحتى في فيديو كليب متصورة زادة
1: مع بنتها.
0: وكانوا من الأعمال اللي ساعدت في صناعة اسمه. بعد سنوات من العمل الموسيقي رجع مروان خوري بقوة مع ألبوم خيال العمر عام 2002، ومن أبرز أغانيه وقتها يا شو اللي صورها في فيديو كليب، وولت من الأغاني اللي عرفت الجمهور أكثر بصوته وشخصيته الغنائية. لكن التغيير الكبير جاء بعد عامين مع ألبوم كل الأصايد سنة 2004 واللي ضم أغنية بنفس العنوان. وبعد الألبوم هذا لمع نجم مروان خوري عربيا. الألبوم ضم أغاني كيف كل الأصايد، خدني معك، كل ساعة، بدي، ارجع لي حبيبي، ونصيبي. ومن بعد توالت الألبومات من بينهم أصر الشو وأنا وليلى ورجعين والعد العكسي وخيال العمر. كلمات مروان خوري وألحانه كانت سر نجاح العديد من أغاني نجوم البوب العربي وحتى طرب، كيف إليسا، كيف نوال زغبي، عاصي الحلاني، رامي عياش، كارول سماحة، فضل شاكر،
1: صحيح
0: اللي جمعت ما بينتهم برشا أعمال فنية، مايا نصري زادة، ملحم زين. وكان مروان خوري زادة الوجه المفضل لنجوم العالم العربي كيف وردة وعبد المجيد عبد الله وطلال سلامة وغيرهم من المغنين. مروان خوري اللي أبدع مع كل فنان عمل معه ديو،
1: صحيح كيف ديو متاعو يسر مهمين،
0: كيف ديو يا رب اللي جمعوا بكارول سماحة، خدي الغمارات مع بلقيس فتحي، يا دنيا نسينا، ديو اللي ضرب برشا وعمل ضجة كبيرة إيجابية أكيد مع الفنانة الصاعدة صاحبة الصوت الأكثر من رائع مارلين نعمان. ضرب على الأخر ديو هدايا
1: أكثر من رائع حسب رأيك أنت.
0: أنا حسب رأيي أكثر من رائع.
1: بيه تونا اسمعوا الأغنية ونحكموا معك رضينا.
0: من الأعمال الثنائية مروان فهم أنه الأغاني يمكن أنها تعيش أكثر إذا ارتبطت بالصورة والدراما. هذاك علاش قدم مجموعة من الأعمال كتتر للمسلسلات، يعني أغاني مسلسلات، من أبرزها أغنية مسلسل العد العكسي، مسلسل لعبة الموت، كيف كيف كان عنده تعاون مع إليسا في تتر مسلسل لو اللي لحن وكتب يعني كلماته وغنيته بعد إليسا، أغنية حب الأناني زادة واللي غناها مروان خوري لمسلسل تشيلو. مروان زاد عمل تجربة عالمية من خلال تقديم برنامج طرب مع مروان خوري على شاشة التلفزيون العربي، البرنامج اللي استضاف فيه عدد كبير من الفنانين. وحسب مقال دونته بالبورد عربي تقول فيه انه مروان خوري لمح الى عمل مرتقب مع الفنان الشامي.
1: باش يعمل الغناء للشامي، ما لا باش تضرب الغناء الحقيقه. مروان خوري
0: هو بين ديو بيناتهم وبين انه يكتب ويلحن
1: ما فماش غناء الحقيقه، ما حطش فيها يده مروان خوري، فنان حساس بالاساس، معناها يوصل هالنوع الرومانسي هذايا، اللون هذايا برشا، واللي يكتبهم الكل ولحنهم الكل، وحتى كي غنى
0: تبخر
1: شوف حاول يجرب يغني اول اغنيه عام 87، نحكي على 40 سنه التالي، لكن يمكن بعد 20 سنه باش كل القصايد عرفناه بالالبوم هذاك.
0: يقولوا انه كانت عنده رهبه من أي هو من الغناء.
1: أي شخصية خجولة صحيح. حتى في الانترفيو وكل شيء ديما نشوفه هذايا، لكن عنده لمسة واضحة. والفنانين اللي سميتهم الكل الحقيقة الكل هم عنده عليهم فضل في التلحين ولا في التوزيع، زاد قبل ما يدخل برشا للتلحين والغناء. أشنو اخترت لنا؟
0: أنا اخترت لكم غنية بترجعنا شوية التالي اللي غنية كل الأصايد اللي نحبوها معظمنا. أنا نحبها زادة شخصية،
1: نحبوها والدخلة متاحة سبيسيال بالقصيدة بالعربية الفصحى الحقيقة قعدت الكل في بالنا وأكيد حافظينها. هيد خلنا نسمعوها ونرجع بعدها نبدأ مع ضيفنا الأول. شكرا رضوين.

0: كل القصايد مروان خوري. رجعنا رضوان للزمن هذايا أو للألفينات والغنيات الحلوة اللي كنا ندمنوا عليها فك القنوات اللي تعدي الغنيات H24 ونقعد نتفرجوا في الكليبات وكانت حاجة جديدة علينا وتربينا عليها الجيل هذاك. الغنيات مازالت مسموعة. فنانين كبار كيف ما هكا احنا عنا برشا زهر في تونس أنو نشوفوهم مهرجاناتنا ناجحة ويجي ويعملوا حفلات ناجحة لهنا في مهرجانات كبيرة. أنا اليوم باش نحكي على مهرجان كبير ومهم, مهرجان دولي لهنا في تونس عريق زادة عنده فوق 40 سنة دورات نحكيه سنة على دورته 43. مهرجان بن زرت الدولي مازال مواصل فعالياته البرمجة سنة رهنت على الأسماء التونسية والعربية زادة على سهرات مشتركة بين فنانين من أجيال ولا حتى أنماط مختلفة. التفاصيل هذه الكل حول الدورة هذه حتى التواوين وصلت شنو كانوا الهايلايتس متاحة وأهم الحاجات وحتى التنظيم كل شيء نجم نحكيه فيه اليوم مع سي لطفي صفاقسي. خليني نقول مرحبا سي لطفي ساعة.
1: مرحبا ليك وكل مستمعي ديوانا فام اللي سعيد جدا بالحضور في استديوهاتها المزيانة.
0: ربي فضلك. مرحبا. الكليماتيزاسيون امريكلا واللون جميل
1: انا نحس روحي ديما في لي كونديسيون تاع الفستيفال انترناسيونال دو بيزير.
0: مرحبا بك سي لطفي صفاقسي مدير مهرجان بن زرت الدولي. انت شخصيه ثقافيه ورياضيه كانت تحب نحكي على الرياضه زاد النجم نحكي وتوا تشغل منصب رئيس ومدير مهرجان بن زرت الدولي نحكي على 2024 25 26 لكن كانت عندك تجربه سابقه كيف النجم نحكي عليها. معروف في بن زرت باداره الشان الثقافي والرياضي مازلت شادة صحيح. خلينا نحكي على الدورة هذية سي لطفي 43 إلى حد الآن مثلا تقييم عام وصلت المرحلة متقدمة هي أغلب العروض تعديت مازالوا لما حالة 3 عروض كبار خاطر العروض كلهم كبار من نجم نقول على حتى عرض أقل من الأخرين قيمة حتى في الفنانين وفي البرمجة كلها حتى التو كيفاش تقيمها الحصيلة هذه كنت توصفها؟
1: والله كي نقارنها باللي ساير كله معناها وبالكونجونكتور وبالصعوبات اللي تلقى فيها المهرجانات نعتبرها دورة ناجحة جدا. وإذا كان نقارنها بطموحاتنا طموحاتنا احنا كجمعية مهرجان بن زرت الدولي نقول فوق المتوسط يعني سقف طموحاتنا كان أكبر برشا
0: أعلى
1: برشا من اللي وصلنا له. أما كي نشوف ونسمع اش صاير في المهرجانات الدولية وإلا المحلية وكذا نقول يا ربي لك الحمد جتوش لبوا أنه وصلنا كجمعية مهرجان بن زرت الدولي أنه وصلنا النيفو هذا من الحضور خاصة الجماهيري ومن النجاح النسبي طبعا النجاح النسبي في العروض هذه.
0: مهرجان بن زرت كي نحكيه على الحضور الجماهيري ساعة هو من أكبر طاقات الاستيعاب الموجودة أكبر واحد في تونس
1: المرخص فيها
0: كيف معناها نحكيه على قديش 7.5 على الورق
1: 7500 مرخص فيها بالقانون بالحماية المدنية معناها نعرفه فما دي كالكول يتعاملوا هي أكبر مسرح في تونس
0: أكبر مدرجات بن زرت وتبارك الله هذاك علاش كيف يحضروا الفنانين فما إيكو ساعة خاطر المهرجان هكا قريب البعض وفيت الجمهور المدرجات هكا ملمومة دونك تجاوب بالقديب القديب نعرف أنه أكيد فما فنانين حتى عرب مش توينسا كي يخرجوا يقولوا لك مالا جمهور آخر واحد قال لك جو سوي امبريسيوني
1: أي البارح آدم قال أحسن حفلة ونتحمل المسؤولية في الكلام اللي نقول فيه أحسن حفلة في حياتي. حاجة أخرى كيما أمبرسيوني أنا والناس الكل حتى المانجر متاعه التونسي واللبناني إنه أول مرة يغني ساعتين غير 5 دقائق تجمو ترجع اليوتيوب الحفلات والكل
0: أقل صحيح
1: ديما ساعة وأربعين دقيقة وأكثر حفلة هي تقريبا وقتها ساعة وواحد وأربعين دقيقة لأنه إحنا قبل ما نعملوا أي عقد ندرسوا الجوانب الكل
0: تدرسوا كل شيء
1: أكثر من هذا البارح اللي فاجأني أنا شخصيا معناه إنه آدم هو اللي غنى مش الجمهور هذا مهم في صوت كما صوت آدم ما مدش الميكرو للجمهور جمهور بن زرت البارح
0: جمهور بن زرت يغني كي جمهور تونس الكل يحب يغني
1: جمهور بن زرت من أصعب الجماهير لكن البارح حبي يتمتع جمهور تونس الكل لأنه البارح وهذه اليوم عندي ليزيكو من السلطة الجهوية الأمنية والإدارية إنه تقريبا الصف من البياج متاع لوتوغوت حتى للقند ناس داخل بن زرت البارح ضيفين بن زرت وهذا المهم حتى عندنا احنا كجمعية انه تقريبا 3613 اللي قاسين البقى من بنزايد الباه.
0: واضح هو خاطر ساعة آدم فنان محبوب جدا. الحفلة اللي كانت لهنا قريبة بتدخ في الحمامات تعرف طاقة الاستيعاب أقل برشا وكانت مكتظة للغاية الحفلة هذيك. فبنزارت هي فرصة برشا عبيد أنه العبيد تمشي تنجم تشوف آدم. أنا شخصيا نعرف برشا أصدقاء من هنا الكل هالبارح مشيت لبنزارت ومشيت لحفلة آدم. بما أنه حكينا على حفلة الفنان اللبناني آدم البارح 13 أوت, قولي بالأرقام مثلا قديش تبيعت من تذكرة لآدم؟
1: 4262.
0: بارك الله حافظ الأرقام.
1: مالش هذيك خدمت
0: قياسي البيوع هذا؟
1: لا مش سولدات. احنا على غيرنا ما نهبتوش سولدات إلا السولدات الحقاني. خلينا نقول لك أنا مثلا غدو عنا لطفي بوشناغ
0: صحيح
1: سولدات شيز عنده نهارين ما هبتناهاش تجمو تشوفوها ما عادش نهبتو مثلا سولدات شيز.
0: علاش؟
1: اللي هو نفس طاقة استيعاب الحمامات الشيز
0: الشيز كهو متاع بنزرت
1: متاع بنزرت هو نفس وأكثر شوي.
0: معناها كان تقول سولد اوت شيز كاين هالحمامات سولد اوت
1: 1020 مكان كوكسي فيكس معناها يجمو يتحسبوا على غير المهرجانات تونس كل هانا كاسي يتحسبوا.
0: وعلاش اخترتوا انكم ما تهبطوش السولد اوت رغم انها موضه وليت
1: نسيش
0: حفلتي سولد اوت
1: السولد اوت عندنا احنا يجمو 7500 هذا السولد اوت المهرجان مش شيز. اما تدخل على مثلا على تسكرتي ما تجمش تقص سكا على غالب
0: وفي
1: والحفلات شاب مامي لطفي بوشناق غوف ماهر وائل جسار كلهم هذوما نحكيو على سولد اوت شيز. السولد اوت الوحيد اللي هبطناه شيز هو نتاع ادم وقتها على تسكرتي خاطر تقريبا في الضيف 24 ساعه
0: وفي
1: وكيف اللي هكا فرحنا برشا احنا اول مره تصير لنا معناها قبل بشهر ونص عندنا سولد اوت حاجه لحد الان بخلاف الزياره اللي عملت سولد اوت نص النهار غيربا
0: نهار العرض
1: نهار العرض ما هبطناهاش 8 متاع الليل باش يقولوا هاك كلي كلي انا
0: نص النهار
1: نص النهار وقت اللي فيه واللي راو الطلبات كانت كبيره برشا وحتى الاعاده يعني احنا مثلا ملي جات الهيئه هذه انت جمعيه مهرجان بنزرت هي الهيئه الوحيده اللي ما عودتش الزياره مرتين وثلاث مرات
0: باش نقول لك انه الزياره اولا ديما موجود في كل دوره لكن وساعات تتعاود في نفس الدوره
1: انتم الا ثلاث سنوات الأخيرة
0: في الإدارة
1: هذه احنا قلنا ما يتعاود حتى عارض مهما يتعاود إذا عملت سولد اوت يتعاود السنة اللي بعدها.
0: واضح
1: أوتوماتيك.
0: الزيارة ديما في بنزرت سبيسيال الزيارة ديما في بنزرت ساعة جمهورية كل تحب الزيارة تبارك الله عرض عنده 13 سنة وانتم احتفلتوا به بعد العرض متاعه نهار 6 أوت الجمعة اللي فاتت. أما الزيارة عندها محبة خاصة عند البنزرتية خاطر يمكن زادة غاسة الزيارة فما برشا موروث غنائي بنزرتي وصل لتونس كل والناس كل تحفظ وتسمعوا في العروسات التوينسة الكل دوك البنزرتية مهما كانت الزيارة راهو باش يتعب 7500 كاملين
1: وحاجخة مهم هو الموروث البنزرتي الحامدي هو بديه محسن الماطفي وزيارة ومن بعد سليم البكوش الله يرحمه وعملناها في عملنا الستيل انت زيارة كيف في افتتاح مهرجان بنزرت 2009 مع سليم البكوش الله يرحمه الزيارة كأني العائلة البنزرتية كأني في ديارنا فما جزء متاع تقريبا 22 دقيقة هو بنزرتي بالأساس مع انه سامي يحترم برشا سامي اللجمي محمد بوذينا يحترموا برشا بنزرت ومهرجان بنزرت كل عام يخدموا منقول انا ومسيرش سري سامحني فيه سامي نهايته كان مريض بظهره وما كانش مشيت له وكان لحظة الناس وقت اللي عملنا السبيتش متاع الحفله بدات ومن بعد قعدنا تقريبا دقيقين ما طلعتش الفريق هو كان واحد اخو باش يطلع لكن سامي وقت اللي سمع الصيحه تاع الجمهور قال لي باش نطلع ووقتها بدل البس وطلع وكان ظهره مريض ومريض برشا لكن طلع علاش على خاطر فما محبه كبيره لبنزرت والمهرجان بنزرت
0: لطف عليه سامي اللجمي نستناه واحنا في الايامات القادمه ان شاء الله يكون ضيفنا خلينا نحكيوا على 13 سنه زياره هذيا ديجا في سامي اللجمي كهو شنو بدلت في حياته خلي الفنانين اللي تعداوا بها وخلي الريبرتوار الكبير اللي ما نعرفش برشا توانسه ما مشيتش للزياره في عرض من العروض تبارك الله اللي ديما ناجحين دوك البارح حفله ناجحه كبيره من حفلات بنزرت انجح حفله انا هي كنت انجح حفله
1: زياره
0: نرجع للزياره
1: أول حاجة جماهيرية
0: النجاح عندك أنت بالجماهير
1: لا ماشي
0: قولي
1: أنا عمري خفت
0: أيوة
1: نهار الزيارة خفت كي نلقى تقريبا مسرح برمته يتهز ويتحط خفت صدقني لأنه لقدر الله أقل حاجة.
0: صحيح.
1: أما والجمهور الطاقة متاعه قاو نحكيه على جمهور من 10 سنين لخمسة وثمانين سنة.
0: هاي الناس كل
1: معناها ترى العائلة التونسية موجودة في المسرح. فما عقود فما تصويرة اللي أنا اليوم نعتز بها كرئيس جمعية مهرجان بنزرت دولي بين وائل جسار وروف ماهر بالمظلة متاعنا التقليدية واللي دارت في العالم الكل واللي موجودة من أشهر صورته في لبنان. هذا معناها فما عروض رو فنية نسنا بالحق الفنانين الكل لأنهم درجة أولى صح.
0: صحيح صف أول نقول
1: صف أول هذه واحدة. واثنين خدموا بقلب ورب في مهرجان بن زايد معناها عطاو حق
0: مصايب فنان عنده عرض في مهرجان بن زايد ما يخافش ويحضر ويحضر مليح على خاطر كيما قلنا كيما الناس كلنا نعرفوا راك من دوره لدوره كل عام مهرجان بن زايد الطاقه اكبر طاقه اكثر جمهوري نجم يحضر لك اذا تنجم تعبي وجمهور صعيب ماهوش ساهل وجمهور كانك تعدي في امتحان ما فماش حتى فنان يجي يقول لنا ايش الكلام هذا على بن زايد
1: يعرف يعاقب مهرجان بن زايد يعرف يعاقب كيما يعرف راهو امينه فاخر راو الجمهور خلاها كيف كيف. انا مبهور سناب جمهور مهرجان بن زايد انه يخلي الفنان يغني
0: اي
1: غنى هو في يلا نغني في بوتشا
0: صحيح وقت اللي
1: لازم هو يغني لكن وقت اللي يجي فنان هو يحب يسمع امينه وقت اللي امينه تشد الميكرو هكا بعيد معناها تقريبا ميتو
0: اي
1: وتبدا تغني وتتسلطن والجمهور يبدا يسمع هذاك احنا جايبين فنانين باش يغني هما مش يغني جمهور
0: انت هكا ماكش قاعد معناها هذه مقارنه بوغ دير مهرجان جمهور مهرجان بن زرت فاهم اللي المفروض دفع فلوس باش يسمع الفنان عكس مهرجانات اخرى ساعات الفنان ما يغنيش بالكل
1: كاينني نقول فيه هكا بصراحه معناها
0: من غير ما تلطف لي ريم
1: لا لا لا هذا الواقع معناها انا نعتز بجمهور مهرجان بن زرت معناها وهذا اش قاعد في بلايص اخرين اي المطرب يعطي الميكرو احنا مثلا السنه يهب توفيق قلت لي هبط وسط الجمهور ويغني في وسط الجمهور ولا سيكوريتي ولا ابعد من هنا عادي كيف كيف الفن هاو شوفوا الليست الكل نتاع الفنانين السنه الكلها غنت هي وكلها جابت فرق البارح فما 38 عازف وعازفه عسين
0: اي
1: معناها والفرقة الوطنية موجودين عازفين من طراز عالي
0: معناها انت سي لطفي تقول ماهيش غلطة الفنان وقت اللي ما يغنيش الجمهور هو اللي مش يخلي فيه يغني وقت اللي هذا هو
1: بيان سو
0: اما في العاده يلوموا الفنان يقولوا ما غنيش ما غنيش
1: لا لا وقت لي الجمهور من ناحيه طريقه التقديم طريقه الناس كيفاش تحضر خدمتها كيفاش تحضر سهريتها خاطر راهو سهره ما يحضرش فنان وحده ولا المانجر وحده ولا المهرجان وحده لا والجمعيه تو مثلا الناس كل تعرف لطفي صفيقسي
0: اي
1: اما راهو قال لطفي صفيقسي جيش من الناس من رجال ونساء راهو ساعه نبدا ساعه بالهيئه المديره تاع جمعيه مهرجان ناس تتصور انه الهيئه كبيره برشا 7 من الناس كان 7 متطوعين ونحن الوحيدين المتطوعين باش نبداو واضحين كل انسان موجود في المهرجان راهو يخدم على روحه الكلها دي برو
0: واضح
1: والكلها يلسون بيي بور سا
0: هو الحقيقه مادام تنجموا تامنوا دوره كيف ما هذايا بالاسماء الكبيره وبالجمهور الكبير ومهرجان الكبير ما تنجم يكون كان ان ترافاي بروفيسيونيل بما انك جبت امينه فخت كيف ما العروض اللي براتيكمون فيكس معناها كل عام عندنا امينه فخت
1: لا
0: عامناول
1: سنه
0: اي نحن نحكيو على 3 سنين هذوما زوز من 3
1: احنا انا قلت لك ذولي قبيلي شويه
0: قل
1: اش قلت لك اللي ينجح يعاود
0: اي
1: هذا البرانسيب تاع مهرجان بن زايد واللي يعمل سولد اوت راهو يعاود
0: ما لا يبداو عارفين رويحهم الفنانين
1: اللي ينجح راهو اوتوماتيك باش يولي عام الجاي اكثر من هذا ادم تبرمج عملاه في كارتاج
0: اي
1: نهارتها نائب الرئيس اللي معايا هنا تو في ديوان فهم كان حاضر في الحفله واتفقنا مع المانجر نتاعو وقتها على 13 اوت سنه
0: واضح
1: معناها ما نقدوش حاجات بالصدفه الناس الكل اللي جات راهو وائل جسار عملاه سولد اوت الشامي سولد اوت هذو من يتعاد لطفي بوسنيخ سولد اوت صابر عنده 4 سنين ما جاش امينه نفس الشيء
0: مرتضى كان عم ناول موجود زيدا روف ماهر اي
1: الزياره
0: هذو الزياره وائل جسار هذوما اللي يتعاودوا السنه حسب كلامك انت سي لطفي اللي ينجح يعاود فما فكره سنه جديده كيف نقارن ما بين البرمجه نتاع عم ناول والبرمجه نتاع السنه اللي هي فكره الثنائيات الحفلات الثنائيه ما بين زوز فنانين
1: والله لا عاد نعاودها
0: يا
1: سي التعب

0: موضوع إيهاب توفيق.
1: إيهاب توفيق قولي وإيمان الشريف.
0: وقتها المانجر تاع إيهاب توفيق عجبته التجربة اللي باش نعملوها وقتها مع وائل جسر. قال شنو رايكم؟ راهو هنا زاد كيف كيف نجي أنا إيمان الشريف وسيرتو معناها عندها عرض كبير وممتاز وكذا.
1: الخروبة.
0: خلينا الخروبة خلينا زاد المهمة.
1: هناك
0: اوكي. اما بعد وقت اللي دينا التحضير وحكيت لافيش وحكيت الاتفاق وشكون مشي طلع الاول وشكون مشي طلع الثاني
1: وشكون تصويرته اكبر
0: وقداش الوقت هذا كله حكوم
1: اي
0: وبين الفنان الاول والفنان الثاني كوم ثاني يعني عندنا وقت ضيق برشا باش تهبط فرقه كامله وباش تطلع فرقه اخرى
1: اي زوز فرق
0: معناها وراو بريز دو سون وراو نحكيو على خيوط
1: ونحكيو
0: تكنيكمون راهي صعيبه برشا وكان لاحظتوا احنا الهيئه كامله كانت سكسين مع الخدامه مع الاولاد مع كذا وراو وقت تعمل 17 دقيقه ومن بعد تعمل 9 دقائق صعيبه اما الايماج اللي خرجت للعالم الكل ايماج هايله تعمل 66 كيلو
1: انا حبيت نقول لك هي صعيبه من ناحيه الجستيون ديجا لا جستيون تاع العباد في حد ذاتهم تاع الفنانين وكل ما هو تكنيك وانه تهبط فرقه وتطلع فرقه وكل شيء لكن بالملموس شنو ربحته غير الصوره مثلا هل انه ماديا حسيتوا انه الجمهور
0: كان اقل اقل بالحق ماديا اول حاجه لانه فما عروض ولات اغلى شوي
1: خاطرك باش تخلص زوز فنانين
0: زوز فنانين وبصراحه معناتها نقولوا نكونوا واضحين الزوز عروض هذوكم تكلفونا ماديا تكلفونا ماديا
1: احنا نحكيو على ثلاثه ديويت لهنا
0: زوز تكلفوا ماديا لانه فيهم معناها كاشيات غاليه شويه
1: وائل جسار والشامي
0: واقل برشا في موضوع ايهاب توفيق لانه التذكره كانت اقل وكذا وماديا لقينا واحنا تقريبا منظمين معناها
1: فهمت
0: واحنا جمعيه راهو مواردنا هي شنجيبه نجيبوا من ذراعاتنا معناها يعني علاش فما احترام كبير للجمهور خاطر غدوه يخذلنا الجمهور نلموا حوايجنا ونمشيو نروحوا ماديا رانا اش نجيبوا سبونسور وجمهور
1: واش ندخلوا تذاكر
0: تذاكر هذا هو القوة المادية نتاع الفيستيفال انترناسيونال دو بيزيكتا
1: واضح معناها سي لطفي كي تقول لي ما عادش نعاودها ما عادش تعاودها على خاطرها صعيبة تكنيكمون صعيبة في الجيستيون وزادة مش بالضرورة مربحة ماديا
0: لا مش مربحة ولو احنا لو مش دورنا باش نربحوا احنا لو دورنا بالاساس وخلينا نقول خاطر ساعاتي يسمعوني ياسر نحكي على الامكانيات المادية ولبس علينا وكذا خاطر انا من مؤسسة خاصة معناها راهو كل شيء نحسبوه مليح انا غد وقت اليوفا نهار 19 اوت يوفا المهرجان نهار 20 راهو عندي يلزمني نخلص ناس يلزمني امكانيات راهو ما نجمش نجبد من كاسة الدولة ونحط مش كيما غيري انا راهو يلزمني مواردي كجمعية
1: على خاطر احنا ماناش نخدم مهرجان بنزرت من غير دعم
0: من غير دعم طبعا
1: باهي واضح صفر دعم
0: الحمد لله يا رب
1: دوك تخدموا على رواحكم اللي تدخلوه واللي تعيشوا به
0: نعيشوا به ويلزمنا نخلصوا الناس ونكونوا قد التزاماتنا باش هكاك نكونوا العام اللي بعد خير ولا بروفوني كي تشوف انت ثلاث سنوات العام الاول بدون عروض اجنبيه العام الثاني بجوز عروض اجنبيه العام الثالث بخمسه عروض اجنبيه وبامكانيات جمعيه مهرجان بن زايد الدول
1: جميل سي لطفي باهي النيفو اللي وصلنا له باش نعملوا ترتيحه ونتصور الموسيقى باش تعجبك اكيد ونختاروا لك حاجه على القياس وحاجه اكيد تعجب المستمعين كيف كيف نعملوا ترتيحه موسيقيه صغيره ونرجعوا نكملوا الحوار نتاعنا اقعدوا ما تبعدوش
2: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه

0: كان باش نكملوا معايا لله جايتك بتخيل راه ما توفيش النوبه ان شاء الله الجمهور في بنزرت تسلطنوا في البلايص الكل كلنا نحبوها الغنايه وكلنا نحبوا الزياره. خليني نذكركم انه سي لطفي الصفيقسي مدير مهرجان بنزرت الدولي ضيفنا توا وقعدنا نحكيوا على المهرجان مهرجان من انجح المهرجانات في تونس اذا مش الانجح باش خاطر سي لطفي باش يقول لي الانجح باز هاني قلتها وحدي اللي هو رايك مشيش انا نولي قلت حاجه من هكا ولا هكا دوره محترمه جدا ودوره الحقيقه انت دونك ترى انها خير من عمليو
1: اي اكيد تعدينا المرحلة اخرى يلزمنا نقدموا كل عام واللي ما يقدمش يوخر الحمد لله اثناء نعتبر انه مشينا خطوه باهيه القدام في كل النواحي الناس تقال البرمجه لكن البرمجه البنيه التحتيه التنظيم معناها بصراحه معناها ليزيكيب حاجه اخرى الاولاد نتاع الهيئه المديره ولا غودي انا كل واحد يعرف خدمته اللي له بالبرمجه راهو انا صدقني انا فما ساعات حاجات ما نعرفهمش معناها نسمع بهم اللي يتموا علاش على خاطر فما اوتونومي زاد
0: كل واحد يعرف
1: خدمته. كل واحد يعرف خدمته يخدم خدمته
0: هي كي تبدا فريق ناجح والناس كل تعرف خدمتها هذاك اللي يدور العجله ديما من غير ما تتعطل. بما انك قلت لي التنظيم سي لطفي ديما فما حديث وديما فما حاجات تترا حتى بالعين وفي الفيديوهات وكل شيء انه يصيروا انفلاتات في المهرجانات تكون طاقه الاستيعاب حاجه نراو الممرات الكلها تعبيت والكراسي تزادت من الجناب وتتغم الدنيا والحمايه المدنيه ما تنجمش تتعدى كانت تصير الله يقدر حاجه وكل شيء هذا يصير في بنزرت
1: بالطبيعه لا
0: علاش بالثقه هذه الكل
1: اول حاجه احنا المهرجان الوحيد اللي الكراسي كل فيكس بالبولونات كيفاش باش ينقلوا الكراسي كيفاش باش يزيدوا
0: باه
1: هذه واحدة اثنين احنا ما نبيعوا كان طاقة الاستيعاب الحقيقي لا بروفوني عاملين سولد اوت في زيارة زوز ممرات المهمين برشا فارغين هما مدونين بالاصفر وفي البطحة الفوقانية بالتصوير اللي عملناها بالدرون فما حتى حد واقف يعني في اكبر طاقة استيعاب صارت
0: معناها 7500 ما فماش فوقهم حاجه زايده
1: واحد زايد راهو مش معناها ما يسيروش لي فويت معناها ما يسيروش لي ديباسمون البسيطه موجودين مش معناها
0: هذا لشنو هو راجع
1: اول حاجه ليكيب دو ترافاي الكلي اداره امن يعني راهو احنا براتيكمون الوحيدين اللي قاعه العمليات مجتمعه مع بعضنا اقليم امن وطني حمايه مدنيه متطوعين نتاع الهلال الاحمر الناس كل نخدموا بعضنا واللي نتفقوا فيه واللي نقروه مع بعضنا ننفذوه بالحرف 72 موظف ولا عامل ولا لي زورغانيزاتور نتاع المهرجان كل واحد يعرف شنو هو خدمته شنو هو مكانه وما ثماش تداخل اللي تحت مسؤوليه الامنيه راهي تنفذ بحذافيرها وهذاك العقيده نتاعهم اكيد لكن نفس الشيء بالنسبه لنا احنا
0: بي سي لطفي كيف هو التعاون هكا مع الناس كلها المختصه والامن والحمايه المدنيه والهيئه المديره وكل شيء نجم يوصل المهرجان منظم وما فيهوش تجاوزات وما فيهوش انفلات وما فيهوش جمهور مش قاعد في بلايصه والمشاكل والريسك هذوك الكل علاش المهرجانات الاخرين ما نجموش يعملوا هكا شنو الصعيب معناه
1: والله تجم تسدهم ما فماش علاش يعني عندنا راهو في وزاره الداخليه برك في تونس معناش برشا وزاره الداخليه معناها كيما تخدم وزاره الداخليه مع مهرجان بنزرت اكيد تخدم مع المهرجانات الاخرين الاطارات يعني كل في كل ولايه فما والي ونفس الشيء الناس كل عندهم نفس الاحد في كل ولايه فما حمايه مدنيه احنا كجمعيه فما جلسات تم قبل وفما جلسات يوميه ونقعدوا مع بعضنا هذه ورانا عندنا غلطاتنا عندنا اخطائنا وكل يوم نصلحوا نحكي لك حاجه بسيطه قولي. احنا تفرجنا مليح في حافه حمامات تاع
0: شكون ادم
1: نتاع ادم اول حاجه ما نمشي نشكينا مروح
0: باه نتعلموا من حافات غيرنا
1: لانه وقتها سخونه وقال سخونه وجابوا له مروح
0: ورطوبه سورتو زادوي
1: وتشوفها نفس الـ الـ الـ الـ الـ
0: نفس المروحه
1: نفس المروحه اللي فهم في الحمامات ارجع تصور بتاع البيع
0: مادام هذيك ادت الغرض نجيبوها هي
1: بيدها هذه انا احكيو على حاجه بسيطه
0: صحيح
1: مثلا توقيت جاي مخر في سوسه لانه تعطل في اللوتوروت وقع التنسيق مع الامن مع الحرس مع اللوتوروت مع القنطره بتاع كل شيء باش كان 9:30 بحذان باش 10 بالدقيقه يطلع المسرح مش في كيما في سوسه طلع بعد ساعه غير با معناه لي ديتاي نتعلموا فيهم ماناش احنا عباقرة
0: صحيح
1: اما نشوفوا نصلحوا الاخطاء اللي سوا نقعوا فيهم احنا والا نلقاهم عند غيرنا.
0: باهي جميل. فما حاجه زاده شفناها في نراو في على مواقع التواصل وصفحاتكم الرسميه فما كونتوني نشوفوه حتى اور الحفلات وكل شيء انه فما اهتمام بانه توصلوا صوره بنزرت بالتوازي مع الحفلات. الفنان يخرج يعمل دورة في بنزرت, الفنان بطريقة غير مباشرة مادام باش يتفرجوا العباد اللي يحبوا إيهاب توفيق في العالم باش يشوفوا بنزرت زادة, هذا محسوب وسي
1: أكيد. يعني توانسة والأجانب يهبطوا يعملوا دورة في البلاد, مشيوا الفيو بور يعملوا دورة, يعملوا كاستي يأكلوا حاجة. بوتشار عمل دورة حوس ناس ما تعرفوش كان قريب بقى ادخل الموقع متاع بوتشار تشوف التصوير اللي عطاه على بنزرت وعلى الفيو بور وش قال على بنزرت وعلى تونس. مهم برشا راهو في ماهر إيهاب توفيق ناس كل ندعيهم قولوا لهم يجيوا عملوا دورة بور بروموفوار ساعة الحفلة.
0: صحيح يعني
1: يلزمنا هاني غدوة بحذاكم كذا يطلع سيرسان يتكلم يقول هانا غدوة جايين يشوف المسرح زادة. ما نحبوش فنان يكتشفوا نهاية الحفلة
0: وقتها
1: تبدأ الدنيا ظلام وضو في عينيه وكذا. حبوه يعرف المسرح, هو يعرف قوة المسرح. على ذلك ويزم نسوقوا الصورة الحقيقية مش الجميلة الحقيقية متاع بنزرت اللي هي جميلة
0: اللي هي جميلة. باهي يا سيدي يعطيك الصحة. شوف حبيت نسأل على البرمجة متاع المسرح خاطر السنة في البرنامج عندكم مسرحية واحدة. مسرحية واحدة بابا نويل المحمد صابر الوسليتي نسلموا عليه مقابل ثلاثة مسرحيات عام ناول. شبيه المسرح ما العروض متاعه ما تمشيش
1: والله كان جات فما ملفات كان قبلناها وإحنا كنا في العادة ديما نبرمجوا مسرحيات لكن السنة ما لقيناش ملفات تستجيب للمهرجان بنزرت ما فماش. أعطيني شنو مسرحيات اللي فما
0: برشا مسرحيات قاعده تدور فما برشا فما وجهه الجندوبي رجعت للسيزون الاخرانيه تو تكمل فيها
1: كانت موجوده
0: وانت قلت اللي ينجح يعاود.
1: لا لكن احنا اتفقنا وهي وجهه تجي تسمعني انه باش تعمل مسرحيه جديده
0: وتجيب المسرحيه
1: وكانت مبرمجه لكن اللهم صل على النبي عندها برشا خدمه عامله زوز افلام وفيلم ومسلسل معناها نتبعه بالحق ومش وحبينا جعفر
0: فما جعفر بسي
1: جعفر اللي انا واحد من الناس في مكالمة تقريبا من 3 أو 4 أيام لمت عليه وباش نمشي نتفرج له في زرزونة خاطر هو ما حبش يجينا البنزرت ما قال لناش. قلت له كيفاش
0: ما حبش أكيد يحب.
1: لا لا مش ما حبش لا معناها فسر. جعفر ما بعثش ملف ما جاناش. أنا ما عنديش المعلومة أنه جعفر عنده
0: مسرحية جديدة.
1: جعفر من الفنانين المحترمين جدا واللي نجح قبل في مهرجان بنزرت تمنيت انه يكون موجود لكن اوريزمون موجود في بنزرت في مهرجان زرزونه
0: موجود في جرزونه مازالت عنده العروض. جعفر نسلموا عليه برشا. فما ولد الطلياني فما اللي هي نور الدين بوحجبه سفيان الداهش ولبنى السديري فما ياسين الصالحي ما يضحكنيش فما مسرحيات اما ما قدموش
1: وفما عروض تفرجنا فيهم وما جلبوناش وما نحبش نسمي اما فما عروض تعرضوا في بنزرت حاجه اخرى نبدا من وراها
0: استنى ساعتها وتقول لي عروض ما عجبونيش وما نسميش معليش تقول لي
1: باه ميسي اش تنقول
0: سميل
1: فما عروض احنا متفقين انه اول حاجه العروض تتقدم في مهرجان بنزرت الدولي ما يلزمهاش تتعرض في مناطق في بنزرت في بلايس سوى سياحيه او مناطق صغيره. ما نجيش انا نجيب مثلا صابر رباعي هو غنى في نزل في الشتاء والا في اللحت
0: عليه
1: لانه قيمه المهرجان نفس الشيء وقت البرمجة في الصيف ما يعرض كان في بنزرت ما يعرضش في أي مهرجان محلي آخر إلا بعد مهرجان بنزرت دول
0: معناه تو مثلا كيما عمل جعفر في جرزونة ما ينجمش تو يعرض في بنزرت
1: تو مثلا في الدات احنا مثلا كانت لاحظ مهرجان جرزونة وقتش الانطلاقة نتاعو
0: تو
1: لفا نهار بعد ما يوفى مهرجان بنزرت
0: منسقين
1: مثلا رؤوف ماهر وقتش غنى في راس الجبل
0: بعد ما غنى في
1: معناها فما تنسيق في ماطق وجهه عامله وكيف كيف بعد ما كملت بنزرت معناها فما تنسيق
0: منطقي. المهرجان الكبير عنده الأسبقية ثم
1: وبالنسبه نقول مش معقول يجي مثلا عقد يتعرض في رمضان في قهوه ومن بعد تقول لي طلعوا المهرجان بنزرت دول والا
0: هذه قناعاتكم انتم في جمعيه مهرجان
1: في جمعيه مهرجان
0: يصير هذا في مسرحيات اخرى يصير هذا في مهرجانات اخرى
1: هم احرار احنا قناعاتنا احنا واكثر من هذا مسرحيه مثلا تفرجوا فيها في مهرجان المدينه تجي في رمضان وما تشدش الناس في 320 واحد وانا كنت حاضر ومن بعد ما نجمش نجيبها البنزرت مهرجان بنزرت اذا كان في بنزرت في رمضان وقت نبداو في الدين ونحبوا نضحكوا
0: هذوما اللي شفتهم وما راقوا لكم.
1: ايوا بالضبط.
0: وباش تسمي لي خاطر قلت لي باش نسمي لك مثلا
1: اسمه اللي سميتو لي الاخياني قلت لي
0: ياسين الصالحي ما يضحكنيش.
1: لا ما ضحكني هذاك هو تفرج فيه.
0: داكور قدم هو ملف لبنزرته
1: ما قدمش اما انا مشيت تفرج فيه في مهرجان المدينة في بنزرت
0: وريت انه ما
1: شدنيش واو مسرح خلينا نقولوا تبدا واضحه قدام الناس كل 14 متر عرض على 30 متر بروفوندور 14 على 30 متر عرض راهو سين صعيب باش تاثثها في المسرح صعيبه برشا مش كيما في فرقه ولا كذا راهو نحكيو على 30 متر
0: هي مش معناها ما نجموش يخدموا معناها تحكي على لي وان مان شو مثلا صعيبه على ممثل واحد مثلا فما الهيري بيت السنه مسرحيه مهمه كبيره جماعيه ناجحه الحقيقه مسرحيه الهيري بيت حاجه مثل الشتاو سي لطفي شوفها بوتيتر عام الجاي تنجم تكون موجوده الحقيقه أكيد. مسرحيه مهمه ياسر الوفاة طبوبي المخرجه وعملت برشا عروض
1: هو المسرح هو المسرح بصفه عامه لو كيدور مليح يعمل عام وعامين المسرحيه تنضج من ناحيه ومن ناحيه ثانيه تحمل مخزون جماهيري خاطر مش معقول زاد نجيب مسرحيه وتعرض قدام 100 واحد وانا ما نحلوش البيبان مش نعبيه لحتى انسان
0: ما قصوش ما يدخلوش هذاك اللي بعد سويعة من زمان نحلو البيبان الناس تجي
1: لا ويعرفوا المتعهدين كله مديرين الاعمال الكل انه راهو ما نعبيوش باش نرضيو حتى حد
0: واضح به سي لطفي ما نجموش ما نكملوا الحوار من غير ما نرجعوا للبوليميك اللي صارت على حفلة رامي عايش نحكيو على الحفلة اللي كانت مبرمجة ليوم 4 أوت واللي قبل بنهار تم إلغائها وصارت بوليميك كبيرة بالأساس على خاطر الرد اللي كان من المكتب الإعلامي للفنان رامي عايش كان فيه اتهامات مباشرة بكلام الحقيقة في حق متعهد الحفلات بالتحيل بالتزييف بالكلام هذاك الكل كنا اتصلنا بيك وخذينا معك معناها موقف مهرجان بنزرت وين وصلت مازال متواصل ساعة الملف ولا تسكر ديجا
1: لا الملف مازال متواصل لانه احنا متعرف عنا تعهدات والتزامات وعنا كيف تساؤلات من طرف وزارة الثقافة طلبونا في نسخ من الملف رغم اللي هما حاطين الموافقة المبدئية من الملف عندهم نسخة منه كامل وكيف التزاماتنا المادية والتزاماتنا
0: وإحنا حكينا وقتها النقاط هي الكونترا اللي ما بين المتعهد والفنان هو اللي فيه الإشكال مش معكم أنتم
1: نحن لا ما فيش حتى إشكال ومسبوب وأمور مريقلة والعرف الجاري به للعمل والقانوني معنا دون ريغل وأكثر من هذا سمعتوش كلام على مثلا 1822 واحد اللي خاصوا تسكرهم فمش كون ما خذش فلوس
0: لا الحقيقة ما سمعتش راجعت فلوس الناس
1: متعب بوليمي فما ناس البارح جات خذت فلوس بوليميك اللي تصير دي ما استرجعناش فلوسنا ما كذا ما أدري شنية كانت سلسة وفما نهارتها كنا حاضرين نهاية العرض قلنا فما بعض ناس تهم ما تسمعش
0: ينجموا يجيو يجمنا
1: يكونوا وحطينا شكون في الباب الفوقاني وقعدنا جاو دو كوبل واحد أردني كوبل أردني وكوبل من قطر
0: معناها هما جايين توريست معناها
1: هذوما الوحيدين اللي ما سمعوش
0: ما يسمعوش في الراديو سمعوا ليش لهنا في الجو
1: هذوما اللي ما سمعوش الوحيدين الباقي كل الناس سمعت وصيح احنا طبعا فما تتبع قانوني للمتعهد
0: مطالبة قانونية ضد المتعهد مطالبة
1: أكيد وحضرين الملف متاعنا كامل لحماية مصالح المهرجان ولحماية صورة المهرجان ولو أنه الناس الكل إعلاميا وإلا جماهيريا خلت المهرجان في مكان معناها باهي برشا يعني
0: معناها نزهت المهرجان على البوليميك اللي صار
1: حتى الفنان حتى معناها الناس كل مؤسسة إعلامية
0: تواصلت مع الفنان من بعد كما رامي عايش
1: أكيد أنا تواصلت معه في وقتها معناها من التليفون لكن هو كان يحكي على متعهد شو هو بيدو اللي احنا مصحين معاه معناها
0: كاريمون هذه تقول توا تقول لي هذه سي لطفي ما فهمتش هو عنده كونترا مع متعهد ومتعهد واحد اخر هو اللي متفاهم معاكم انتم مع المتعهد
1: نتاعنا احنا متعهد قانوني مش متحيل عنده وثائق نتاعه وكل شيء فهمت
0: واضح
1: هذاك علاش الثالث هو يقول مثلا واحد فلان الفلاني وانا نقول راهي اللي متعهد امراه مش راجل
0: فهمت. انت وقتها في التليفون سي لطفي وقت اللي دخلت معنا بالهاتف قلت لي المتعهد ما عنديش معاه مشاكل وخدمنا معاه قبل وما زلنا باش نخدموا معاه وما صارتش مشاكل. تحكي على الطرف اللي انت متعاقد معاه واللي ما عندوش مشاكل فينا المورا ما يعيش مش يحكي عليه هو.
1: لا حتى اللي يحكي عليه قام يعيش عنا معها عوزر
0: اما تبعوا فيه قضايا
1: اما لا بالطبيعة فما مصالح
0: بالطبيعة بالطبيعة
1: هذه واحدة اثنين
0: طلعوا زوز معناه
1: معناه ولا مش اللي ينظم معناه هو المتعهد
0: متفهمين واضح دونك معناه... هذه هي الحلقة اللي كانت ضايعة
1: اي فلا الحلقة هي انه اللي يحكي عليه هو مش هو الطرف المتعاقد سواء مع الوزارة ولا معناه
0: به هذه لازم حلقة أخرى لازمني وين نحكي معاك نقول لك لازمنا مرة أخرى سي لطفي به جميل دونك والمتعهد المعني اللي يحكي عليه رامي عايش مازال يتحرك مازال ينظف في حفلات مهرجانات موجود أكيد, أكيد تعرف
1: أكيد أنت. أكيد أكيد مازال
0: ما فماش مثلا قرارات بعدم تعامل معاه خاطر
1: هو ما يتعاملش بالصفة المباشرة معنا
0: هذه طريقة من طرق شنو تحيل هذا ولا
1: لا
0: مش
1: لا
0: تحيل
1: لا مثلا لا لا مثلا
0: هو
1: ديزانترميديير اللي يخدموا مع المتعهدين انا جيني تو انت مثلا تقول لي راهو اسمع بالله فما لطفي سفيرسي باش نخدموا معاه وكذا وكل شيء مع لطفي والفلوس ياخذهم لطفي ودنيا انت كيما الواسط خير هذا هو كاو معناها مش حاجه
0: هذا هو هو خاطر زاد فما مساله الرخصه باش باسم شكون وشكون يخدم وكذا
1: مش الناس كل عندهم
0: الجمهور الحقيقه ما يعرفش الخباب هذا يحب يتفرج
1: في حفله تعجبو
0: يحب كي نقولوا له رامي عايش باش يجي يمشي يلقى رامي عايش ان شاء الله هي الحقيقه ما ضرتش المهرجان لكن ان شاء الله ما تتعودش على خاطر مش
1: ان شاء الله رامي بيدو خاطر انا قلت له يعني ثاني مره رامي عايش وفي بنزرت اي باه المره هذه تقاشني والمره اللي قبلها
0: صحيح
1: علاش ما هذا الخايب معناه واحنا تعودنا نمر احنا على غير ما جينا تكون حتى كنت عدوا بظروف صعيبه برشا نتاع حفله غانا من الغيوش ولا بروفوني فما نفس الحفلات اللي عندنا احنا
0: تلغاو في بلايص خوين تحكي على مينا فيخت
1: وبوتشا
0: وبوتشار في صفاقس
1: فوالا
0: واضح
1: واحنا ما تلغاتش
0: به هو سي لطفي ما ينجم يكون كان من حقك أنك تحكي على مهرجانك بالفخر هذايا الكل على المهرجان اللي تحت إشرافك الحقيقة من المهرجان ناجح جدا ودورات الحقيقة ناجحة سنوات هذايا الكل خليني نقول أنه بعد الحفل الناجح البارح الآدم غدوة عندكم لطفي بوشناق 17 أوت مازال كازو والاختتام مع صابر الربيعي تسكر ماشية مع كازو والدنيا
1: أكثر من هذا وقت تسمع ثلاثة أسماء هذه تقول هذا مهرجان أخو هم ثلاثة مازالوا ونحكيه على لطفي وصابر وكازو ثلاثة جماهيريا تسكر ماشي مليح
0: الحمد لله
1: الحمد لله يا
0: تو انت كي هما ثلاثة ايام ينجموا يعملوا مهرجان علاش ما تعملش اوف كيما كرتاج بنزرت
1: عين تعبنا
0: تحب نصيف
1: تعبنا مش احنا بارك معنا ونعرف راهو اطاراتنا الامنيه راهو نهار 23 تبدا البطوله زاد
0: اي حق الكوره
1: يلزمهم زاد
0: انتم استاد قريب
1: استاد قريب معناها وبصراحه انا نحب نشكر الهيئه المديره لجمعيه مهرجان بنزرت الدولي اللي تعبتهم ومرقت لهم عيشتهم ونعرف راهو انا مالوزمون صعيب برشا معاهم اما كلهم ولادي وعندهم محبه كبيره عندي اطاراتنا الامنيه حماية إطاراتنا الإدارية راهو ناس تكلت يعني تقريبا مدير الإقليم ولا رئيس منطقة تلقاهم ما ثلاثة ومن الأربعة نتاع العشية راهو معنا في المهرجان المي ساعتين وما ثلاثة نتاع الصباح هما وإطاراتهم كل هذا اش معناها إيكيب دو ترافاي تنجح البلاد خاطر أبري تو بنزرت مش باش يروحوا بها لديارنا لا أنا لا مدير الإقليم لا والي لا غيرنا باش يخليوها نوار
0: هذا هو يعطيك صحة سي لطفي صفيقسي مرسي اللي تنقلت وقبلت دعوتنا والدورة مازالت تمشي يعطيك صحة شكرا عايش. جزيلا على هالحوار القيم لازمني نرجع ونتبع والحاجات اللي عطيتهم لي الكل نعاودوا نخدموا عليهم نحب نذكركم مازال لطفي بوشناق مازال كازو مازال صابر الربيعي في برمجة مهرجان بنزرت الدولي شكرا ليك شكرا عايش. للناس كل اللي تبعتنا في الحوار هذايا ما تبعدوش على رأس الساعة بالطبيعة الأخبار كالعادة ومواصلين في ساعتنا الأخيرة في فان تايم
2: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية
3: ببليسيتي
2: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوان دو فونت متزارو اي سور متزاروميلانو.com متزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس ديوان افهم فلاش نيوز
4: موجز السادسة مساء ديوان افهم عسلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو بمقتضى أمر صادر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يدعو المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجري، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس في فصله الثالث. وكان رئيس الجمهورية قد عين بمقتضى أمر آخر محمد علي البقديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم مع تسمية بقية أعضائه. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تشارك في المبادرة الوطنية لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية التي انطلقت يوم 10 من أوت الجري وتتواصل على امتداد سنة كاملة بمختلف ولايات الجمهورية. ومثلت هذه المشاركة مناسبة للتعريف بخدمات الوكالة والمتماثلة في آليات وحوافز الاستثمار والامتيازات المتاحة وإجراءات ومراحل التصريح بالاستثمار وبرامج التكوين والمرافقة والإحاطة وخدمات المحضنة. وكما تهدف إلى التواصل المباشر مع النساء صاحبات الأفكار والمشاريع والاستماع إلى تطلعاتهن والإجابة عن استفساراتهن، بما يسهم في تقريب المعلومة والخدمات ودعم الانتقال من الفكرة إلى المشروع. حملة مشتركة لمراقبة الملك العمومي البحري بشاطئ رأس الرمل بجربة بحومة السوق تسفر عن تحرير 20 محظرا عدليا في إشغال واستغلال أجزاء من الملك العمومي البحري دون وجه شرعي. وتندرج هذه التدخلات في إطار فرض احترام الترتيب المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري والمحافظة على جمالية ونظافة الشواطئ وضمان حق جميع المواطنين في الاصطياف في ظروف ملائمة والإسهام في إنجاح الموسم السياحي. وفي أخبار العالم، تصعيد ميداني وسياسي جديد في الضفة الغربية ببلدة جنوبي نابلس بعدما حاصر مستوطنون منازل فلسطينية وقطعوا عنها المياه والكهرباء، مما دفع الولايات المتحدة وفرنسا إلى مطالبة حكومة الاحتلال بالتحرك وسط استمرار اعتداءات تستهدف السكان والأراضي ومصادر المياه. رئيس الحكومة اللبنانية يشدد على ضرورة وقف الاحتلال عمليات التدمير في جنوب لبنان ووضع جدول زمني لانسحابها من الأراضي اللبنانية في وقت واصل فيه جيش الاحتلال غاراته وتحركاته في بلدات عدة بالجنوب. نختم الموجزة بطقس الليل الذي يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط وبجهتي صفاقس والساحل آخر النهار وبداية الليل، ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد، الريح قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر قليل الاضطراب، والحرارة تتراوح ليلا عامة بين 27 و32 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع أمين في فلاش سبور في أمان الله.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. ديوانا فهم فلاش سبورت.
5: مساء الخير، أهلا بكم. رسمي الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت منذ قليل على تعيين جل جويني كمشرف عام على قطاع التحكيم التونسي بداية من الموسم الرياضي 2026-2027، والمنتظر أن جل جويني سيعلن في قادم الساعات على فريق العمل اللي باش يساعده في مهمته على غرار محمد بن حسانة، مراد بن حمزة، وكذلك محمد المدب وغيرها من الأسماء. آخر أخبار الميركاتو، رسميا الترجي الرياضي التونسي أعلن على تعاقده مع لوكاس كوستا ريبيرو قادم من نادي الاتحاد لمدة 3 مواسم. ريبيرو لعب الموسم الفارط في نادي ليونيس الإسباني في الدرجة الثالثة الإسبانية 31 مقابلة وسجل 6 أهداف. لعب زادة مع نادي ساندونز الجنوب أفريقي لمدة 2 مواسم من 2023 إلى غاية 2025 قبل يقوم بفسخ عقده مع الفريق الجنوب أفريقي ويغادر بصفة مجانية. النادي الإفريقي بصفة رسمية المدافع المالي إسماعيل سيمبارا مضى لمدة 2 مواسم قادم من فريق الملعب المالي صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق المالي. سيمبارا 28 سنة لعب 2 مواسم في الملعب المالي قبلها مع نادي سنيما الموريتاني وكذلك فريق جينيراسيون فوتا السنغالي. مع النادي الإفريقي اتفاق مبدئي مع المدافع السنغالي مامادو دياتا على توقيع عقد لمدة 3 مواسم، منتظر أنه بشوش الغضل مضى الرسمي في صورة نجاحه في الفحص الطبي. خالد ودا غيري من فريق الأولمبي البيجي قرر اليوم فسخ عقده مع الفريق بعد موسم وحيد لعبه، والمعوض باش يكون خالد الهمامي ظهير أيمن مستقبل المرسى سابقا، وكذلك اتحاد تطاوين والنادي الرياضي الصفاقسي. ونختم مع فريق اتحاد بنقردين اللي تعاقد اليوم مع الجناح الهجومي لفريق جمعية مقرين ذاكر بوفايد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق جمعية مقرين الرياضية. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. بونت نخليكم مع برنامج فان تايم.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: فن تايم. فن تايم.
2: مرحبا بكم الناس كل اللي تبعوا فينا في فان تايم على ديوان فام، تسمعوا فينا على فام ولا تتفرجوا على مختلف المنصات اللي تنجموا تشوفوا فيهم اللايف متاعنا. اتفرجوا على خاطر ديما ضيوفنا اسمعوهم مليح وتفرجوا فيهم كان تحبوا. احنا ديما هنايا كنا في الساعة اللي فاتت مع سي لطفي صفيقسي مدير مهرجان بنزرت الدولي وكان حوار شيق. احنا توا نمشيو للفن، تعرفوا من السنسين نجموش نقعدوا حصة كاملة ما يجيش بحدنا فنان هكا صوت وكل باش نجموا نحكيوا معاه على اللي عنده جديد. نسمعوه كان مرتاح، كان يحب يسمعنا. لبنى تضحك ديجا. نحب نقول لكم اللي بحذايا لبنى النعمان الفنانة في برشا حاجات تو نحكيو فيهم. مع السلامة لبنى.
3: مع السلامة ريم. مع السلامة. عجبتني المقدمة بتاع حذر روحك
2: ما تقوليش على السلامة على السلامة هكا فيك بصوت شتوي خاطر ما من تو هيت ما تحبش تغني قولي من تو. مرحبا بك لبنى.
3: يعيش
2: سافا لاباس عليك
3: الحمد لله عزيزتي.
2: تحذر تحسك تعب
3: مازلت كي جيتكم البروفة تو.
2: يعطيك الصحة. خلينا نقولوا للعباد اللي انت قاعدة تبرف وقاعدة تحذر على خاطر غدوة عندك موعد كبير في مهرجان الزهرة.
3: وي غدوة في اختتام مهرجان الزهرة الدولي العشرة متاع الليل ان شاء الله مع فرقتي، وباش تكون معايا الجميلة الخنفوسة اللي كبرت اللي هي ملك عويج في البروميير بارتي، خاطر احنا بنات الزهرة نسميوها.
2: صحيح.
3: انا عشت بيريود كبيرة من حياتي في تونس في الزهرة وبحث المسرح داير داري وملكة بيان سور هي بنت الزهرة. دونك حبوا انه الاختتام يكون فيها زوز من بنات الحومة وفي اطار اللي احنا زيدا نحبوا ندعموه المهرجان على خاطره تعدى بكريز، معناها تعدى بيريود ما تعملش فيها وما خذاش حقه. دونك سنين نحبوه يرجع معانا والعام الجاي يرجع اقوى ويقعد ديما موجود معناها.
2: جميل. محليها لبنى عطاتكم المعلومات الكل قلت لي الاسئله الكل وتعديت الترين واني باش نعاود بشوي بشوي. انتم اذا تتبعوا فينا ديما على فان تايم وتعرفوا اللي ديما في الو فيستيفال نحاولوا نحكيوا على المهرجانات الكل اللي قراب لكم اللي شنو برامجها شنو صار فيها. كنا بدينا الشهر هذايا في اوت بمهرجان الزهره اللي باركنا لهم على انه رجع السنه في الدوره هذايا بعد انقطاع نتاع 8 سنين حاجه كيف ما هكا بالضبط. على خاطر
3: كانت اخر دوره غنيت فيها انا
2: بالحق مالا محليه باش تعاود انت ترجع في الدوره هذايا وتختتمها. جميل. على خاطر كانت فما مشكله في المدارج كان لازم فما صيانه وتعطلت الاشغال وما تعرف هذاك الكل اللي الله غالب ولينا مستنسين به. الحمد لله مهرجان الزهرة
3: طبعنا معاه للأسف
2: طبعنا معاه الحقيقة، واللي هو مش حلو على خاطر يبدأ عنا حقوق لازم نطالبوا بها. على خاطر كما طالبش بها
3: تولي
2: تاخذ وقتها
3: تولي لهم حق مكتسب
2: تولي تاخذ وقتها وتزيد تهرب علينا. دونك مهرجان الزهرة رجع في الدورة هذه واليوم نحكيه على الاختتام غدوة في حومتكم. لبنى شنو حضرت بما أنه عرض سبيسيال فأكيد راك محضرة حاجة سبيسيال. قل.
3: هو عرض سبيسيال أكيد وكما قلت أنت فما حاجة سبيسيال اللي هي ديجا أنه فما اون بروميير بارتي فيها ملكة بنت الحومة اللي هي تالون جديد واللي هي صوت جديد واللي هي بالنسبة لي أنا موهبة معناها كبيرة بالحق، خاصة أبهرتني أنا في التمثيل. الطفلة هذه كيزمها تقعد ديما تمثل معناها بيان سور تقعد تغني أما خاصة في التمثيل هي ممثلة مشروع ممثلة كبيرة معناها ملكاويش
2: في هذا يتشبه لك على خاطر انت زاده ممثله غير الغناء.
3: محليه هي الحكايه خاطر ملكه زاده نحسها سيتون بيت دو سين اللي هي مش مخذتها تشبه لي فيها اما تشبه الامها اكثر فيها بنت امها هي خاطر امها سيتون بيت دو سين.
2: امينه فخت
3: تحيه كبيره لها وبوسه كبيره لها نحبها برشا. دونك فما ذيك الشعلة هذيك عند أمينة موجودة في تغريبة العين في جبدة العين في كل شيء.
2: بالحق محلية ملكة ملكة سنة عرفوها العبيد سورتو
3: في المطبعة
2: في المطبعة عرفوها في الجينيريك سمعوا الصوت بالكدا بالكدا سمعوه كل نهار في رمضان دونك ستانسو بي وشافوا لي تالون تاع الممثلة الحقيقة اللي كانت اون ريفيلاسيون مهدي الهمي اللي كان لهنا في في بلاستيك المخرج تاع المطبعة
3: يعني ما حكمتش عليها كان خاطرني شفتها في المطبعة خاطرني مثلت معاها دانيال مو في فيلم اجتمعنا جمعتنا سين ولا تخوا سين اللي انا بالحق اكتشفت هي ممثله جميله
2: الفيلم اللي ماكش باش تقولي عليه
3: لا مش نقول لا غالب
2: فهمت كملتوا التصوير
3: كملنا
2: خاطر نجم نستنتج فما ثلاثه اعمال قاعده تخدم فما اللي وفي فما اللي مازال ما وفيش
3: هو نجيب فيلم نجيب بالقاضي
2: فيلم نجيب بالقاضي مشيتوا صورتوا في الجنوب
3: لا هما صوروا في الجنوب وانا صورت معاهم في تونس
2: فما لهنا وفما غادي
3: جمعتني فيها معاها اون سين سورتو خاطر الممثل تفيق به كي تخدم سورتو معاه معناها تعرف الكاليتي نتاعو شنيا فهمت لي اسكي لي جينيرو لي معاك فما دي كاليتي في الممثلين تفيق بهم وقتها كي تخدم معاه
2: كي تخدم معاه
3: والمومون كان تري اغريابل في الخدمه معاها معناها
2: باين نستناو الفيلم ان شاء الله
3: يا بوسه يا موكا يا بوسه
2: تحبها برشا ما خلينا
3: نحكيو بها باصوات الصغار
2: بالاصوات
3: ليه ما تاتا تاوا
2: تاتا تقول لك
3: لا لا نحكي وهكا مش معناها تاتا تقولي امي علاش وين المشكله قالت
2: عندك مشكله مع تاتا
3: لا ما عندي لا في اعمار معينه عندي مشكله
2: صغيره ملك
3: اما ملكه صغيره وزيد فما قلت لك نقولوها لبعضنا هكا في
2: محلاه هي
3: نلعبوا ادوار
2: غياب العبيد بعد المسلسل كيف شافوها كيف شافوها معناها البرة وفي دي كوليس وفي لقاءات صحفيه وكل شيء عندها روح يسر
3: حنونه وروحها محلاها وحيه هكا كل عصفوره ربي يحميها يعني
2: ربي يفضلها ان شاء الله بنجاح للفيلم الساعه على خاطر انا تو هكا كي نربط في الخيوط نفهم اللي هو الفيلم اللي يحكي لي عليه سليم بكر لهنا وش يصور مع ملكه عويج وتو فما لبنى نعمين هذا كل فيلم تاعنا نجيب بالقاضي هنا نجمنا بدينا نركبه في البوزل ان شاء الله ان شاء الله ساعه ديما يطلع فيلم ناجح ونتفرجوا فيه الناس كل
3: يا رب
2: والحاجه الاخرى اللي تفرح انه فما الاعمال انه فما الخدمه العاجله قاعده تدور فما افلام قاعده تتصور
3: ان شاء الله
2: فما افلام قاعده تتصور دونك ان شاء الله الموسم تاو نكملوا المهرجانات ونبداو في الخريف بالافلام ان شاء الله
3: بالافلام والمسلسلات
2: اكزاكتومون ان شاء الله ديما عامره وديما حافله ديما الناس كل تخدم
3: يا رب
2: اهم حاجه دونك فنيا كنت باش نقول لك شنو اللي يعجبك فنيا ملك عويج هك فسرت لي الحقيقة صوتها يعجبك انت مجربت ومعناها ما نعرفش انا اذا هي
3: انا
2: حضرت.
3: ليه بسمعتهاش لايف ملكة ما سمعتها في اللي تعم فيه نشوف اللي هي تعم في حاجة تشبه لها في ثنيتها في عمرها في هبالها في روحها معناها والدافع عليها اللي يعجبني فاني هي الدافع على فكرتها صحيح. يعني بكل
2: اني با انتميدي بالسائد اللي ما زمهش تبعه ما عندهش مشكلة
3: معناها وذيك مهم انه في بناية في عمرها يكون عندها حس المشروع وفكرة اني دافع على الثنية اللي تحب تمشي فيها اهم حاجه بالنسبه لي بعد اكيد باش يتطور وباش يتحسن وباش يكبر فهمت ما نبداوش كلنا كبار معناها
2: وهذا زاد خطك انت على خاطر حتى انت دافع على مشروع عمرك لا كنت تشبه للاخرين
3: هذاك اللي نحترمه فيها
2: وعمرك ما تبعت دونك فينا نتشبهوا لبعضكم في برشا حاجات
3: بالحق نشبهوا لبعضنا في برشا حاجات
2: تعرف قبل ما نشوف البارح انتم هبطوا انونس على لي ريزو فيه انكم باش تغنيوا مع بعضكم في الحفله هذيا عمري لا خممت قبل الحقيقه معناها انكم معناها ما حسيتش بالتقارب ما شفتوش باهي كيف في حفله كيف ما هكا اللي هي اختتام مهرجان الزهره غدوة باش نشوفوكم مع بعضكم ونشوفوا معناها لا بروميير بارتي متفاهمين لكن فما هكا التقارب هذاك اللي اكيد باش تكونوا في نفس الموند وباهي جميل جدا دونك قلت لي الحفله سبيسيال على قلبك وكل شيء وملكة كيف كيف ان شاء الله اولاد الزهره والبونليو الكل والعباد اللي تحب تجي تتفرج في الحفله وتسمع موسيقى وتسمع اللون هو لون بركه مش لون كيف باش نقول انا الثنيه نتاع لبنى اللي ما يمشيوش فيها برشا الحقيقه سامحني واللي يحبها ما ينجم كان يسمعك الحقيقه
3: هو ايش نقول لك هي ثنيه صعيبه ولكنها تستاهل التعب معناها وثمارها بالنسبه لي انا قاعده تجي بشويه بشويه انا نوعد الببليك غدو برشا الوان يعني العرض فيه برشا بوكو دو سونوريتي برشا حالات يعني في الغناء من الفرحه للحزن للجنون لكل شيء يعني مش نهزهم في رحله فيها برشا احاسيس فيها برشا ذكريات فيها برشا ايموشن فيها برشا حب وفيها برشا حكايات وخرافات خاطر انا نحب نخرف كي نغني ونحب نحكي عليهم الغنيات ونحب نحب نحكي على الحاجات اللي تعلمتهم في وسط التجربه نتاع الموسيقى معناها في كل مثلا غدوه مثلا نحب نغني لهم حز عيونك راهم شبوا فيه لان مزيت عرفت هالمعلومه هذه خاطر الكل نعرفوا اللي
2: هز
3: عيونك احنا نقولوا هز عيونك ما هي حز عيونك
2: بربي نقولك حاجه كنت ديما نقول لروحي هز عيونك راهم شبوا فيا ما تركبش على بعض خاطر هما اذا شبوا فيا علاش نهزهم
3: علاش نهزهم صحيح
2: فما
3: حاجه في السمع في التراديسيون اورال تمشي تتحفظها هكاك
2: ودي
3: معلومه قالها لي البيرسيونيست اللي معايا فالفول عماد رزقي تحيه لي قال لي لبنى راهي هز عيونك مش هز عيونك
2: انا حزهم عليا
3: هزهم بعدهم
2: خاطرهم شبوا فيا كسلاح مثلا
3: شبوا فيا كسلاح فوالا اما هز عيونك هي ديجا تغزر له دونك هز عيونها
2: صحيح
3: دونك لوجيك ما ماهيش هز عيونك هي حز عيونك
2: والله ميرسي لبنى
3: دونك غدا باش نغنيها
2: حز عيونك باهي ما صعيب راه باش تبدل خطا شائع ما باهي امشي ديما في الثنيه هذيك
3: تبدل انا ليه ماك تعرفني فذوكم ما عنديش مشاكل بالنسبه ليا مؤمنه بها الفكره هذه انا الجمهور رأي وتربى تربيه الجمهور يعني يزمك بارش الصبر باش تربيه على الحاجة هذيك على انه يسمعك على انه يعطيك فرصة على انه ما يقولكش في وسط العرض بربي اعطينا فزاني مرتاح لي سافا هو كي كونتيل سانستال معاك قلت لي سي انت تعرف تهزه في الرحله نتاعك باش يمشي فيها راه وقت لي ما تعرفش يمكن وقتها هو يقلق ويحب يسمع حاجات مسموعه ويحب يعمل يغني الزون دو كونفور نتاعو نفهموا هذاك اما انا بالنسبه ليا انا عندي مهمه كفنانه نجي باش نغني لكم حاجات جديده ونجم نغني حاجات قديمه اما بطريقتي زاده وهذاك ايماني
2: مش نقدم لك فكره انا مقتنع به ونحب نقنعك
3: انه هذاك صوتي صوتي هو جزء من هويتي هو هو هو فكرتي زيدا صوتي مش جزء باش نجي نعاود حاجات كالببغاء ما يعنينيش الموضوع هذا ببغاء ما نحبهاش
2: وهذا يعني. يطبق على على برشا حاجات اخرين اللي فيهم تقدم حاجه للجمهور حتى في الاعلام نظريه ما يطلبه المشاهدون انا من نعمل للعباد شنو يحبوا خاطر وقت انت تتخلى على دور كبير هو انك توعي وتثقف وتخليه يكتشف ولا. وتخليه يمشي يمس حاجه جديده
3: يراها حاجه جديده
2: هي خدمتك انت يوم فايت انك توريه
3: اكزاكتومون
2: صحيح صحيح لبنى والله صاحبه مواقف انا هذه حاجه ياسر نحبها فيك بين في الغناء في الغناء وفي التمثيل زاد انا هذه هي اللحظه اللي باش نسالك فيها باش تغني لي ولا نمشي للتمثيل
3: لين نغني لك
2: صح شنو تحب تغني تحب نذكرك اللي تذكر الغنيت اللي غنيتهم لي اخر مره جيت
3: غنيت وديع الصاف
2: باهي خذ شربه ما الساعه ما كيكا ما تقوليش لا راني خذ راحتك هكاك تبدا حاضره كان تحب تقول لنا حز عيونك قول
3: نقول لكم
2: باهي باهي اسمع العلم

0: يعطيك الصحة لبنى.
1: عايشك.
0: يعطيك الصحة محلاها. حبيت جوست نقول لك راك بديت بحز عيونكم بعد
1: أي رجعت عيونك, عيونك
0: لازم خدمة كبيرة الواحد على روحه طبعاً. يعطيك الصحة ويعطيك الصحة الحقيقة. أنا
1: على فكرة تحية كبيرة كبيرة كبيرة.

0: بنصالح بيان سور الناس كلها ناس الحبيب منال وكل شيء ان شاء الله لكلكم اللي من البانليو اللي في تونس العاصمه. انا الحقيقه
1: مش بعيده الزهره
0: هاي هوني بالعكس انا كنت قديش نحب نشوف العروض اللي نحبها نمشي نحاول نشوفها في الزهره في بورغرنين في حمام لوف في حلق الواد في مهرجانات.
1: الزهره مدينه جميله جدا زيدا راهو معناه بالحق كانك مشيت مثلا السوسه ولا
0: يتبدل البيزاج وانت مازلت هنا
1: البيزاج محلاه المدينه اوتنتيك على الاخر نحبها برشا.
0: وانتم اولاد البانليو كلكم تحبوها ودافعوا عليها البانليو الحقيقه ياسر وفيها برشا برشا ناس تعمل في برشا فن
1: وي
0: سورتو
1: فوالا بول كلي جي عاش فيها معناها بانتر كبير جي عاش بيريود خاطر عجبه الضوء في الزهره فهمت
0: لي راجل الربي الشمس الحقيقه بلادنا مزيانه والضواحي كلها لهنا تستحق برشا جمال وبرشا فن سورتو. بي لبنى اش عندنا القدام وحدك اش عندنا مشاريع اش فما تخمام اش فما حتى لو كان هكا دي بريميس نتاع افكار اذا تنجم تشاركنا
1: والله برشا قاعدة. هو ما يريم كلمهم برشا
0: اللي تحب تقوله قوله اللي تحب يزيد شويه قول.
1: وبر فما تحضير العرض الجديد موسيقي بيان سور باش يقعد الولادة موجود معناها ديما خاطر العرض هذا نحبه برشا الولادة وندافع عليه ونرى اللي هو ما خذاش حقه اسي ما وصلش للناس اسي معناها نتمنى انه يكون عام جاي في كارتاج نتمنى انه يكون في بنزرت نتمنى يكون في حمامات نتمنى مي زادا عندي مشروع جديد دون لو مينيماليزم dans le théâtre musique زيدا dans la musique الحية والموسيقى الإلكترونيك يعني نحاول إني نقرب أكثر للسونوريتي توا نحاول إني نقرب أكثر للنغم كما قلت قبل الصغار نحب الموسيقى متاعنا التونسية الغناء هذاك يخلط لهم يلزم شوية سوبليس باش تخلط لهم الصغار خاطرهم ماشيين في
0: صحيح لازم بعيد علينا
1: لازم نحاولوا نقربوا لهم دونك هذاك الهاجس نتاعي انا الهاجس نتاعي اني نقعد نشبه روحي واني زادا نتجدد خاطر انا زادا فنانه نقلق ان ما نحبش التكعرير ننفد يعني نقلق نحب حاجه جديده انا بدي نحب نفاجئ روحي ما نجم نفاجئ الناس كما نفاجئ روحي دونك كي نولي في زون دو كونفور وقعدت غادي وكهو ذوكم يتعاودوا نقلق خلي الناس دونك انا في الليفيرفيسونس هذيك
0: واضح
1: بيان سور فما مشاريع موسيقيه وفما
0: استنى البروجي هذايا اللي تحب تتجدد فيه وفيه التونسي وفيه الالكترو كل فردي منفرد انت وحدك
1: اي انا في انا ومعايا موسيقيين اما باش يكون مينيماليست مش يكون فيه الفرقه الكبيره وكل معناه باش يكون حاجه تري سامبل مينيماليست موسيقيا
0: هذايا تحبوا يقعد اذا وقت الايران
1: البروجي الكبير يقعد الولاده اللي هو ماذا بينا يكبر زيدا يرجع للفورمال كبيرة متاعه خاطره ديما يتخدم بمجموعة أصغر من اللي هو تخلق بها من اللي هو توزع بها من اللي هو تكتب بها
0: انت هذا يتعملوا على خاطر طبيعة العروض انت والبلاسة
1: بتبيع شوف انا عندي عندي اختيار اللي هو مش ناس كل تعمله مش ناس كل تدفع عليه
0: أيوة.
1: اللي هي شنية للوجيك انا كان من كان باش نبيعوا العرض بالفورمال ذيكا كهو اللي هي ما يقبلوهاش المهرجانات خديمة ما عندهمش فلوس وديما ما عندهم أزمة وديما باش يموتوا وكل شيء خاصة معنا احنا معناه الاخرين يعطيهم الفلوس العملة الصعبة احنا الفنانين التوانسة اللي عنا بروجيات اللي فنانين مستقلين هذوكم ما يدخلوش معك في الريسك هما ما ديما انت لازم تدخل في الريسك دونك وقت اللي تلقى انت البروجي هذاك ما تنجمش تقدمه للناس بالفورمال اللي انت حلمت بها وقدمتها تحاول تقدمها بلو مينيموم اما تحافظ على الكاليتي فهمت علاش خاطر انا كما نعملش هكاكه ما نمشيش نغني في جيبس ما نمشيش نغني في شناني ما نمشيش نغني في قصرين ما نمشيش نغني في تطاوين وانا نحب نمشي نغني لداخل ما نحبش نقعد في تونس في برج العاجي على روحي اللي يحب يجيني يجيني الناس ما تنجمش تجيني هذيك انا يزمني نمشي له دونك هذا اختيار انا عملته على خاطر نمن اللي هما عندهم حق في الثقافه ونمن اللي انا يلزمني نتحرك لهم باش نوصلهم صوتي شنو بعد ما نجمش نحاسبهم نقول لهم شبيكم ما تعرفونيش ولا شبيكم ما تسمعوش موسيقتي دونك هو اختيار خاطر هو الفنان العضوي هو هذه مهمته انه يمشي للناس انه يقرب للناس انه يعمل افار مع الناس بعد هما راهم باش يرجعوا لك الناس بشويه بشويه باش يرجعوا لك محبتهم اما اني انا جيكزيج على مهرجان صغير في بلاصه بعيده قل له راني انا ما نجم نجي كان معايا 20 عازف وهو ما نجمش يخلص ثلاثه

0: دونك انا ندخل في التعجيز وقتها وندخل في اني انا زاد ما نخدمش
1: والا تولي تخسر معناها ما نجمش زاد تهز انت هذا الكل
0: ما نجمش وي. انا بيان سور خاطر انا مانيش انا فنانه نغني في العروض الثقافيه جينيرالمون والعروض الثقافيه هي عروض ما دخلش اسي فلوس للفنان باش هو ينتج
1: العروض الثقافيه تقصد بالمقابل التجاري صح
0: بالمقابل التجاريه ولا العروسات ولا الحفلات الخاصه وي. فهمت سي سا دونك ما تنجمش يعني الفنان المستقل ما نجمش يمول هو العروض اللي تتعمل في المهرجانات فهمت دونك يحاول انه يطوع نفسه شويه للظروف نتاع المهرجان هذاك باش ينجم يخلط للناس باش يمشي لهم الناس سينما باش يمشي لهم
1: وجهه نظر موقف فات يحترم وطريقه عمل تحترم على خاطر انت تران وهذا يا مهمتك كمثقف عضوي كما قلت لي بالضبط خلينا نسالك حاجه اخرى برشا فنانين يجيونا لهنا وفنانين ينجموا يكونوا يعملوا في حفلات كبار في مهرجانات كبيره وعندها عروض ويتبرمجوا كل عام وكل شيء ولكن ديما ديما كيف يجيوا بحذنا في الصيف الكلهم يقولوا بكل معناها بكل تجرد انه اي لازمني نخدم لفروحة لازمني نخدم أفراح التوانسة نخدم العراس هذا مهم هذا يقربني للناس هذا يخليهم يحبوني أنا كي عيط لي حد في فرحه معناه يحبني سبيسيفيك ما معناه يحب السيد هذاك يكون يغني له ولا يحيي له عرس ولده ولا بنته ويقولوا أنه هذا مهم باش ينجموا يصرفوا على فنهم كي يحبوا يعملوا إنتاج وإلا كي يحبوا معناه يعملوا مشاريع جديدة الفنان اللي عنده لافوكاسيون اللي تحكي عليها أنت فنان ملتزم بين ظفرين فنان عضوي ويحب يعمل الثقافة أكثر من التجارة ما يسمحش الروح وأنه يعمل الفروحات أنت مثلا
0: ليه أنا ما عنديش مشكلة أني نعمل الفروحات فهمت أما عندي ديما ديزيكتيجونس في كل شيء معناها ما عنديش مشكلة مع فكرة الفروحات بس إذا ماذا بيا أنا كنغني في فروحات ما نقعدش نغني نفس الريبرتوار يغنيوا فيه الناس الكل هو بيدو هو ده هذيك التشكيلة هذيك الكل محليها أما معناها نجم أنا في فروحات نغني حاجات أخرين يحبوهم الناس فهمت يعني ما عنديش مشكلة قبل كان عندي أكثر جيتي كاتيجوريك بارابور للفروحات أني أنا خاطر كنت مصدقة اللي أنا نجم بالموزيكا اللي نعم فيها وبالبروجي نجم أن نعيش نرتاحها وننتج
1: وننتج
0: تو أنا بديت تخمم في العروسات بش ننتج رأى مش نعيش يعني خاطر إفكتيفمون هذيك هي الماكينة الوحيدة اللي تخليك نجم تدخل فلوس أكثر وبش نجم تنتج نجم تكون موجود ديما وعندك إنتاج خاطر أنا عندي إنتاج حقيقة عندي إنتاج أما ما نجمش نيكزيكوتي معناه نوصل للناس نسجل مثلا أغنيات ولا دونك هذيك يلزم تمويل معناه كيما تلقاش أنت لا الوزارة باش تمولك دون لي ريغلو دولار لا فما مستثمرين في الفن وناس تمن في الفن بالحق باش يستثمروا ديما ماذا بهم حتى كي يستثمروا ماذا بهم يربحوا غدوه معناه اليوم يصرفوا عليك فلوس غدوه ياخذوهم فهمت ياخذوا الدوبل والتريبل نتاعهم ما عندناش فنانين رجال اعمال ومثقفين ويستثمروا في الفن الكلهم يحبوا يدخلوا الفلوس ما عندهمش
1: يعني حتى لو كان يصرفوا على الفن من منطلق ربحي
0: حتى كان يصرفوا راهو منطلق ربحي وحتى كان يصرفوا راهو منطلق ربحي في بلايص اخرين زاده انساني ومعنوي ومادي
1: على جميع المستويات مثلا مستشهر يتعامل مع لبنى على خاطر مثلا يحب يربح ناس في بلايص معينه هكا اللي يحبوا لبنى ولا يسمعوا لبنى
0: فما ديما فما ماهيش
1: هو راهو فما لكن قلة قليلة
0: قلة ما ريتهم شوريهم اللي عرفني عليهم
1: اللي يمنوا بالفن للفن بالحق لو مثلا نعطيك حاجة اللي هي براتيكمون في هالمواسم هذوما اللي قاعدين نخدموا فيهم سابقة الألبوم نتاع الصوت الجميل بوثينة النابولي اللي خرج السنة واللي عملت به حفلة في حمامات أول حفلة خاصة لها هي فما ممول مستشهر شركة تونسية معروفة فيها شكون المسؤول معناها هو عنده حس فني وفيت معناها فهمت مربوطة بأنه هو يحب الفن
0: أي
1: وهو يحب الثقافة لكن المشكلة
0: وتلقى هو يحب صوت بوثينة سبيسيال ما
1: أوسي من حقه زيدة
0: من حقه بطبيعة
1: لكن مثلا شوف كيف تحطت فلوس كيف تحطت فلوس خرجنا أم برودوي اللي عامل حس وعاجب الناس ومقاعد يدور
0: بطبيعة هم مش حابين يفهموا اللي الفن راهو يلزموا فلوس يلزمك يكون عندك فلوس باش تعمل كاليتي عالية ما تنجمش ما عندكش فلوس تعمل كاليتي عالية ما تنجمش فهمت أما زيدة أنا نستغرب أنه فما فنانين ينجموا يكون عندهم يخدموا معناها ما شاء الله في الفروحات وفي المهرجانات الكبيرة وكل وبعد ما تلقاش إنتاج قد يعني ما تلقاش مثلا ألبوم ولا بروجي جديد كله جديد بتقام بعد في الحفلة يعملوا في هوا دعوني وأم كلثوم معناها أنا ذي يبهدني خاطر أنا نتمنى كان يولي عندي أزيد فلوس مش ننتج غنية جديدة باش نعمل غنية جديدة خاطر عندي برشا أفكار وبرشا أحلام دونك نبهد في فنان ينجم يكون عنده هذه الإمكانيات ويقعد غادي في الزون دو كونفور كاو سافا خاطر الناس تحبك أصلا يقول لك الناس ما عادش تحب الجديد الناس تحب تقعد تسمع فيه غنيات القدم انا نشوف اللي سي اون كاستيون دو نوستالجي
1: صحيح
0: اي سي اون كاستيون دو ثقافه عامه يعني احنا الشعوب العربيه نحبوا ياسر نعاودوا يعني مغيظنا القديم ما نحبوش نقعدوا نعاودوه ونعاودوه ونعاودوه ونتفجعوا من الجديد نتفجعوا من التجديد
1: ما يقبلوا شوية ما نقبلوش
0: الجديد ما نقبلوش فاسيلمون يزمو يعمل فوف فهمت باش انا مستميتة على اني انا نعمل ثنيتي خاطر اسهل حاجه راني اني انا نعرف نغني ام كلثوم على فكره يعني نعرف نغني بقدي نغني ام كلثوم راني نغني فيروز نغني ام كلثوم نغني عبد الحليم كل كان نبرف عليهم ونقعد نركز لهم وكل
1: تو نعملوا حفله وتعجبكم
0: ونعملهم اللون الاخر وتتفاجئوا وتقولوا يا ملا صوت كيفاش تغني اما انا مش هذاك اللي نحب نعمله مش هذاك انا نحب نعمل انا ثنيتي انا حقي اني انا نعمل ثنيتي نعمل غنياتي يقعدوا كيما قعدوا غنيات فنانين اخرين بدرجات فما ناس تحبني شويه وناس تحبني برشا ما عنديش مشكله اما بالنسبه لي انا وجودي في الحياه هذه واختياري اني نكون مغنيه اني انا غنيت فيروز من الاول وبديت نغني في فيروز وبديت نغني في برشا فنانين نحبهم وبعد وليت نبدا نعمل في طريقي اللي هو طريقي أنا ندافع على وجود وطريقي ونحب نكمل فيه معناه ومؤمنة إن اللي توتاغ بيش يسمعوني الناس وتوتاغ حتى كام يسمعوني في تونس بيسمعوني لبرا وتوتاغ زادة منيش راني لوج على ذيك يزم الناس تقطع في حوايجها في الحفلة متاعي وخارجة من عقالها نحب الناس جي تسمعني وكيما نغني للواحد كيما نغني للخمستاش كيما نغني للمئتين كيما نغني للخمسة آلاف هذيك الانجاجمون تاعي في الغناية هو نفسه كيما يبدا قاعد قدامي صفة كيما يبدا المسرح مقلوب كيف كيف دونك سي ان شوا جو لاسوم ومؤمنه لي انا اللي جاي خير وباش نعمل برشا حاجات يقعدوا في الذاكره نتاع تونس ومتاع التونسيين
1: هي هذيك اهم حاجه لبنى وفي هذايا الكل غير القدرات وغير غير البصمه وغير الثنيه يحسب لك انك تثابر في نفس الثنيه وانها تو تحكي ما قلت انت معناها سافا بي ما تنجمش في كل الحالات
0: فيها بحب المهنه هذه نعم
1: وهذا يتحس ويتشاف
0: واخترتها مانيش مدزوزه عليها اخترتها خاطر نحبها خاطر وجودي في الغناء وجودي في التمثيل وجودي في انا هذاك مهنتي ندافع عليها جوسكو بو ما جيتهاش جوست خاطر باش نولي مشهوره ولا باش ننفخ هذايا ولا ننفخ ولا حاجه بقى فلو انا عملتها خاطر من اللي صغيره نحلم
1: يعني لبنى اللي يحبوا ينفخوا هما احرار
0: لا هما احرار اما زاد لا هما احرار وقلتوا هذا قبل اما زاد يولي ساعات كانه هو
1: ماهوش هذاك الهدف مش الهدف تصويره ونقعدوا نجريوا في جره التصوير
0: مهمه التصوير الحقيقه مهمه التصوير اما زاد مش هي كل شيء التصويره خاطر تصويره ساعات تكون ياسر فيك ياسر مش بالحق
1: هذاك شنو تقصد انت وما نحبش العباد يفهموك بالغلط
0: لا ما يفهمونيش بالغلط خاطر يعرفوني متسامحه ويعرفوني توليرانت على الاخر ونحترم اختيارات الناس الكل وما نتدخل في اختيار حتى حد مهما يكون هو ولكن انا نحكي على روحي ونحكي على المبالغه في انك انت تصنعني تصويره مش بالحق وبعد كي نجي نشوفك نلقاك ماكش بالحق دونك نتقلق يعني دونك لوثنتيسيتي مهمه عندي كسوا في الـ في الـ في الصوت كيما اني ندافع على انه الفنان يزم يغني بصوته مش بالاوتوتيون وكي ندافع على انه الانسان يوري روحه في كل حالات ونجم يكون في وقت مزيان برشا وعملهم الكل وساعات وقت يبدا تاعب هكا كيما انا يعني جاي من البروف عملت شويه اونتي سير مش نبداش ياسر وجهي تاعب خاطرني هذا انا هذا انا كي مش يحبوني الناس مش يحبوني خاطر صوتي خاطر موهبتي
1: لبنى
0: وخاطر جمال روحي جمالي الاخر هذاك مسؤول عليه ربي اللي خلقني ومسؤول عليه انا اني نقبله ولا ما نقبلوش، اني نقبل اللي انا كبرت ولا ما نقبلش اللي انا كبرت.
1: لبنى الحقيقه انا
0: هذا التصالح،
1: انا نحب نسمعك ونحب نخليك تعبر، على خاطر قاعده تعبر على روحك بكل معناها بكل صراحه وبكل حقيقه، ظاهر انك حقيقيه. انا نحب العبيد غدوه في اختتام مهرجان الزهره يجيوا باش يسمعوا الفنانه الحقيقيه اللي مختاره الخط نتاعها والصوت نتاعها، رغم انها تنجم تعمل برشا حاجات اخرين مما يطلبه المشاهدون، لكن هي تحب تعمل الخط هذا.
0: كنا نجم فجاه ولي سميه جمال، انا راه ممكن ترى
1: انا نعرفك تغني ام كلثوم وفيروز، نعرف مليح لا محاله، اما نعرف اللي اللي هذيا لبنى النعمان اللي انت تدافع عليها، وهذيا من حقك. اي سافا بييتو تاخ كيما قاعده تقول انت بالضبط، الضاحيه الجنوبيه تونس الكل، العباد اللي تحب غدوه تمشي تتفرج في اختتام مهرجان الزهره، في هالدوره هذيا سبيسيال اللي فيها عوده مهرجان الزهره، عوده الروح دايوغ الدوره تحت العنوان هذيا. دونك عندكم حفل الفنانه لبنى النعمان، ولا بروميير بارتي باش تكون بحفل الموهبه الجميله، بحفل بغنيات بتقديم بارتي من الموهبه الجميله ملكة عويش، زاد كيف كيف زوز بنات الزهره. دونك الكلكم في الضاحيه. انا انت تعرف ما نعرفش كان تسمعنا في ساعه سعيده، اما انا نقعد في الكرسي هذاك ويقعد بحذايا زميلي رفع الماجدي الذي ينصب نفسه ويلي بن عروس، فانا ندعو ويلي بن عروس مع تحياتنا للويلي الاصلي، انه زاد كيف كيف يهز العائله ويهز الحاج والحاجه اللي ديما يحكي عليهم ويمشي يحضر غدوه في اختتام مهرجان الزهره. احنا خازنا الحديث لبنى كل عاده معاك، اما ما نجمش نكمل من غير ما نحكيو على الهريبات وعلى عروض الهريبات وعلى افتتاح الحمامات. هذا الكل كيفاش عشتوا العام؟ كان تبارك الله حفل
0: حفل الحمد لله يا ربي. هو الهريبات انا رالي هي العرض اللي رجعني للمسرح، رجعنا للحياه، رجع عندي طاقه محلاها. عرض متعب وممتع في نفس الوقت، عرض متعب خاطر روحه وفكرته وشخصياته وكل شيء وتكنيك ما وكل شيء، ما احنا قدو الرهان ذاك، قاعدين نعرضه في البلايس كل في صحيح تونس صحيح. نحاولوا نمشيوا لاقصى بلايس في تونس، خاطر هو العرض ذا ممنين اللي هو للناس يزم تشوفوا بالحق، وممنين زاد احنا في المجموعه هذه، وخاصه وفاة طبوبي معناها كومبورتوز دو بروجي، ممنين اللي احنا كما قلت احنا يلزمنا نمشيوا للناس، يلزمنا نمشيوا لهم، خاطر اللي في سيدي بوزيد ما نجمش يجي كل 400 كيلومتر باش يتفرجينا في الكاتريامار، فما ناس تنجم تجي وفما ناس ما تنجمش تجي، دونك مهمتنا ان زاد نمشيوا ونتنقلوا لهم. الهريبات نجاح فخورين به، الحمامات كان حاجه كيما الحلمه، معناها
1: افتتاح مهرجان الحمامات الدولي، الحمامات اللي عنده لا ريبوتاسيون والطبيعه نتاع المهرجان السبيسيال اللي يعطي اللي قريب للجمهور، اللي يعمل اختيارات فنيه مدروسه اللي كيف يجيب مسرح، هذا خاطر هو مهرجان نتاع مسرح، الركح نتاعو نتاع مسرح
0: هو التخلق للمسرح،
1: هي الركح نتاع مسرح برشا. دونك افتتحتوه بالهريبات الحقيقه، الجمهور كيفاش كان
0: اكثر من رائع، الجمهور نارتها، معناها كان معانا جسكوبو من الاول للاخر، في الرياكسيون، في النفس اللي تسمعوا، في يعني في التركيز نتاعهم من اول العرض لاخر العرض، في تصفيقهم برشا وقت كيفي العرض، في برشا كلام بعثوه لنا في انستغرام وكل ليزيموسيون محلاهم، ومحلاه انك الناس تجي تقول لك رانا رينا رواحنا اليوم، رانا رينا تصويرتنا، رانا راكم اعطيتونا امل، راكم بكيتونا، ضحكتونا، هكا هزيتونا ونفضتونا. وهو هذيك هو المسرح قدرته، انه هو ينجم ينتشلك من ذاتك اصلا ساعات. دونك مسرحيه ناجحه ان شاء الله باش يكون عندها عروض لبرا زاده بروشين مو، وان شاء الله عندها عروض في تونس، تجي عندنا لوسيز بعد غدوه، معناها نكمل عرض الزهره ونمشي للقصرين، وفرحانين برشا بالعرض نتاع القصرين،
1: بالعرض في القصرين
0: خاطر ما عرضناش اول مره باش نعرضوا في القصرين. دونك لوسيز اوت في القصرين، العشرة متاع الليل زاد، وشنو آخر؟
1: قولي شنو آخر؟
0: كاو بسينو أنا بعد عندي عرض في العالية لو 19 أوت، عندي عرض في العالية زادة
1: ولاية بنزرت،
0: ولاية بنزرت
1: ليه حفلة معنا أنت غدوة 15-16-18 قلت لي في العالية
0: 19 عندي تورناج في شناني،
1: تبارك الله ما شاء الله. الحقيقه لازمك تلقى وقتاش ترتاح، سامحني كنت عاقلك شويه اليوم، اما مهم باش نسمعوك توا. الهريبات مسرحيه اللي كان كنتوا تسمعوا فينا بكري شويه، كي كنت نحكي مع سي لطفي الصفاقسي مدير مهرجان بنزرت، وحكينا على انه المسرح السنه كانت موجوده مسرحيه واحده،
0: احنا توقعنا اللي يكون في بنزرت السنه مثلا،
1: ان شاء الله لازمهم يشوفوا ان شاء الله. هذا اكزاكتومون بعد التتويجات في تونس والبرا الحقيقه، الجوائز العربيه والعروض هذه تعطيها الإمكانية متاع حياة طويلة الهاربات باش تعيش
0: باش تعيش للهاربات. أنا نحسه عرض باش يعيش معناها خاطره عرض كان زادة يمنوا به كالعادة خاطره عرض زادة ما يتمنش به كان في تونس تمت بينه يتبعث لبرا يمثل البلاد يمثل المسرح التونسي صحيح. في العالم على خاطره مشينا لبرشا البلدين البرا ورينا ديريكسيون معناها من الكوت ديفوار للإمارات ناس مختلفة ما يفهموش اللهجة في الكوت ديفوار ما يفهموش أصلا الكلام
1: صحيح ويحضروا
0: مش كان يحضروا
1: مش يحضروا يحبوا يتفاعلوا
0: فضحكوا وتفاعلوا وفهموا وحسوا خاطر فما سورتيتراج زادة أما فما أنه يقولك الممثل كي تراه صادق سورسين وتصدقوا يبداش شينوازي هو من هولو باش يفهمك باش يحسك فهمت
1: هذا هو يعيشك يا لبنى ميرسي بوكو خلينا نعاود نقول غدوه في اختتام مهرجان الزهره ومن بعديك تعرض في القصرين الهيريبات ثم لو 19 عندك عرض في العاليه في ولايه بنزرت وعندنا فيلم نستناو فيه الحقيقه ان شاء الله
0: زوز
1: فيلم اي شو كي تقولها لي 50 مينوت باهي حتى وتجي المعلومات حتى ونعرفوا الفايده فما خدمه والفايده نشوفوكم
0: الحمد لله خاطر ديجا
1: في السينما
0: مهم
1: في
0: المسرح السينما زي مهم الفن صحيح. اللي نحبوا على الاخر
1: صحيح
0: وبيانو سبيتا انا انسانه صبوره ياسر
1: تاتا قالوا كايروكي
0: ومحليهم اي كايروكي نبارك لهم على البوم جديد نحبهم خاطر سبيتا انا انسانه صبوره وممنه باللي نعمل فيه ومصدقته وصادقه في اللي نقدم فيه
1: انا ناكد لك ان اللي يسمع ويتفرج الكل شاف هذا
0: الكون باش يجاوبني بطريقته وربي باش يعطيني على قد قلبي وعلى قد روحي
1: هذا اللي نتمنوه لك الكل لبنى ميرسي بوكو
0: عايشك كريم عايشك ديما ممتع الحوار معك وديما نحس روحي كاني قاعده نحكي انا وصاحبتي
1: هذا المطلوب
0: فوالا ميرسي بوكو
1: يعيشك يا لبنى ان شاء الله بنجاح في كل شيء نعرف اللي لا لازمكم تعرفوا اليوم المواعيد اللي عندكم في العروض اللي تنجم تكون بحذاكم والحاجات اللي تنجم تهمكم في المهرجانات خلينا نسمعوا لاجندا كولتوريل ومن بعد نرجع نسلم عليكم
2: انتاي كلها مثل الجمعه من 4 ل 7 نتاع العشيه

0: أجندة كولتوريل.
1: مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار الجمعة 14 أوت، فقرة ناخذكم بها في جولة لأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي قدم لنا مسرحية بسي الجعفر القاسمي. مهرجان نابل الدولي في دورته 38 يحيي عرض الزيارة لسامي اللجمي. مهرجان بومخلوف الدولي بالكيف في دورته 50 يقدم لنا حفلة للفنانة صوفية صادق. وآخر عروضنا لليوم مهرجان أم الزين بجمال في دورته 51 يقدم لنا سهرة راب مع الكتيبة. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
0: أجندا كولتوريل أجندا
2: كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: يعطيكم الصحة اللي تبعتونا حتى التوى في فان تايم كالعادة. إن شاء الله يكون الموعد اليوم أعجبكم. اليوم بما أنه الجمعة إن شاء الله نتقابلوا بعد الويكاند نرجعوا لكم نهار الاثنين بضيوف جدد بأخبار جديدة إن شاء الله بعروض جديدة ما نحكيو فيها كان على الفني وكان على الحاجات المزيانة اللي تحبوها ونستضيفوا لكم الناس اللي تحبوا تتبعوهم والفنانين التوانسة ومش توانسة الكل. المهم أنتم تقعدوا معنا ديما على ديوان فام. شكرا لكل الأصدقاء اللي موجودين على اللايف متاع يوتيوب. نخليكم مع برامج الويكاند إن شاء الله. خليكم ديما على موجات إذا عدي وأنا فهم ما تبعدوش في لمن. باي باي.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: ناف أرب واندر
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز السابعة ديوان فام عسلمة. صدور أمر الرئيس براد الرسمي للجمهورية التونسية والمتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة، وينص هذا الأمر على أن يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لمدة سنة إضافية ابتداء من 29 من أوت الجاري. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد تنطلق ابتداء من صباح الغد في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. وأكدت مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الراس والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. وفي باجة انبعاث رائحة غير طبيعية بمياه الشرب بكل من حي الزيتين 1 و2 بمعتمدية برسق من ولاية باجة، والتي تتزود من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن طريق المصدر المائي عين زيتونة. هذا وقد تم التنسيق مع مصالح الشركة لإيقاف استغلال هذا المورد المائي بصفة حينية مع أخذ عينات لإخضاعها للتحاليل اللازمة، وسيتم تزويد متساكني الأحياء المذكورة بالماء الصالح للشرب تداول مع بقية الأحياء التابعة لمدينة تبرسق عن طريق بقية المصادر المائية للشركة إلى حين سطور نتائج التحاليل وفق ما أعلنت عنها صفحة رسمية لولاية باجة. إلى شان الدولي وتحديدا لمستجدات في الضفة الغربية، حيث تحولت بلدة قصرة جنوبية نابلس إلى بؤرة لتصعيد ميداني وسياسي جديد في الضفة الغربية بعدما حصر مستوطنون منازل فلسطينية وقطعوا عنها الماء والكهرباء، مما دفع الولايات المتحدة وفرنسا إلى مطالبة حكومة الاحتلال بالتحرك وسط استمرار اعتداءات تستهدف السكان والأراضي ومصادر المياه. وفي لبنان إصدار مذكرة توقيف وجهية بحق اللواء السوري عادل عيسى القائد السابق للفرقة 17 في جيش نظام بشار الأسد بعد استجوابه وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية. وسيبشر القضاء اللبناني الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم عيسى إلى السلطات السورية التي تطالب به على خلفية اتهامات مرتبطة بفترة خدمته العسكرية خلال حكم بشار الأسد. ختم الموجز الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
4: تسمع ديوان فام إلى دول الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
5: ديوان فام.

0: هذا الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Night club. D1 FM.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للحد من 7 حتى للعشرة نتاع الليل. سلام عليكم الناس الكل، ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا، نتمنى لكم تعملوا بون كيف. زاد معنا بالموسيقى محمد الزعبار السيد المخرج، هذا محمد القرقني من وراء الميكرو لي بلاي ليست، ولا البلاي ليست نتاعنا ديجا حاضره مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما. لي ديبي نتاعنا يكونوا تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش نسمعوا سمرنا وريتشا كوستا في انا مخنوق من الشغل.

عبر عليك تحسك هاك خارج كونجي خويا صح عليك من توا صح عليكم انتم زاد الناس كل اللي خارجين ديجا في الويكاند عملوا بون كيف ان شاء الله اي اون بليس زاد عليك تورن في بعد شويه في

شيرين النجمي ذاتي احمد سعد تشيتشي هذه الملفاية زاد اون بلوس زاد باش تلقاو معنا بعد شويه تو سويت خليكم مع اوريك اغليسياز شيبي ديوان هذه الموسيقى نتاعنا ان توكا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: كاسيت
1: في كاسيت. من بعد شوية بش اسمه ربيع الأسمر في غلاك، بش اسمه شيرين، صبري وليل، مصطفى أمر بحبك، نانسي عجرم انت ايه، بش اسمه إليسا زيدا، بش اسمه عمرو دياب في عاودوني اتو سويت، بش خليكم مع هشام عباس فينو. هذه الموسيقى متاعنا بعد شوية نقول لكم الأخبار تكون معاكم بتبيعة، خليكم معنا بون شي بيان سور، رجع معاكم ساعتنا الثانية، ما تبدلوش الموجة، انتم ما تسمعوا فيديو انا فاهمة.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثامنة. ديوان فام مع سلامة. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤكد على هامش إشغال مجلس وزاري أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية تعد من أولويات الدولة التي تعمل على إرساء منظومة تربوية وطنية متكاملة للتربية والتعليم والتكوين قوامها تكافؤ الفرص والإنصاف وجودة التعليم وفق تعبيرها. هذا وقد أقر المجلس الوزاري المضيق جملة من الإجراءات من بينها رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. كما أوصى المجلس الوزاري بضرورة العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم، فضلا عن إقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي ورقمنة الخدمات المدرسية وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية. الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تفيد بأن 31 وحدة لإنتاج المياه المعدنية بمختلف مناطق الجمهورية تعمل بأقصى طاقتها الممكنة ويتم تزويد السوق بصفة متواصلة ومباشرة من الإنتاج اليومي بالتوازي مع العمل على إعادة الوحدات المتضررة من انقطاع الكهرباء تدريجيا إلى نسقها الطبيعي مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الصحية. والغرفة النقابية تؤكد أنه لا توجد أي نية من طرفها لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة أو حجب المنتوج عن السوق أو القيام بأي شكل من أشكال المضاربة. بلدية صيدة بولاية المنستير تواصل أشغال هدم بناية السوق البلدي القديم التي انطلقت منذ يوم الاثنين المنقضي بعد إجراء الاختبارات من طرف مكتبي دراسات وتبعا لتوصيات اللجنة الجهوية لإزالة البناءات المتداعية للسقوط التي قضت بضرورة إخلاء البناية فورا وإزالتها نظرا لتداعيها للسقوط في أي لحظة. إلى شأن الدولي، الحوثيون في اليمن يستهدفون بطائرة مسيرة منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة نجران وفق ما نقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، ويأتي ذلك ردا على ما اعتبره الحوثيون انتهاكا لطيران الحرب السعودي لسيادة اليمن واختراقه للأجواء الشمالية الشرقية لمحافظة صعبة. جيش الاحتلال يعلن استشهاد قائد سرية في لواء خان يونس التابع للجناح العسكري لحركة حماس إثر غارة جوية للاحتلال استهدفته أمس في جنوب قطاع غزة. ختام الموجز الإخباري يأتيكم الآن لفلاش سبور مع أمين خنوش في أمان الله.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء الخير، انا بكم بداية مع بلاغ مرضية الجزائر بخصوص قضية يوسف البليلي. بعد امضاء لعقد رسمي مع الترجي الرياضي التونسي، الفريق الجزائري اعلن في بلاغ رسمي اليوم في صفحته الرسمية ان يوسف البليلي امضى بدوره مع نادي مرضية الجزائر عقد رسمي موثق من الزوز اطراف في نفس اليوم اللي يصدر فيه الفريق الجزائري بلاغ متاع الاتفاق الرسمي. مرضية الجزائر اكد زاد في نص البلاغ انه في صورة ثبوت امضاء البليلي على زوز عقود رسمية فانه باش يتم التوجه مباشرة الى الفيفا، موضوع اكيد يبقى للمتابعة. نذكر انه التاس قررت يوم امس تعليق عقوبة يوسف بليلي إلى حين البدء في النزاع بينه وبين الفيفا ونادي أشاكسيو الفرنسي. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم على تعيين ناجي اللجويني في خطة مشرف عام على قطاع التحكيم التونسي بداية من موسم 26-27. من منتظر ناجي اللجويني سيعلن على فريق العمل اللي بيشكون معاه بصفة رسمية. محمد بن حسان بيشكون موجود، كذلك مراد بن حمزة، وكذلك محمد المدب وغيرها من الأسماء اللي بيتم الكشف عليها في قادم الساعات. أرجع لأخبار الميركاتو، نادي الإفريقي أعلن اليوم بصفة رسمية على تعاقده مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا لمدة زوز مواسم قادم من فريق الملعب المالي بصفقة انتقال حر. سيمبارا لعب لمدة زوز مواسم أيضا مع فريق الملعب المالي، قبلها لعب مع نادي سنيما الموريتاني وكذلك جنراسيون فوت السنغالي. مع ميركاتو النادي الافريقي واتفاق مبدئي مع المدافع السنغالي دياتا، منتظر انه بشوص الغضوه لامضاء عقد رسمي لمده 3 مواسم. دياتا انتداب تحت السن لانه عمره 20 سنه فقط. خالد دويدا ظهر ايمن فريق الاولمبي البيجي قرر اليوم فسخ عقده مع الفريق بعد موسم وحيد لعبه، والمعوض بشكون خالد الهمامي ظهر ايمن مستقبل المرسى سابقا، وكذلك اتحاد تطاوين والسيسيسكي في فريق الاولمبي البيجي ليصل الضوي محل متابعه من نادي سانتيتيان الفرنسي. ونخمو مع فريق اتحاد بنغردين اللي كان تعاقد اليوم بصفة رسمية مع الجناح الهجومي لفريق جمعية بنغردين الرياضية ذاكر بوفيد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق جمعية بنغردين الرياضية. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. ونتنخليكم مع برنامج نايت كلوب.

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم سهره ممتعه ومازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف ديجا بالموزيكا وبرشا موزيكا حلوه. مازلت سنه فيكم ديراكتومون، لو رونديفو يكون مع الاغاني الاوكسيدونتال ومع البيل بورد عام 2003 في اولديز. اولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 55. وفي بداية الألفينات كانت جينيفر لوبيز مش كان مغنية، كانت ممثلة دانسانت وحتى واحدة من أكبر نجمات البوب. نحكيه على موسيقى اسمها جيني فروم ذا بلوك، وين قررت تقول حاجة واضحة، تقول مهما تكبر مهما الشهرة ومهما الفلوس أنا مازلت نفس الجيني اللي تربيت في برونيكس. الغنية خرجت عام 2002 ضمن ألبوم This Is Me Then، وشاركت فيها مجموعة من الغابور من بينهم جيداكيس ومن بينهم زادا ستايلز. المميز الغنية هو السامبل اللي استعملت أجزاء من Heaven and Hell is on Earth ال 20th Century Steel Band وزاد South Bronx، وهذا اللي اعطاها احساس واضح بالليبوب والشارع. فينالمو هذو ما نحكيه على شركات ونحكيه على دي جروب اللي كانوا موجودين في الشركات انتاج كبيرة في امريكا، وكيف كيف زاد دي جروب متاع موزيكا ولا دي لابيل اللي كانوا من اكبر لابيل في الموزيكا. دونك هذاك علاش نلقاو الميم حتى السكسي كان سريع جدا بارابور الاغاني الاخرين، على خاطر دونك تعاملت مع اناس اللي هي فهم الدومين. فينا المهم جيني فروم ذا بلوك هي نوع من الرد على الشهره. الناس تشوف الشهره، تشوف الكراهه، بتشوف الريد كاربتس، تشوف الجو هذاك الكل. اما جينيفر تقول انه الشهره بدلت حياتها مش شخصيتها، هي ما زالت تحب نفس الحاجات نفس الناس ونفس الحومه اللي صنعتها. والميوزك فيديو زاد عمل ضجه في الوقت هذاك، خاصه مع ظهور بين افليك اللي كان مرتبط بجينيفر لوبيز في الفترة هذية. والفيديو لعب برش على فكرة انه حياتها الخاصة ولت مادة للباباراتزية.

في بداية الألفينات جايزي كان في قمة الليبوب وفي موسيقى اسمها اكسكيوز مي ميس. نشوفوا جانب مختلف شوية للرابر اللي حاول يقرب من المراب طريقة راقية وهادية ومن غير ستريت اتيتيود المعتاد به في الأغاني بتاع جايزي. الغنية خرجت عام 2002 ضمن الألبوم الشهير The Blueprint 2 وشارك فيها المغني فارل ويليامز اللي كان جزء من ثنائي The Neptunes في الإنتاج. اكسكيوز مي ميس غنية رومانتيك شوية نحكيه على جايزي يشوف مرات تلفت انتباه ويحاول انه يعبر على جيبه بها بطريقه فيها ثقه. يعني لهنا في عظم يقول انا النجم يقول تيان نحب نتعرف عليك ونحب نحكي معك فينالمون ماهيش هذاك الستار اللي يعرف كيما يشوفوني الناس وما نحكي مع حد وغيره. موسيقيا الغنيه عندها برودكشن سوفت من عند ذا نيبتونز مع دي جيتار مع بيت مينيماليست يخلي صوت جايزي وفارل ويليامز في الواجهه والجو هذاك جزء من ستيل اللي يميز ذا نيبتونز في بدايه الالفينات. جايزي واسمه الحقاني تشاون كارتر كان وقتها واحد من اقوى الاسماء في عالم الراب خاصه بعد نجاح ذا بلو براند وكان معروف بالورلد بلاي والستوري تيلينج والثقه الكبيره في الاداء. المزيكا هذه نجحت تجاريا وصلت للتوب 10 في بريطانيا وولت من الاغاني الرومانتيك المعروفه في مسيره جايزي.

في نيد ومن الأصوات اللي كانت وقتها معروفة برشا. نحكيه على شاد كروجر الفرونت مان متاع فرقة نيكل باك. نحكيه على موزيكا اسمها Why Don't You And I اللي كانت تجربة خارج الفرقة. الغنية خرجت عام 2002 ضمن ألبوم تشامن متاع الفنان المكسيكي كارلوس سانتانا وكتبها وغنيها شاد كروجر. الفكرة متاع الغنية بسيطة وديريكت، يقول علش أنا وانتي ما نعطيوش الحب فرصة. هي غنية على الانجذاب، على التردد يمكن والرغبة في أن العلاقة تتحول من مجرد أعجاب الحاجة أكثر جدية. موسيقيا فيها خلطة مميزة بين الروك والبوب مع توش متاع دي جيتار متاع الجيتار الأسطورية فينا المام متاع كارلوس سانتانا. يعني صوت شاد القوي والجريتي يتلقاو مع الجيتار روك لاتان متاع سانتانا، والنتيجة تراك مختلف على ستيل المعتاد متاع نيكل باك. الغنية حققت نجاح كبير وخاصة النسخة اللي خرجت بعد في 2003 بمشاركة أليكس ماند من The Calling، بعد ما نجمتش النسخة الأصلية تتصدر كسينجل بسبب مشاكل في إصدارها. النسخة الجديدة وصلت للتوب 10 في البيلبورد وولت من أقوى الأغاني اللي تتسمع عام 2003.

نمشيو للمرتبة 52 وين نلقاو موسيقى وظهور صوت مختلف شوي على البوب العادي. جيسون مراز المغني وكاتب أغاني الأمريكي اللي عنده ستيل اللي يعمل في ميلانج بين البوب الأكوستيك والفولك زادا وحتى شوية جاز وريغي. ومنشر الأغاني متاعه الأولى نحكيو على ذير ميدي الخارجة عام 2002 ضمن الألبوم الأول Waiting for my rocket to come. الغنية عندها حكاية شخصية ومؤثرة. جيسون مراز كتبها بعد التجربة متاع صديق مقرب ليه كان يعاني من السرطان عفنا وعفاكم الله. وفي عظمة تكون الغنية غرقة في الحزن حاول تجربة لرسالة إلى رسالة على الحياة. يقول ما نضيعوش وقتنا في الخوف والقلق ونحاول نعيش اللحظة ونقدروا الناس اللي من حولنا. حتى العنوان في رسالة كاملة يحكي على العلاج يحكي على الحل يحكي على أنه الإنسان ما يقلقش من التجربة هذية. وكل إنسان معارض في لحظة ما ينجم يكون في في في تجربة من نوع هذية. موسيقيا الغنية تجمع بين البيت الخفيف بين الجيتار الأكوستيك والبرفورمانس اللي فيها طاقة وإيجابية. جيسون عنده طريقة متميزة في الكتابة.

كلمات ديب وخفيفة ويخلي عرفتك الميلانج بين هكا وهكا يخلي الغناء ما توليش ثقيلة رغم الموضوع. الموسيقى ذي كانت من أكبر نجاحات جيسون مراز في بدايته، وصلت للتوب 20 في البيلبورد وعرفت الجمهور بصوت فنان باش يولي بعد سنوات واحد من أشهر للفنانين في البوب، خاصة مع أغاني كيما I'm Yours وكيما Lucky.

في المرتبة 51 والمرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة. وإذا نحكي على الليبوب في بداية الألفينات فما غاني أول ما تبدأ تحس بالبارتي باش تبدأ, وستاند أب متاع لوداكرس هي واحدة من أشهرهم. الغنية اللي خرجت عام 2003 ضمن الألبوم تشيكن أند بير وكانت من أكبر الليت في المسيرة متاعهم. لوداكرس كان وقتها واحد من أبرز وجوه الساوثرن إيبوب, خاصة مع السيل متاعه السريع الفلو اللي كله إنرجي وحضور بيان سور قوي برشا. ستاند أب هي الغنية متاع البارتي متاع الكونفيونس بالدرجة الأولى, ومن أول ما تبدأ الموسيقى ذي لوداكرس يعطيك أمر واضح, قوم تحرك عيش الجو. والبرودكشن متاع كيني ويست ودي جي ترامب ودي جي تامب فلا سمحوني زادها قوة, خاصة بعد البيت الثقيل والباز اللي خليها مثالية للكلوب. الغنية عندها زادة أهمية في مسيرة لوداكرس خاطر كانت أول غنية اللي توصلوا المركز الأول في البيلبورد, وبهذا أثبت اللي ساوثرن راب ينجم يسيطر على المينستريم. لوداكرس واسمه الحقاني كريستوفر بريدجز ما كانش مغني كهو, كان زادة ممثل وشارك بعد سنوات في سلسلة متاع أفلام فاست أند فيريوس. في 2003 كان التركيز الكل على الموسيقى, وستاند أب كانت واحدة من الأغاني اللي ثبتت مكانته كواحد من أهم الرابر في جيله.

0: عليك الفوتو في ساعة سلطنة
1: على عين مليتين. بعد شوية رويد عطية هذه الموسيقى مش تكون معاكم يقبلها هي مش خليكم مع آدم أي دمعة حزن لا هذه الموسيقى متاعنا عملوا بون كيف. أنا أقولكم شوية خير تكون معاكم مريم بالأخبار رجعين معاكم في ساعتنا الثالثة وين نلقاو فوفا بيان سور كيما العادة والأغاني متاع فوفا في بيهايند ذا سونغ ولا في ماتشي ماتشي. أون توكا لو رونديفو شوية آخر في ساعتنا الثالثة.

0: ديوانا في تونس الكبرى على 92.5.
1: ديوانا فام فلاش نيوز.
2: موجز التاسعة ديوانا فام، مع السلامة. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤكد على هامش أشغال مجلس وزاري مضيق أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعد دعمة أساسية لانسجام المنظومة التربوية وتكامل مراحلها، مشيرة إلى أنه سيتم تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية وطنية تحافظ على الشخصية الوطنية وتواكب التطور العلمي والتكنولوجي. الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا تعلن عن رفع 127 مخالفة اقتصادية، منها 58 مخالفة تتعلق ببيع المياه المعدنية، وذلك في إطار حملة رقابة جهوية موسعة. والمدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا سامي البجاوي يفيد بأنه تم خلال الحملة تنفيذ 402 عملية تفقد ميداني أسفرت عن حجز 3336 لترا من المياه المعدنية من أجل القيام بعمليات تجارية تعتمد وسائل ملتوية على غرار التلاعب بالفواتير. إلى شأن الدولي، ظهور بقعتين نفطيتين في المياه الإيرانية في وقت تثير فيه الهجمات المتبادلة بين طهران وواشنطن على ناقلة نفط وسفن أخرى مخاوف بشأن الأضرار البيئية التي قد تلحق بالخليج. وفي السودان، أكثر من ثلث المرافق الصحية خارج الخدمة وغير قادرة على تقديم خدماتها خلال سنة 2026 وفق ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية في ظل تداعيات الحرب المستمرة في البلاد. وروسيا تعلن رفضها لفكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا في البحر الأسود، مشيرة إلى أنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول ستمنح فقط نظام كييف متنفسا مؤقتا. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: وبونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل. هذه ساعتنا الثالثة ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكون عاملين بون كيف ديجا بالموزيكا، وما زلت الموزيكا متاعنا ساعة أخرى أون بليس. هذاك علاش نقول لكم كيما العادة لو رونديفو نهار الجمعة يكون تو سويت مع فوفا، ويمشزنا البيهايند ذا سونغ وتحكينا على الملحنين ولا الكتاب اللي هما وراء نجاح الأغاني في العالم العربي. تو سويت بيهايند ذا سونغ، وإحنا راجعين معاكم في نايت كلوب.
1: نايت كلوب سيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي، مل اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. ورا كل غنية نشهد الأكيد أنه فما برشا ناس behind the song، ناس خدمت في الخفاء وفي الظل، شاعر كتب أحلى الكلمات، ملحن عمل أحلى الألحان، وموزع صنع أحلى توزيع. والبلاي هيتس اللي باش تسمعوها الليلة كلها بإمضاء شخص واحد، بإمضاء عصام كاريكا، لكن كملحن مش كفنان.

عصام كاريكا قبل ما يختار أنه يولي غني كان ملحن، وقعد سنوات يلحن لغيره من غير ما يغني، وبالفعل عرف كيفاش يجلب الجمهور ليه ويخلي بصمة خاصة بيه وتشبه له وتعبر على ستيله. أغاني كيف مشانكوتي وروميو وصل حتى دخل المجال التمثيل. كاريكا من مواليد 1969 تعرف بالعصابة اللي ديما يحطها على راسه واللي تشبه لسلاحف النينجا، وصنع ستيل ميزو على غيره. من أول تجاربه في التلحين غنية كسرت الدنيا الحكيم، وشكون منا ينجم ينسى بيني وبينك خطوة ونص، كلمات طارق تركي وتوزيع حميد الشاعري وألحان عصام كاريكا بطبيعة.

التعاون كان ناجح جدا بين الثنائي، هذاك علاش وصلوا العمل مع بعضهم وعملوا هيتات اخرين كيف ما فيها ايه يعني كلمات مصطفى كامل وتوزيع حميد الشاعري. كيف كيف عملوا غنية بعنوان ما حدش يلومني والكلهم كانوا ناجحين.

اللي يميز عصام كاريكا انه كان كرياتيف وجريء برشا، وجرب انه يجمع ما بين البوب والشعبي في نفس الوقت، واختار زيدا انه يخرج من الزون دو كونفور نتاعو ويلحن الحان هاديه وكسب التحدي، وتعامل مع ديانا حداد في غنيه بعنوان امشي وراك تبهم، كلمات سمير زكي اللي نجح كاريكا في انه يلبسهم لحن على قياسهم بالسنتي وبالملي، والغنيه نجحت برشا امشي وراك تبهم ديانا حداد.

في بدايته محمد محي كان واحد من الفنانين اللي نجحوا في أنهم يفكوا بلاصة في الساحة الفنية، رغم أنه تعرف بالأغاني الحزينة، لكن وقتها كانت الدراما في الأغاني ناجحة برشا. وجيل الثمانينات والتسعينات تربع على أغاني فيها دوزة متاع شجن وحتى نكد، كيف مغنية الأيام وتترقى فيها الإيهاب توفيق ودايما دموع وبخا في الحميدة هلال وبرشا أغاني أخرين. لكن بالنسبة لمحمد محي تعرف بلقب أمير الشجن، ومن أشهر أغانيه اللي تعامل فيهم مع عصام كاريكا أعتبك على إيه ولا إيه وأهل الملامة، ومن أشهر وأنجح أغاني زادة قادر وتعملها لكن ملحنهاش كاريكا وكانت بإمضاء خالد عز في الألحان والتوزيع.

بعد نجاحات ألحان كاريكا خاصة مع حكيم، وقتها اسمه ولا أشهر من نار على علم في الساحة الفنية والمع نجمه، وقرر أنه يزيد يطلع الكتم تاعه أكثر وأكثر، وحب يتعامل مع عمرو دياب اللي كان في الفترة هذيك في عز شهرته ومجده ونجاحه. والتعامل الوحيد اللي يجمعهم كان في واحدة من أحلى ما غنى عمرو دياب، غنيته وهي عاملة إيه دلوقت، غنية هادية ورايقة، ورغم هكا عملت برشا حس وقلبت الدنيا. وجات فرصة التعامل هذه وقت تقابل كاريكا مع كاتب الكلمات بهاء الدين محمد، وسمع الكلمات وعجبوه برشا، يخيش بد العود متاعه وقعد في كرهبته يدندن فيهم ولحن مطلع الغنية، وقعد يستنى وقتش يقابل عمرو دياب باش يسمعوا اللحن. وأول ما سمعوا شدته الغنية وقالوا نحبك تكملها في ساعة باش نلحق نزيدها للألبوم قبل ما يخرج. الألبوم كان تملي معك اللي صدر عام 2000، وكان من أنجح ألبومات عمرو دياب، مش ما نقولوش أنجح واحد حرفيا، فيه 10 أغاني الكلهم ضربوا والكلهم كانوا هيتات بلا منازع. وهكا خرجت الأغنية وهي عاملة إيه دلوقت اللي لليوم برشا منا يحبوها ويحبوا يسمعوها.

قبله وسمعوا لحن الكلمات مصطفى كامل وعجبته الغنية برشا وغنيها. الغنية هذه كانت عمر عيني، غنية شارت في منتصف التسعينات واعتبرها كاريكا شرف كبير لي ونقطة مضيئة في مسيرته الفنية، خاصة أنه ثنائي أولاد حتى واحدة وينحضروا من منطقة شعبية وهي أسوان.

في نفس الفترة يعني في منتصف التسعينات كاري كانت عامل مع راغب علامة في غنيته لو دارت الأيام، كلمات طارق التركي وتوزيع أشرف عبدو، ومن بعد ما تعدوا عليها أكثر من 23 سنة عاود غنيها راغب علامة من جديد مع أنغام وخرجها بفيرسيون أخف، وتعامل زيدا مع كاريكا في غنيته آه يا ليل. أغاني ماركيو مسيرة كاريكا وخلوه يتحول لواحد من أهم الملحنين في الساحة الفنية.

شريكة. هو زاد بخلاف أنه ملحن غنى أغاني قلبوا الدنيا كيف ما شانكوتي وروميو. ما زالت الأعمال اللي بأمضاء عصام كاريكا ما وفاتش كملحن بطبيعة وكفنان. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس all hits all the time. باي باي. Play hits behind the song. Play hits behind the song. سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا

0: الأولى في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة. ديوان فام عسلمة. ارتفاع عجز الميزان التجاري التقي بنسبة 35% ليبلغ 7 مليار دينار موفى جوان 2026، في حين لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. كاتب عام النقابة الأساسية لإطارات وأعوان التكوين المهني بقبلي عبد الجليل بوعزة يحذر من أن السنة التكوينية 2027-2026 بمركز التكوين المهني بقبلي ستكون متعثرة نتيجة عدم إفاء الوكالة التونسية للتكوين المهني بتعهداتها والمتمثلة في تلف النقائص بمركز التكوين المهني بقبلي على غرار انتداب عمل بالمبيت والمطعم وبعث اختصاصات جديدة. إلى شأن الدولي، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بأن واشنطن ستضرب إيران اقتصاديا بقوة مشددا على أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للولايات المتحدة وذلك بعد هزيمة طهران على حد قوله. حرائق الغابات تجبر آلاف السكان والسياح على إخلاء منازلهم وأماكن إقامتهم في ألمانيا وفرنسا وكرواتيا وبريطانيا وسط موجات حر شديدة ورياح عاتية أججت النيران وعرقلت جهود الإطفاء مما أسفر عن إصابة العشرات. والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعلن أن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية على ميناء المخا في البحر الأحمر مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وسط تصعيد الجماعة والسعودية. ختم الموجز الإخباري يأتيكم الآن فلاش سبور مع أمين خنوش في أمان الله.
3: الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
4: صوتكم ديوان فام فلاش سبور.
5: مساء الخير على بكم. بداية مع قضية يوسف البلالي وفرضية إمضائه لزوز عقود مع زوز فرق مختلفة. فريق مولودية الجزائر أصدر اليوم بلاغ رسمي يأكد فيه أن يوسف البلالي يمضى عقد رسمي مع المولودية في نفس اليوم اللي أصدر فيه الفريق الجزائري بلاغ بخصوص وجود اتفاق رسمي بينه وبين يوسف البلالي. فريق المولودية نوه أن يوسف البلالي ما كانش معاه اتفاق فقط شفوي أو مبدئي، وإنما فما وثيقة رسمية عقد رسمي بين الزوز أطرافه. في نهاية البلاغ مولودية الجزائر أكد أنه باش يتوجه إلى الفيفا في صورة ثبوت أنه البلالي أمضى على زوز عقود. في نفس الوقت ذكروا أن الترجي الرياضي التونسي كان أعلن يوم أمس أن البليلي أمضى بصفة رسمية لمدة موسم إضافي بعد قرار التاس بتعليق العقوبة متاعه إلى حين البت في النزاع بينه وبين الفيفا ونادي أشاكسيو الفرنسي. موضوع البليلي يبقى للمتابعة. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم على تعيين ناجي الجويني في خطة مشرف عام على قطاع التحكيم التونسي بداية الموسم 26-27. من المنتظر أن ناجي الجويني سيعلن على الفريق العمل اللي بيشكون معاه بصفة رسمية. بيشكون موجود محمد بن حسان، كذلك مراد بن حمزة، وكذلك محمد المدب وغيرها من الأسماء اللي بيتم الكشف عليها في قادم الساعات. نرجع لأخبار الميركاتو. في النادي الإفريقي اليوم أعلن بصفة رسمية على تعاقده مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا لمدة زوز مواسم قادما. فريق الملعب المالي في صفقة انتقال حر، سيمبارا لعب لمدة زوز مواسم أيضا مع فريق الملعب المالي، قبلها ملعب مع نادي سنيما الموريتاني وكذلك نادي جنيراسيون فوت السنغالي. واصلين مع النادي الإفريقي، واتفاق مبدئي مع المدافع السنغالي دياتا منتظر أن يوصل غدوة لإمضاء عقد رسمي لمدة 3 مواسم. دياتا انتداب تحت السن لأنه عمره 20 سنة فقط. لاعب الأولمبي البيجي والمنتخب الوطني أقل من 23 سنة ليصل ضاوي محل متابعة واهتمام رسمي من نادي سنتيتين الفرنسي في انتظار أن الفريق الفرنسي يقدم عرض رسمي لفريق الأولمبي البيجي. ضاوي 20 سنة ويشغل خطة متوسط ميدان دفاعي. توسط ميدان النجم الرياضي الساحلي سابقا سيدريك قبو تعاقد بصفة رسمية اليوم مع نادي القادسية الكويتي لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده منذ يوم 30 جوان مع النجم الساحلي. نختم بفريق اتحاد بنغردين اللي تعاقد اليوم مع جناح الهجومي لفريق جمعية مغرين ذكر بوفيد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق جمعية مغرين الرياضية. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام.نت.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2.

0: www.radiofabrica.com.
1: نسكت وانت ما نشوف ما نرضى تتكلم نسكت وانت ما

على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. ديوان FM.

اشرب. صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

زيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: وطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الأخبار ديوان فام مع سليمان. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إهام المستخدم بتلقي عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليها، ثم مطالبته بتمكين المتحيل منها عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. ودعت الوكالة كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق، باعتبار أن ذلك قد يتيح للمتحيل الولوج إلى حساب المستخدم على فيسبوك وتغيير كلمة العبور الخاصة به. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يقول إن شرط المادة الاختيارية العلمية لحاملي البكالوري أداب للالتحاق بشعبة التمريض هدفه ضمان الكفايات الأساسية، وفق ما صرح به في إجابة على سؤال لنائب بمجلس نواب الشعب يوسف التومي. والوزير يؤكد أن هذا الشرط يعتمد على اعتبارات بيداغوجية وعلمية تهدف إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات والقدرة لدى الطلبة على متابعة التكوين الأكاديمي والتطبيقي في أفضل الظروف. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصنات تنطلق ابتداء من صباح الغد في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. ومصالح الولاية تؤكد أن هذا القرار استثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الراس والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. نفق قرابة 150 راسا من الأغنام والمعز بمنطقة المزيرعة من معتمدية المتلوي من ولاية قفصة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية منجي عفي، مشيرا إلى أن المصالح البيطرية التابعة لمندوبية الفلاحة تنقلت على عين المكان للبحث في أسباب النفوق المفاجئ، حيث تم أخذ عينات للغرض وتوجيهها للمخابر المختصة لمعرفة أسباب النفوق. إلى شأن الدولي، نائب الرئيس الأمريكي يقول أن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه فيه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوض شأن مزيد من الضربات العسكرية في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف الليل في أمان الله.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان فام مع سلمى. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين القادم، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصله الثالث. وكلف رئيس الجمهورية بمقتضى أمر آخر محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. اتخاذ جملة من الإجراءات على هامش إشغال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027، ومن بينها رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. كما أوصى المجلس الوزاري ضرورة العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الأقسام وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم، فضلا عن إقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي ورقمنة الخدمات المدرسية وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية. مصالح إقليم شركة تونسية للكهرباء والغاز بالمكنين من ولاية المنستير تعلن عن برمجة قطع التيار الكهربائي للقيام بأشغال تقوية محول كهربائي، وذلك يوم غد من الساعة 7 صباحا إلى الساعة منتصف النهار. ويشمل الانقطاع مدينة عميرة الفحول ومناطق أولاد لوصيف أولاد فايزة وأولاد جمعة والصغيرات، وسيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سبق إعلام، وذلك في حال الانتهاء من الأشغال. إلى شأن الدولي، الولايات المتحدة تضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لإدانة المستوطنين بعد محاصرتهم فلسطينيين داخل منازلهم في بلدة قسرة بالضفة الغربية منذ نحو أسبوع. وحرائق الغابة تجبر ألف السكان والسياح على إخلاء منازلهم وأماكن إقامتهم في ألمانيا وفرنسا وكرواتيا وبريطانيا وسط موجات حر شديدة ورياح عاتية أججت النيران وعرقلت جهود الإطفاء. ختم الموجز الإخباري في أمان الله.
2: ديوان فهم تبع الموسيقى.